قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم

وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإن

وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف

كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة للحزب 32 من الآية الأولى من سورة طه إلى الآية 135 من نفس السورة بصوت القارئ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم. يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. متفق عليه. وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه.
1: من رياض السنة النبوية،
2: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته يعني قاطع رحم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي عيسى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنعا وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. متفق عليه. قوله منعا معناه منع ما وجب عليه، وهات طلب ما ليس له، ووأد البنات معناه دفنهن في الحياة، وقيل وقال معناه الحديث بكل ما يسمعه فيقول قيل كذا وقال فلان كذا مما لا يعلم صحته ولا يظنها، وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وإضاعة المال تبذيره وصرفه في غير الوجوه المأذون فيها من مقاصد الآخرة والدنيا، وترك حفظه مع إمكان الحفظ. وكثرة السؤال الإلحاح فيما لا حاجة إليه. وفي الباب أحاديث سبقت في الباب قبله، كحديث وأقطع من قطعك، وحديث من قطعني قطعه الله.
1: من رياض السنة النبوية.

0: الله سبحانه وتعالى إني رأى أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: يا التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تحاورك وتمد إليك يد الخير نحو الخير. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب.
2: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة، برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الأعزاء مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. اليوم إن شاء الله في هذه الحصة من هذا البرنامج الذي نرجو أن يبارك الله فيه والذي سميناه تيسير علوم السنة، نفتتح اليوم بهذا الكتاب العظيم الذي هو صغير في عدد صفحاته ولكنه كبير في المعلومات التي يحتويها. الكتاب كما ذكرنا في الحصة الأولى اسمه تحقيق الأمنية بمقدمات السنة النبوية لسيدي الشيخ مصطفى الجمودي الأشعري المالكي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. يقول هنا سيدي بعد المقدمة بطبيعة الحال، بدأ بفقرة سماها تصدير السنة أو الحديث، فقال: يعتمد المسلمون في تشريع دينهم على وحي السماء الدال عليه لفظ منزل من لدن حكيم عليم وهو مسمى بالقرآن أو الوحي الصادر من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم المعنون بأحد العنوانين أعلاه السنة أو الحديث. وحيث كان الحديث في اصطلاح أهل العلم اسما لما صدر عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أقوال، كانت السنة أعم منه مدلولا لشمولها جميع ما صدر عنه عليه الصلاة والسلام من قول وفعل وتقرير. إذن هنا في هذه المقدمة أو في تصدير السنة أو الحديث يخبرنا الشيخ أن هناك وحيين، الوحي الأول هو المسمى بالقرآن، هنا سنقف وقفة صغيرة لما لهذا التعريف من أهمية. طبعا نحن موضوع هذه الحصص هو السنة، ولكن يجب أن نعرف أيضا معنى القرآن. فلفظ القرآن مشتق من مادة الفعل قرأ، بمعنى القرء أي الضم والجمع، ومنه القول قرأت الشيء فهو قرآن، أي ألفت بينه وجمعت بعضه إلى بعض. وكانت العرب تقول ما قرقت هذه الناقة سلاقت، والمقصود من قولهم أن هذه الناقة لم تضم في رحمها جنينا أو ولدا أبدا. وأطلق اسم القرآن على كتاب الله تعالى لأنه يؤلف بين السور ويضم بعضها إلى بعض، وقد بين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتاب العزيز فقال إن علينا جمعه وقرآنه، بمعنى ضم بعضه إلى بعض. فتعريف القرآن اصطلاحا هو كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المعجز بلفظه، المتعبد بتلاوته، المفتتح بسورة الفاتحة، والمنتهي بسورة الناس، المكتوب في المصاحف، والمنقول إلينا بالتواتر. فمعنى هذا التعريف بأنه كلام الله تعالى تمييزا له عن سائر كلام المخلوقين من الإنس والجن والملائكة. والقول بأنه المنزل أيضا قيد يخرج به الكلام الذي اختص الله به تبارك وتعالى أو أوحاه إلى ملائكة الكرام ليعلم به، وليس لينقلوه إلى أحد من الإنس. وذلك أن الله تعالى أنزل بعض كلامه على الخلق واستأثر بالبعض الآخر، ولم يطلع عليه أحدا من خلقه، إذ يقول المولى سبحانه وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أما القول بأنه منزل على نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقد خرجت به الكتب السماوية التي نزلت على غيره من الأنبياء كالتوراة المنزلة على نبي الله موسى عليه السلام، أو الإنجيل المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام. والقول بأنه معجز كان للدلالة على أنه المعجزة الخالدة التي نصر الله تعالى بها نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام. والمعجزة تعرف على أنها عمل خارق للعادة يوقعه المولى سبحانه على يدي نبي من أنبيائه ليكون برهان صدق على دعوته ورسالته. أما المنقول إلينا بالتواتر، وهذا لفظ التواتر سيأتي معنا إن شاء الله أيضا في الحصص القادمة عندما نتحدث عن بعض أنواع الحديث. فمعنى أن القرآن نقل إلينا بالتواتر لبيان أنه نقل عن طريق سيدنا جبريل عليه السلام، ثم عن طريق نبينا الأكرم عليه الصلاة والسلام، ثم عن طريق الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، حتى جمع في عهد سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم جمع كذلك مرة أخرى في عهد سيدنا عثمان بن عفان في مصحف واحد. فالمقصود بالتواتر أنه نقله جمع كثير لا يحصى عددهم عن مثلهم، أي أنه نقله جماعة عن جماعة بحيث يستحيل عقلا تواطؤهم واجتماعهم على الكذب. وهذا يدل على اليقين الصادق والعلم الجازم القطعي. فلا اختلاف ولا شك في أن القرآن الكريم هو أفضل الكلام وأجمله وأكثره صدقا وأعمه نفعا للناس، لأنه تنزيل رب العالمين الذي نزل به وحيه الأمين، وهو كتاب محفوظ من الزلل والخطأ، فليس للباطل إليه سبيل، وقد فضله المولى سبحانه وتعالى على سائر الكتب السماوية وجعله خاتمها وأنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هذا فقط لنبين في هذه المقدمة التي ذكرها سيدي مصطفى الجمودي رحمه الله بأنه قال أن هناك وحيين، الوحي الأول هو القرآن، والوحي الثاني الذي يسمى بالسنة. ثم يقول وإن بحثنا في هذا الكتاب سنرتبه على عنوان السنة، إذ هو بحث عن التشريع النبوي مطلقا بعنوانه دليلا من أدلة التشريع الإسلامي الأربعة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. إذا ذكرنا الكتاب الذي هو قرآن، ثم سنأتي في الحصص التي هي موضوع هذا البرنامج إلى السنة. يبقى معنا أصلان من أصول التشريع أرى من المفيد أن نتعرض إليهم أو إلى تعريفهم حتى تعريفا بسيطا لكي نفهم المراد منهما. فقال الإجماع، الإجماع إخواني هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. فإجماع هذه الأمة حجة لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وقد ورد الشرع بعصمة هذه الأمة. والإجماع أنواع، هناك ما يسمى بالإجماع القولي، وهو أن يقول المجتهدون في حكم من الأحكام إنه حلال أو حرام أو واجب أو مكروه أو مندوب أو مباح. مثال ذلك إجماع الصحابة على جواز المضاربة. وهناك ما يسمى بالإجماع الفعلي، وهو أن يفعل المجتهدون فعلا ويجمع عليه. مثال إجماع الأمة على الختاء، فهو مشروع بالإجماع الفعلي. هناك ما يسمى أيضا بالإجماع السكوتي، وهو قول أو فعل بعض المجتهدين وسكوت الباقين مع علمهم من غير إنكار. فهذه هي الأنواع الثلاثة للإجماع. يبقى النوع الرابع من أدلة التشريع الإسلامي، وهي القياس. والقياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. معنى ذلك أن نرد الفرع إلى أصل ورد فيه حكم شرعي ونجعله مساويا له في الحكم. بسبب ماذا؟ بسبب اشتراكهما في العلة. إذن القياس عندنا فيه أربعة أركان: الأصل وهو المقيس عليه، والفرع وهو المقيس، والعلة وهي الوصف المشترك بين الأصل والفرع، ثم الحكم وهو حكم الأصل المراد تعديته إلى الفرع. مثال ذلك قياس المخدرات على الخمر. إذن الأصل أننا عندنا حكم شرعي بتحريم الخمر، فقسنا عليها حكم المخدرات لأن ليس لنا فيها نص لا من قرآن ولا حديث، بعلة مشتركة وهي غياب العقل والمضرة وغير ذلك، فقلنا أنه مساوي له في هذه العلة فيأخذ حكمه وهو التحريم. فهذا هو معنى القياس، وهذه هي الأركان الأربعة أو الأدلة الأربعة للتشريع الإسلامي. ثم يقول في الكتاب في تعريف السنة، قال: هي اللغة أو في اللغة الطريقة والمسلك الذي يأتيه الإنسان سواء كانت حسنة أم سيئة، ويشهد لهذا الاستعمال ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. إذن هنا يعطينا معنى جديدا للسنة، وهي ما يقابل البدعة. وهنا قد يكون لنا وقفة أراها مهمة أيضا. فالبدعة في اللغة هي الحدث وما ابتدع من الدين بعد الإكمال. قال ابن السكيت: البدعة هي كل محدثة، وأكثر ما يستعمل المبتدع عرفا في الذم. فالمبتدع هو الذي يأتي أمرا على شبه لم يكن ابتدأه إياه، ونقول أن فلان بدع في هذا الأمر، أي أول لم يسبقه إليه أحد، فنقول أتى ببدعة، كقوله سبحانه وتعالى: ورهبانية ابتدعوها. وللعلماء في تعريف البدعة شرعا مسلكان. المسلك الأول هو مسلك الإمام العز بن عبد السلام، حيث اعتبر أن ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بدعة، وقسمها إلى أحكام، حيث قال في كتابه قواعد الأحكام في مصالح الأنام: البدعة فعل ما لم يعهد في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة، وبدعة محرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، أي أنها تأخذ الأحكام الشرعية الخمسة. والطريق في معرفة ذلك، وهذا أمر دقيق جدا، أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن دخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي مندوبة، وإن دخلت في قواعد المكروه فهي مكروهة، وإن دخلت في قواعد المباح فهي مباح. وسأعطي بعض الأمثلة ليتبين لنا هذا الكلام. البدعة الواجبة مثلا كالاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذا واجب لأنه لا بد منه لحفظ الشريعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن بدعة الاشتغال بعلم النحو هي بدعة واجبة. من أمثلة البدعة المحرمة كل المذاهب الخارجة عن أهل السنة والجماعة، كمذهب القدرية والجبرية والمرجئة والخوارج وغيرها من المبتدعات. هناك أيضا ما يسمى بالبدعة المندوبة، مثال ذلك إحداث المدارس وبناء القناطر وصلاة التراويح في المساجد بإمام واحد، فهذه كلها من البدع المندوبة لأن حكمها الندب. من البدع المكروهة زخرفة المساجد وتزويق المصاحف. أما البدع المباحة مثال ذلك المصافحة عقب الصلوات بدون أن نظن أنها سنة، كذلك التوسع في اللذيذ من المآكل والمشارب والملابس، فهذه كلها تعتبر من المباحات. واستدلوا في هذا القول بما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما جمع الناس لصلاة التراويح على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه. كذلك المسلك الثاني هو أن نجعل مفهوم البدعة في الشرع أخص منه من اللغة، فجعل البدعة هي المذمومة فقط، ولم يسمى أو لم يذهب إلى التقسيم الإمام العز بن عبد السلام بأن الواجب والمندوب والمباح والمكروه كله من صفات البدع. فهنا اقتصر مفهوم البدعة على المحرمة، وذهب إلى ذلك العديد من العلماء كالإمام ابن رجب الحنبلي مثلا الذي يوضح ذلك في كتابه جامع العلوم والحكم عندما قال: المراد بالبدعة ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة. إذن قولنا: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إذن يبين لنا أن هناك سنة حسنة وهناك سنة غير حسنة أو سنة قبيحة يجب الابتعاد عنها، وهذا هو المراد بقول البدعة على هذا المسلك الثاني أو التعريف الثاني الذي ذكرناه. إذن هكذا ننهي هذه الحصة بحمد الله وفضله، وعلى أن نلتقي في الحصة القادمة مع مواصلة النظر في هذا الكتاب وتعريف بعض المصطلحات التي سنستعملها في علوم السنة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
2: تيسير السنة، تيسير السنة. نقترب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتأمل أحاديثه ونستلهم من سيرته ما ينير العقول ويزكي النفوس ويصلح السلوك. تيسير السنة، تيسير السنة. برنامج من إعداد وتقديم الأستاذ قيس حمودة.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
5: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
6: كان عندنا عالم من تونس حنا. عالم من تونس كان عالم كبير.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
8: يسمعوني مليح. تدعو بيكم والخلق.
9: في شريعة الإسلام شريعة
10: المسلمين. عالم الله هو إيديكم ممن شاد عليه بالغفران.
5: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
4: رياض الروح والريحان.
5: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة المباركة للحزب 33 من الآية الأولى من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة المباركة للحزب 33 من الآية الأولى من سورة الأنبياء إلى الآية 112 من سورة الأنبياء بصوت الشيخ إبراهيم الدوسري برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.

0: الإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق، إنما بعثتم ميسرين، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى.

0: الحدود الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

درجة رفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله

0: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها بإذن ربها بإذن ربها.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
0: فماش عندك حجة وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
2: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سور ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
0: قال تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن.
2: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
2: قال عليه الصلاة والسلام تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
0: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو آية من الكتاب.
2: هي العبرة بالعبادة.
0: لكن إخواني أخواتي ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
2: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
0: قالوا لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا.

لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات

0: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: فضل صلاة الصبح والعصر. فضل صلاة الصبح والعصر.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. متفق عليه.
1: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء. رواه مسلم. بسم الله.

0: عظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

استووا واعتدلوا يرحمكم الله، استووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
2: الله
0: أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حول

0: الجد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.

0: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس،

0: كان من زللي ومن ذنوبي وتفريطي وإصراري.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
2: إسلامنا دين السلام.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله ولكنه يصحو للحياة.
2: إنا لأحرار أكيد، إنا عباد لا عريب.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي وقد ولدت لأجلها، وهي طاعة الله.
3: حسبي ربي جل الله.
1: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده. فالتعلق بالحياة قد أفسده.
4: إلى القلب.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
6: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة المؤمنون بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

صدق الله العظيم. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة المؤمنون بصوت فضيلة الشيخ فارس عباد برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال: وأنا خلفه وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه.

0: هالمكان هذا انقلوا له ربي يكون في عونك أيها التاجر الصدوق المخلص. فإلا من اتقى الله فإن شاء الله يكونوا تجارنا من المتقين الذين يستمعون القول فاتبعون أحسن.
1: أنت باش تاخو حقك إذا كان ما تخدمش وما تعرقش حتى الفلوس اللي تاخذهم يطعوا شتايت وش عابرة.
2: الفلاح الذي يفلح أرضه لينتج منها خيرات عظيمة تنتفع بها جميع البشر، الفلاح الذي لا ينتهج نهج القيوم لا تنتج أرضه. وإن الله تعالى لا يعطي الإنتاج لفلاح لأنه مؤمن وصادق مع الله تعالى وهو لا ينتهج نهج القيوم والنهج السليم. إذن فلا بد من الأخذ بالأسباب والأسباب الحقيقية حتى ينجز عمله. ففي أي عمل وفي أي شيء وفي أي وظيفة نريد أن نؤديها نحن في بحث متواصل.
1: جعلك أمين الدولة على كل البير واللي انت قاعد فيه باش تقضي مصالح الناس أمانة وصدق. ينجحك ربي ويبارك لك ربي في فلساتك ويبارك لك ربي في فلساتك.
0: إلا من اتقى وبر وصدق يكون البيع متاعه بيع مبرور ويصدق فيه، ما يكذبش، ما يتطففش، ما يغشش، ما يخدعش، ما يمشيش بالغرر بالخديعة.
3: إن الإتقان سمة أساسية في الشخصية المسلمة يربيها الإسلام في كل عمل من الأعمال، عبادة كان أو معاملة أو سلوكا.
0: فالتاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء.

0: عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله.

0: وصحبه الطاهرين مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة، هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نواصل في سورة مريم، نقرأ اليوم بمشيئة الله وعونه من الآية 59، أي من قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، إلى الآية 64، أي إلى قوله تعالى: وما كان ربك نسيا. يسرنا أن نرحب بطالباتنا اللاتي ورافقننا في هذه الحصة، الطالبة
1: أنا طلال الهميسي،
0: والطالبة
2: مريم ولهي،
0: والطالبة
3: أسماء غموري.
0: سائلين الله سبحانه وتعالى لهن وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون

0: كان وعده مأتيا
1: إنه كان وعده مأتيا
0: لا يسمعون فيها لغوا
1: لا يسمعون فيها لغوا
0: إلا سلاما
1: إلا سلاما
0: ولهم رزقهم فيها بكرة

0: كنسية.
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. كلمة أضاعوا، ترقيق الهمزة وتفخيم الضاد، هذه طبعا أضاعوا بالضاد، والضاد مخرجها حافة اللسان مع ما يحاذيها من الأضراس من الجهة اليمنى أو اليسرى، فالانتباه، أضاعوا هكذا فالانتباه. في قوله تعالى فسوف يلقون غيا، كلمة يلقون أولا تفخيم القاف وترقيق بقية الحروف، فلا نقول يلقون، لا يلقون، ثم نفس الشيء غيا، والغين فهي صفة الجهر، فلا نقول غيا غيا، لا غا غيا، مع تفخيمها طبعا، الغا الغين مفخمة. في قوله تعالى جنات عدن التي، طبعا هنا تحريك التنوين حال الوصل، عدن التي تحريك التنوين بالكسر، أصلها عدن ولكن هنا نحرك التنوين بالكسر، عدن التي، ثم الوقف على كلمة الغيب بالغيب، هذا مد اللين حال الوقف لأنه لنا معناها ياء ساكنة مسبوقة بفتح وبعدها معناها سكون عارض لأجل الوقف، فهنا حال الوقف لا يصح أن نقف بلا مد، فنقول بالغيب، لا هنا يصير لنا مد حال الوقف وهو مد اللين، يجوز فيه الأطوال الثلاث مثل المد العارض القصر أو التوسط أو الطول، بالغيب بالغيب بالغيب، كلها أوجه جائزة. في قوله تعالى ولهم رزقهم، حرف الزاي في صفة الجهر خاصة، لماذا صفة الجهر؟ لكي لا يصير مخلوطا أو شبيها بحرف السين، فلا نقول رزقهم رزقهم، لا رزقهم، مع طبعا ترقيق وبيان حركة الكسر في الراء، لا نقول رزقهم ر، لا ري رزقهم هكذا. في قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، حرف التاء تكرر هنا، دائما ننبه التاء المكسورة خاصة لا نبالغ في الهمس، لا نقول تلك تلك، لا تلك التي، لا التي، وهكذا. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوات الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ

0: الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.

0: كان وعده مأتيا
1: إنه كان وعده مأتيا
0: لا يسمعون فيها لغوا
1: لا يسمعون فيها لغوا

0: كنسية.
1: أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمة الله. تفضلي يا أمة الله.
2: أعوذ

0: نسيئا.
1: أحسنت أمة الله، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا، هنا يستحسن الوقف. لماذا؟ لأنه هنا طبعا بعدها إلا سلاما، فهنا السلام ليس من جنس اللغو، أي هما لا يسمعون فيها لغوا تماما، أي هنا انتهى المعنى، لا يسمعون فيها لغوا، وهذا يسمى استثناء منقطع إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. فهنا لا يسمعون فيها لغوا، فهل يسمع أهل الجنة لغو؟ لا. هل هناك استثناء من هذا اللغو؟ لا، لا يسمعون فيها لغوا. ثم قال إلا سلاما، أي يسمعون معناها الكلام الحسن وهكذا. فهنا يستحسن الوقف لنبين أن الاستثناء هنا استثناء منقطع. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم، تفضل يا مريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا.
1: فسوف يلقون غيا، غ الغي مفخمة، نعم.
2: فسوف يلقون غيا،
1: نعم هكذا.
2: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزق

0: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. الانتباه طبعا إلى الدال في قوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا دي، فلا نقول من عبادنا دي دي. فالانتباه، نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة أسماء. تفضلي يا أسماء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا.

أحسنت يا أسماء، بارك الله فيك. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون.

0: سيا. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ما تلونا وما تعلمنا، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام لبرلين.

0: على حب النبي بدنا اياها من القلب تطلع عن سيدنا النبي. بركي الله بهيئ لنا السفرة. احنا عم نقول هلا
1: حبي لرؤيته قد اذهب الفكرة رحمك يا ربي.
0: كلياتنا بنرفع ايدينا رحمك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة من ذكر الله الحكيم للحزب 34 من الآية الأولى إلى الآية 78 من سورة الحج بصوت القارئ منير السليتي برواية قالون عن نافع المدني.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن.

0: من نور،
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إلهنا، يا من لا تغشاه الظلمات ولا تشتبه عليه الأصوات، هب لنا العافية واختم أعمالنا بالصالحات، وارزقنا من كل الطيبات، وبارك لنا في جميع الأوقات، وباعد بيننا وبين السيئات.

لنا عندك الحسنات. اللهم إنا نسألك قلبا توابا لا كافرا ولا مرتابا. إلهنا أشغلنا بذكرك، وأعذنا من سخطك، وأولجنا إلى عفوك. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الذل إلا لك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن التعلق إلا بك، ومن الطمع

0: يا سابل الستر استر هامة الضحاش والغيرك انت ابدا ما تحوجناش والحق يعلى واحنا عالحق ما نعلاش يا واخد العهد على عمك يا اخويا ما تعلاش زي اللي قبلنا ما قالوا العين عالحاجب ما تعلاش واذا كنت بتحب حب بس لازم تكون حساس وفتش على روحك يا حبيبي قبل ما تفتش يا ودع الناس وانظر لبيتك ولا تنظرش لبيوت الناس واللي ما ترضحش على روحك ما ترضحش يا اخويا عالناس كلام حقوله يا قلبي ويا ريت يسمعه الناس يا ما كان عالدنيا افتوات قبلنا يقولوا احنا احسن ناس صبحهم رمايم يا اخويا ويدهوسهم عليهم الناس اسمع كلام ربنا العزيز اللي قالوا لي جميع الناس وجنة الخلد حيدخلها من الناس القازمين الغيظ والعافين عن الناس.
1: مستمعي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما وعن أبي ذر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال بسمك اللهم أحيا وأموت وإذا استيقظ قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.

الحمد لله الذي أحيانا، إنها أول كلمة يهتف بها قلب المؤمن من يومه. فحينما يلف المؤمن سواد الليل فيخلد إلى الفراش ليستريح من تعب التردد في حاجات يومه الطويل، يظل قلبه منزلا للأنوار الهابطة إليه من المحل الرفيع، ويظل مستعدا لأن يأخذ من ومضات النور الهابطة ما يأخذ به في مسالك النورانية الرفيعة.

وإذا من قضى من الليل ثلثه أو أكثر من ذلك بقليل قام المؤمن الحق، قام يمزق أستار الليل بوثبة من روحه علية، وقام يضيء أكناف الليل بأوراد اليقين، مكتنفا قلبه الثائر بين جنبيه يمخر عباب الصمت بقوله: الحمد لله الذي أحيانا. إنها الكلمة الأولى من يوم جديد وجميل، إنها جذوة الإيمان الأولى التي تنبعث في سجاف الليل ليحتمل منها المؤمن قبسا مشرقا يصوغ منه منطلقه المؤمن القوي. إنها الكلمة الأولى التي تقول للصمت: أحلى من الصمت قول الذين يدعون إلى الله ويعملون الصالحات. إنها الحركة الأولى التي تقول للسكون: أحلى من السكون الانطلاقة إلى الله تعالى. إنها الوثبة الأولى التي تقول للهدوء: أحلى من الهدوء الثورة على مضامين الجاهلية. إن لهذه الكلمة شعاعا نورانيا يذكي قلب المؤمن بنور التوحيد ويقدح فيه زناد التوجه السديد والسلوك الرحيم.

إنها الهروب من الدعة والضعف، ثم إثبات القدم في أرض الإيمان. إنها الإعلان للدنيا بأسرها بأنه إذا نامت عين مؤمن فإن قلبه لا ينام. إنها الفرار إلى الله تعالى بقلب راغب يحدوه الشوق إلى حضرة أنسه، واللهفة للوصول إليه سبحانه وتعالى، ثم النزول في محاريب قدسه. إن لهذه الكلمة سراً يجعل من البدء شيئاً آخر يصبغ سيرة المؤمن من يومه الجديد بلون الإيمان، وعطراً يعبق في وقت المسلم من شذاه ما يعطره ويطيبه.

ما زال إبليس وجنوده في كل عصر يزينون لنا الشهوات ويبرزون الملذات أمام أعيننا في أجمل حللها. فإذا ما قال المؤذن الصلاة خير من النوم، نفث إبليس في روع المؤمن أن النوم خير من ركعات قد تطول. وإذا ما قال المؤذن حي على الصلاة، وسوس إبليس للنفس المؤمنة بأن الراحة خير من القيام في محاريب الإيمان والذكر الحكيم.

يعيش لحظات الفجر الجديد هو عدو للوقت، ولن يعطيه الوقت ما يريد. لماذا؟ لأن في البكور البركة والخير، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: بارك الله لأمتي في بكورها. وإن المؤمن الذي لا يستيقظ على صوت دقات الصبح على باب كل يوم فلن يستشعر في قلبه بعد ذلك حلاوة المشي في مناكب الأرض والأكل من رزقها. وإن المؤمن الصادق الذي لا يعيش تلك اللحظات الجميلة التي تشرق فيها شمس الطبيعة فتملأ بشعاعات النور مسالك الحياة، لن تشرق شمس الحقيقة في قلبه من يومه. فإذا ما هجر المؤمن فراشه وأوى إلى محراب التوحيد ثم تلا فيه من آيات الكتاب البينات، أحس بالنشوة تسري في أوصاله وتعمر كيانه.

حامل الإيمان المتساقط من المحل الرفيع الأعلى على القلب الفقير، والنور النازل من قبة الكأس الأوفى إلى القلب الطهور. ولن يطهر قلب ويصفو إلا بذينك الوافدين. فإذا ما قام المؤمن فدخل مسجد التوحيد والمناجاة، وصف قدميه في محراب العبودية، تحسست منه الجوارح والأعضاء برد اليقين، ثم استباحت خلاياه بعد ذلك واردات الهدى. حينها تهتف كل حجيرة فيه لا إله إلا الله، وكل خلية فيه محمد رسول الله. ثم تستقر خلجات نفسه على صدى ألا بذكر الله تطمئن.

الحمد لله الذي أحيانا لنسعى في ركاب الحياة حاملين لواء التوحيد. الحمد لله الذي أحيانا لنعطر مسالك الوجود بعرف من شذى الهدى والإيمان. الحمد لله الذي أحيانا ليكون كل واحد منا حراء جديدا تنطلق منه صيحات الهدى فتعمر الأرض بالهتاف الخالد: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الحمد لله الذي أحيانا ليكون كل واحد منا هجرة إلى الله ورسوله، ويقود الحيارى في ركاب النور، ويهدي التائهين إلى منازل الرحمن، حاملا في قلبه آية الكتاب وفي يديه ورود الإسلام. حينها ستهتف له كل ذرة في الأرض وحبة في السماء: طلع البدر علينا. أيها السادة الكرام، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
1: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدًا عبدك ورسولك. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما

0: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
1: أذكار الصباح.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية الأولى من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: من روحي ومن جسدي، أوسطت قلبي فاعتلت بشاشته، وعششت في ضلوعي ظلمة الكمد. الحب نور فمجيا حب في كبدي، واجعل طريقك من قلبي إلى ولدي. هدرت أمسي فيما ليس ينفعني، يا ليت ينفعني بعد الضلال غدي.
1: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة وخزائني لا تنفد أبدا. يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب.
2: أكبر غلطة يعملها الإنسان إنه يحمل هم الرزق ويقعد يخمم وش مش نعمل غدوة، وكيفاش الخدمة بعد غدوة والعام الجاي وكذا وكذا وكذا. توخى إلى الرزق أسبابه، ولا تشغلن به بالك، فإن كنت لا تعرف عنوانه فرزقك يعرف عنوانك.

النعمة تحب صاحبها أكثر من حب صاحبها لها، ولذلك لا تذهب إلى كارهها عند صاحبها. مش ممكن تروح وتعلم يا ابني، إن كنت عايز نعمة أي واحد تيجي لعندك حبها.

0: أعطاه الله فوق ما يتمنى. اللهم وكلتك أمري وأنت خير وكيل. اللهم اختر لي ولا تخير.
1: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. رواه البخاري. الغدوة والروحة والدلجة هي أوقات التبكير إلى المساجد، فالغدوة تكون صباحا، والروحة الذهاب بعد الظهر، والدلجة تكون في جوف الليل.
2: من روائع التلاوات.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: يا التلاوات.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وأخرى يابسات.
1: الله أكبر، الله يفتح عليك.

إن للمتقين مفازا.

بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك: أشرف أمتي أصحاب القرآن، صلى الله على سيدنا محمد.

0: بكل محبة ووفاء
1: نزرع الفرح ونصنع الحياة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من القلب إلى القلب.
0: من القلب إلى القلب.
2: اللهم إني أبرأ إليك من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الطلب إلا منك، ومن الرضا إلا عنك، ومن الذل إلا في طاعتك، ومن الصبر إلا على بابك. اللهم تتابع برك، واتصل خيرك، وتناهى فضلك وإحسانك، وصدق وعدك، وبر قسمك، وعمت فواضلك، وتمت نوافلك، ولم تسبق حاجة إلا قد قضيتها وتكفلت بقضائها، فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة، إنك أهل ذلك والقادر عليه. اللهم إنا بك نعز كما أنا بغيرك نذل، وإياك نرجو كما أنا من غيرك نيأس، وإليك نفوض كما أنا عن غيرك نعرض. أذنت لنا في دعائك، وأدنيتنا إلى فنائك، وهيأتنا لعطائك، وعممتنا بآلائك، وغمستنا في نعمائك، ولاطفتنا بظاهر قولك، وتوليتنا بباطن فعلك. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك، قابلين لها، وأتممها علينا. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجاتي، وتقبل صلاتي، واغفر خطيئتي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه، وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي، وخير ما أفعل، وخير ما أعمل، وخير ما بطن، وخير ما ظهر، والدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتطهر قلبي، وتحصن فرجي، وتنور قلبي، وتغفر لي ذنبي، وأسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي، فتقبل حسناتي، وأسألك الدرجات العلى من

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم في هذا الصباح لا تترك في قلوبنا أمرا يقلقها إلا طمأنتها، ولا أمنية ننتظرها إلا قربتها لنا، ولا دعاء سكن أرواحنا إلا أكرمتنا بقبوله. اللهم ارزقنا البركة في أعمارنا وأعمالنا، وكذلك في أرزاقنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. اللهم اكتب لنا الخير حيث كان، واصرف عنا البلاء والسوء، واغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك التيسير لكل أمورنا وخيرا لكل اختياراتنا. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم يا من توزعت الأرزاق بكرمه، فتنفس الصبح بأمره، بلغنا أسمى مراتب الدنيا وأعلى منازل الآخرة. اللهم أمين يا رب العالمين. مستمعين مشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد الموعد مع منوعة صباحك أجمل ليوم الأربعاء 22 محرم 1448 هجرية، الموافق ل 8 جويلية 2026 ميلادي. طبعا نعيش بركات وخيرات هذا اليوم الجديد بكل أمل وبكل تفاؤل أننا سنترك الأثر الطيب والبصمة الطيبة المحمودة بإذن الله تعالى. ما شاء الله، موسم الأفراح والمسرات، موسم النجاحات كذلك، فألف مبروك لكل الناجحين، لكل المتألقين والمتميزين، وبالرفاه والبنين للمتزوجين، وأيضا للمقبلين على الزواج. دامت البهجة في قلوبكم مستمعين وأحباءنا، ورزقكم الرضا والقناعة. نلتقي من جديد لنتواصل، لنتفاعل حول كلمة الحق، وحول كل عمل فيها توفيق، فيها تألق، وفيه طاعة للمولى عز وجل. منوعة صباحك أجمل لهذا اليوم يرافقكم فيها في مستوى الإخراج التقني مهندس الصوت طبعا فؤاد اليعقوبي، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي في الأعداد والتقديم. بشكل معايا أكثر من ضيف في هذه المنوعة، متابعة رائقة وطيبة للجميع. نستمع إلى هذه التلاوة الأولى في لقائنا، ثم لنعود بإذن السميع العليم.

الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. كنا في الاستماع إلى فضيلة الشيخ بلال بن محمود. نحييه ونحييه كل القراء وكل المشايخ اللي قاعدين نستمتعوا يوميا بتلاواتهم القرآنية وبأصواتهم الجميلة. نحيي كل من التحق بنا في متابعة هذا اللقاء المباشر ونقول صباح البهجة، صباح الأمل، تفاءلوا بالخير تجدوه أقداركم، تؤخذ من أفواهكم كلمات جميلة جدا، كلمات تكتب بماء من ذهب فتكون أثارها طيبة على حياتنا وأيضا على طريقة تفكيرنا. نحاول قدر الاستطاعة أن تكون هذه العبارات طيبة إيجابية مضيئة في سماء هذه الأقدار، فإن دعوت الله بالنجاح ستكون من الناجحين بإذن الله تعالى، وإن دعوته بالتيسير سييسر لك كل أمورك بإذنه تعالى. اختر كلمات ترتقي بك فتضيء حياتك وتؤثر عليك، وحتما ستجني ثمارها ولو بعد حين. اخترنا مستمعينا الكرام أنه يكون حديثنا اليوم في هذا اللقاء حول القناعة التي يقال أنها مكسب عظيم تعود بالنفع والصحة النفسية لكل من اختارها كشعار في حياته. يقول المولى عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة. صدق الله مولانا العظيم. اللهم ارزقنا هذه الحياة الطيبة واجعلنا ممن يعيشون ليعملون كل ما في وسعهم من عمل صالح يضفي على هذه الحياة البهجة والأمل وكذلك السرور. فسر علي بن عباس وكذلك الحسن رضي الله عنهما الحياة الطيبة على أساس أنها القناعة، وفي هذا المعنى يقول ابن الجوزي رحمه الله: من قنع طاب عيشه، ومن طمع طال طيشه. والفرق هنا شاسع بين الطمع والقناعة. فمن أراد السبيل الأيسر والأسهل إلى الحياة الطيبة وجب عليه أن يكون قنوعا راض وعلى يقين أن الرزق من الله سبحانه وتعالى ومكتوب، وقد أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. صدق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. إذن العبد مأمور بالسعي وكذلك بالاكتساب مع اليقين بأن الله هو الرزاق وهو الرازق. أيضا هذه القناعة يمكن اعتبارها مصدر الطمأنينة والأمان، ونجد ذلك حين نتدبر في القرآن الكريم ونفهم الآيات خاصة المتعلقة بالرزق، كقوله: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كذلك مستمعين الكرام، هذه القناعة تعتبر شفاء لكل داء. وقيل أيضا أن القناعة الحقيقية قناعة القلب، فمن اغتنى قلبه اغتنت يداه، ومن افتقر قلبه لم تغنه الحياة بحذافرها. الإمام علي كرم الله وجهه قال كلام جميل عن القناعة: فهو أعون شيء على صلاح النفس، ومن قنع لم يغتم. أما ابن عباس فقال أن القناعة مال لا نفاذ له باعتباره مكسب وكذلك ذخر لصاحبه. الإمام الشافعي نطق بكلمات كذلك جميلة، ويمكن أن تكون بمثابة الشعار الذي يدفعنا للتمسك بالقناعة. فقال الإمام الشافعي رحمه الله: رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها متمسك. وحتى نتمسك بالقناعة مستمعين ومشاهدين الكرام، لابد أن نتعرف على واقعها وآثارها الطيبة على الحياة، لأنها مصدر أمان ولأنها مصدر استقرار لمن اختارها كمبدأ في الحياة، وهي كذلك مرفأ أمان لكل من اختارها. القناعة ليست مجرد كلمة نلفظ بها أو نتكلم بها، وإنما هي أسلوب حياة امتنان حقيقي لكل ما نملكه، وطبعا يبعدنا أو يجنبنا المقارنات. وهذه القناعة لا تلغي الاستسلام أبدا أو قتل الطموح، بل هي توازن يمنح الإنسان راحة البال والقدرة الحقيقية على السعي بهدوء دون استنزاف للطاقة ودون الركض حول ما لا نملك أو الركض حول أو خلف الوهم في بعض الأحيان، وهو ما يجعل الإنسان يعيش ضغط متواصل وتوتر مستمر. لنعود بعد هذا الفاصل لمواصلة الحديث حول القناعة والرضا وانعكاسهم على حياتنا بشكل عام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
2: يا واحدا في ملكه ما له ثاني، يا من إذا قلت يا مولاي لباني، أنسى وتذكرني في كل نائبة، فكيف أنساك يا من لست تنساني.
3: بسطت يدي
4: في رحابك الأمن والأمان، في رحابك السلامة والإيمان. أي كرم منك أن أجلس بين يديك أناجيك فتسمعني، أسألك فتعطيني، تطل من عليائك تقول يا ملائكتي هذا من أحبني، هذا من ترك الدنيا وجاءني، وها أنا يا حبيبي جئتك بشوق المحبة ضيفا، ألا تكرمني وأنت الكريم؟ ما سألتك ماله، ما سألتك جاها، إنما أسألك رضاك والجنة وعزتك وجلالك، لئن رضيت عني فلا يهمني سخط من سواك.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، والذي يعتبر مدرسة نتعلم وننهل منها العديد من الدروس النافعة الصالحة لكل زمان ولكل مكان، وبما فيها درس القناعة كعبادة عظيمة تعني الرضا بما قسمه الله مقابل الاستغناء بما نملك وعدم التطلع لما في أيدي الناس. أكيد هذه القناعة تمنح القلب قوة استثنائية وتضفي على الحياة سعادة لا تقدر بثمن، تحرر الإنسان من قيود الطمع وكذلك الحسد وأيضا اللهفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. بالفعل مستمعينا ومشاهدينا الكرام، المفلح من كان قنوعا راض مسالم، أيضا يسعى إلى تطوير ذاته والتحسين في نفس الوقت، ولكن ليس لدرجة الهوس، لأن ذلك يؤدي إلى نوع من الضياع الفعلي والتشتت الحقيقي، وقد يغيب المروءة في أحيان كثيرة ويدفع الفرد إلى البغض والحقد والحسد وكذلك التنافس المقيت والتنافس السلبي. فما أحوجنا إلى القناعة في زمن المظاهر، في وقت أيضا تتفشى فيه الأنواع كثيرة مثل الجشع والطمع وتكالب البعض عن الدنيا والانغماس في شهواتها، وصار البعض للأسف كالعبيد لهذه الحياة. في وقت أيضا

0: وكذلك الأحقاد، وحفت بينهم الألفة والمودة والمحبة، فلا داعي للشقاق ولا داعي للخلاف لأسباب واهية، لأسباب دنيوية والتنافس عليها. القناعة مستمعين الكرام اعتبرها البعض بمثابة النظارة، إن لبستها رأيت الحياة جميلة، ووقفت حينها عند نقاط قوتك التي ستشحذ همتك لتكون المحفز الأساسي للرقي والتميز والتقدم. هناك قصة مؤثرة لابد أن نسردها في هذا اليوم لتكون عبرة ودرس لنا جميعا. مفاد هذه القصة أن هناك رجل فقير كان يعمل بإتقان وإخلاص، وكان كذلك محب لعمله. ذات يوم تغيب عن هذا العمل، فظن سيده أنه فعل ذلك طمعا في زيادة الراتب، فزاده دينار في راتبه. وعند عودة هذا الخادم لم يتكلم أو يسأل عن سبب هذه الزيادة. في المرة الثانية تغيب هذا الخادم بعد مدة، فغضب السيد وأنقص له دينارا، ولم يسأل حتى في المرة الثانية هذا الخادم عن سبب هذا النقص في مستوى راتبه. وهذا ما جعل السيد يتساءل، وتوجه مباشرة بالسؤال إلى الخادم: ما هو سبب غيابك؟ فكانت الإجابة بوضوح وباقتضاب شديد، ولكن فيها مغزى عميق جدا. فالمرة الأولى كان سبب الغياب مستمعين الكرام أن الله رزق هذا الخادم مولود جديد، أما في المرة الثانية فقد توفيت والدته. إذن عندما نتعمق في هذه القصة نلاحظ أن هذا الخادم كان قنوعا في أحزانه وكذلك في أفراحه. اللهم اجعلنا على خطى الصالحين واجعلنا على خطى الأنبياء كذلك. لا يجب أن نتعلق أو نرتبط ارتباط وثيق بهذه الحياة وبملذاتها، فقد خاف علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأكد ذلك في حديث جميل جدا قال فيه: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكني أخشى أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من كانوا قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. فهل من مدكر وهل من معتبر؟ إن شاء الله نعتبره من جل هذه القصص وتكون قدوتنا الطيبة وأسوتنا طبعا سيرة الأنبياء والصالحين. مستمعينا الكرام فاصل ونواصل بقية فقراتنا.
1: إشهار
2: يا ولاد الدار، خليكم مركزين معايا. عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
1: امشي لعزيزة
3: إشهار.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أحاديث نبوية.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم.
0: أحاديث نبوية.

المسلم لا يزال يترقى في منازل العبودية لله تعالى حتى يصل إلى أعلى مقام، وبالإقبال على الله بصدق وفي إخلاص وبمجاهدة لنفسك الأمارة، تصل إلى أن تكون محبوبا لله عز وجل، وتلك منزلة أعلى من كونك محبا له.

0: وصوت مؤذن وصوت مؤذن يعلو السماء.
1: إشهار
2: فم ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي بشكاكة تتمتع بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار

0: إشهار. محليك يتروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
2: مستمعينا متابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد الموعد مع الأستاذة لمياء محرز عن الفرع الزيتوني بولاية قابس. أحييك أستاذة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي، عطر صباحكم الله بذكري وشكري
2: عبادتك. أمين يا رب العالمين. شكرا على هذه التحية، ونواصل مع الكلم الطيب في إطار وصية جميلة جدا مفادها: يا بني، الدنيا بحر عميق غرق فيه ناس كثيرة، فاجعل سفينتك فيها القناعة. بالفعل نحتاج إلى القناعة، نحتاج إلى هذا الأسلوب كمنهج لنا في هذه الحياة حتى نطمئن. ولكن أستاذة لمياء، أين يمكن تأكيد هذا الدور للقناعة وانعكاسها أو أثارها وقعها في حياتنا؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم.
3: هذه المقولة من الحكمة المشهورة وينسب معناها إلى وصية تروى عن لقمان الحكيم لابنه. هذه صورة بلاغية بديعة شبهت الدنيا ببحر واسع والإنسان بمسافر فيه، والقناعة بالسفينة التي تنجيه. الدنيا بحر عميق ترمز إلى أن الحياة مليئة بالفتن والابتلاءات والشهوات، وأن الإنسان قد يسيه فيها إذا لم يكن له مبدأ يهديه. غرق فيه ناس كثير، أي أن كثير من الناس أهلكهم حب المال أو الجاه أو الشهوات أو الحسد أو التنافس على الدنيا حتى نسوا آخرتهم. السفينة هنا ترمز إلى الوسيلة التي تحفظ الإنسان وتوصله إلى بر الأمان. القناعة هي تلك السفينة، فمن رضي بما قسم الله له عاش مطمئنا هادئا ولم تغرق أمواج الصماعات والمقارنات. وليس المقصود هنا أحبابي أن يترك الإنسان العمل أو الطموح، وإنما أن يبذل الأسباب المشروعة ثم يرضى بما قسمه الله له، فلا يعيش أسيرا للطمع. الإنسان القنوع يعمل ويجتهد، لكنه لا يجعل سعادته مرتبطة بما في أيدي الناس، ولا يحزن إذا تأخر عليه رزق، لأنه يعلم أن لكل شيء قدرة.
2: نعم، كيف نعيش بهذه الحكمة في حياتنا اليومية؟
3: حياتنا اليومية أحباب الدنيا ليست دار استقرار، وإنما رحلة تحتاج إلى زاد. الطمع لا نهاية له، وكلما حصل الإنسان على شيء طلب أكثر. القناعة تريد راحة القلب وطمأنينة النفس، وإن كان المال قليل يقول عليه الصلاة والسلام: ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. نشكر الله على ما بين أيدينا قبل أن ننظر إلى ما عند غيرنا. يقول سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا. نتوقف عن مقارنة حياتنا بحياة الناس، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. نجتهد لطلب رزق الحلال ثم نرضى بالنتيجة. نربي أبناءنا على قيمة الامتنان، لا على كثرة المطالب. نتذكر أن أغنى الناس ليس أكثرهم مالا، وإنما أكثرهم رضا.
2: وفق هذا المفهوم أستاذة، يصبح للحياة معنى آخر. أنا أعجبني كثيرا قول أحد العلماء بأن القناعة هي النظارة التي تجعلنا نلمح هذه الحياة ونراها بشكل جميل. وبالفعل عندما نتعمق في هذه التفاصيل نقف عند المعنى الحقيقي للحياة أو المفهوم الحقيقي للقناعة، باعتبارها محفز أساسي للإنسان حتى يكون الأفضل بالنسبة لذاته لا للناس، حتى نبتعد ونتجنب المقارنات.
3: أكيد حبيبتي، يقال القناعة كنز لا يفنى، لأن كل كنوز الدنيا يمكن أن تضيع أو تسرق أو تنقص، أما كنز القناعة فلا أحد يستطيع أن يسلبه من صاحبه لأنه داخلي سبحان الله، فهو كنز يسكن القلب. وكلما مرت الأيام ازداد أثر القناعة، كلما سكنت القلب أشرقت فيه السكينة واستشعر صاحبها بركة النعمة وعاش في رضا لا يشترى بناه. يقول سبحانه: وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذه السكينة التي تخلق بآيات الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الدنيا بحرا وضلاطا الأمواج، فإن السكينة تنجى بماذا؟ ليست بالمال ولا بالمنصب ولا بالشهرة ولا بالمقارنات، وإنما بقلب امتلأ بالقناعة وعين رأت نعم الله قبل أن ترى ما عند الناس، ونفس أيقنت أن ما قسمه الله لها لن يفوتها وما فاتها لم يكن ليصيبها.
2: نعم أستاذة لميا، هل يتنافى مفهوم القناعة مع الطموح؟
3: بالعكس، أنا أطمح وأسعى وأبادر وأسعى كل ما بوسعي أن أتقدم في ما يجعلني بصمة في هذه الحياة، وبما أسعى بما في يدي بإذن الله وإلى أحلامي وطموحاتي، ولكن أرضى القناعة والرضا سبحان الله لا يتجزئان. لماذا؟ من لا يسعى بما لديه لم يسعى دوما كوازا من الذهب. أسعى ولكن أرضى وأقنع بما في يدي، ولا أنظر بما في يدي الغير. ربما سبحان الله وجد ما في يديه وأخذ منه الكثير، ولكن أسعى بخطى ثابتة وبما يرضي الله، لا بأن أسلب حق غيري أو أظلم أو أخذ مثلا ما يسعدني في الحياة بأساليب لا ترضي الله. أسعى وأتوكل وأترك النتيجة بيد الله سبحانه، وأرضى بأنها سكينة جعلني أدفع وأندفع إلى الأمان بإذن الله تعالى.
2: هل يتغير نسق الحياة إذا أصبحنا على قناعة يعني ورؤيتنا أيضا واضحة أستاذة، وعرفنا قيمة المبدأ هذا في حياتنا؟ هل سيتغير شيء بالنسبة لنا في نفسيتنا في حياتنا في نظرتنا للآخر في نظرتنا للوجود ككل؟
3: نعم، فنحن الله سنتشبع بالسكينة وطمأنينة، وأكون هادئا في سبل هذه الحياة التي لها سبحان الله وترسريع، ولكن أكون مطمئن لدي سكينة. فمن ركب سكينة القناعة وصل إلى شاطئ السكينة ولو كان قليل المال، ومن ركب سكينة الطمع ظل تائه بين أمواج لا تهدأ ولو ملك الدنيا بأسرها.
2: نعم أستاذة لميا، بعد قليل باش يكون موجود معنا فضيلة الشيخ والدكتور لسعد بن حمودة، وحديثنا باش يكون حول أهمية الحوار، وبالفعل ما أحوجنا إلى حوار عنوانه القناعة كنز لا يفنى. أستاذ
3: ما شاء الله. الله يجبر إن شاء الله بخاطركم،
2: اللهم
3: أمين، كلمة في ميزان حسناتكم
2: أجمعين.
3: إن شاء الله نتشبع يا الله وكل من يستمع إلينا الآن، واجعله قلب من القلب إلى القلب. لماذا؟ لتهدأ قلوبنا ونرضى بما في أيدينا ويرضى عنا الله كذلك.
2: شكرا جزيلا لك أستاذة لميا بحرز عن الفرع الزيتوني بولاية جابس، يومك سعيد مبارك في أمان الله.
3: في أمان الله أحباب.
2: مستمعينا الكرام، لنعود بعد قليل لاستقبال ضيفنا الشيخ والدكتور لسعد بن حمودة، وعنوان حديثنا معه حول أهمية الحوار.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: إشهار.
1: محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا ونحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
7: ثم برشا أصحاب مشاريع يغلطوا كيف يحددوا السعر متاع بضاعتهم حسب الحدث. يقول لك ما تكون كان هكاك، يقولوا في أنفسهم الناس راهو ما تشريش الغالي، مالا خليها رخيصة وتو نمشي بالقداء في مشروعي، وفي الآخر يبيعوا برشا وما يكسبوا حتى شيء. السعر الصحيح مش اللي يرضى عليه حريفك، راه السعر الصحيح هو اللي يغطي تكاليفك ويخليك تربح. كيفاش تحسبها؟ قداش جريت زيدها مصاريف الثابتة وزيد الهامش الربح وما تكونش من نهم برشا، ورد بالك على المنافسة وقتها يعطيك السعر الحقيقي. كان السعر هذا غالي على السوق، المشكلة مش في السعر، المشكلة في التكلفة وإلا في هامش ربح. ملا خفضهم وإلا بدل قلم ومشي بيه حاجة أخرى. أما ما تبيعش بالخسارة يا أخويا وانت فاكر روحك رابح، وقتها تولي كيف هيك اللي هزز الواد وهي تقول العام صابع.
6: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
4: هذا البرنامج برعاية
5: بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار.

حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

0: صدق الله العظيم.
1: تمام 8:04، مرحبا بكم، مرحبا بضيفي الكريم الدكتور والشيخ الأسعد بن حمودة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
1: عايشك وبيك، مرحبا بيك انت زادة، وشكرا على تلبية الدعوة. اليوم باش نتحاور مع بعضنا، باش نتحاور ونتفاعل مع السادة المستمعين. موضوعنا هو الحوار، لأنه بعض الناس تقول اليوم للأسف فقدنا الحوار في منازلنا بين أفراد المجتمع، بين الأطراف كذلك صغار وكبار، فقدنا التواصل هذا اللي من المفروض هو موجود في أي مكان وفي أي زمان، لأنه عنده دوره وعنده مكانته في حياتنا، عنده وقعه على النفوس، قادر وأنه يوطد العلاقات، يصلح وجهات النظر بيناتنا إلى غير ذلك.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحوار هو أساسي في حتى في ديننا، في مجتمعاتنا، في عائلاتنا. لا تستقيم العلاقة إلا بالحوار. أنت كتحل المصحف وتبدأ تشوف فيه، تلقى حوار الأنبياء مع أقوامهم، حوار الله مع الملائكة، حوار الله مع الشيطان،
1: نعم.
2: حوار الأنبياء فيما بعضهم، يعني دعوة إلى الحوار. الحقيقة اللي باش نوصلوا لها إنه الحوار أساسي في بناء الإنسان.
1: نعم.
2: الإنسان لا يكون إنسانا إلا إذا تبادل إنسانيته مع الآخر هذا بالحوار.
1: الحوار الحوار زاد مهم في بناء الشعوب والأمم
2: بالطبيعة. ما تجمش يعني تأسس أمة ولا تأسس شعب وما يؤمنش بالحوار.
1: نعم.
2: وما يؤمنش بالحوار البناء، وما يؤمنش بالاختلاف. الاختلاف هذا اللي هو مش خلاف، واللي هو ضروري الاختلاف.
1: نعم.
2: يعني في الأمة وفي الشعب وفي العائلة. والحوار هو الذي يوقظ في الإنسان هذا التفكير وهذا السؤال.
1: نعم.
2: يعني في القرآن تلقى أفلا يتفكرون، أفلا ينظرون، أفلا يتدبرون.
1: نعم.
2: يعني دعوة إلى عمل العقل، دعوة إلى التحاور، دعوة إلى البحث عن الحقيقة.
1: نعم.
2: ويكون يعني الحوار الغاية متاعه مش إثبات الذات أو
1: تعالي على الآخر، تعالي على الآخر. القدرات.
2: نعم. وكأنه يعني الحوار عند بعض الناس كأنه محاكمة.
1: ايه. ولا يعني استعراض عضلات.
2: ايه. المحاكمة تم يعني الحكم ويجي يقرأ في الحيثيات يقول لك يعني مش غاية أنه باش نوصلوا للحقيقة، غاية أنه باش نفهموا بعضنا، باش نلقاو يعني كلمة سواء ما بيناتنا باش نتفهموا. لا، الغاية متاعه هو البروز، وهذا ليس بحوار. ويأمرنا يعني القرآن يحكي لنا على الإنسان، الرحمن على خلق الإنسان علمه البيان. البيان يعني علمه الحوار، علمه الكلام.
1: نعم.
2: وزيد في الحوار فما آية تقول الذين يستمعون القول، ما قالش الذين يقولون القول، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن.
1: الإنصات.
2: الإنصات، الاستماع بالأذن والإنصات بالقلب.
1: نعم.
2: يعني وكأن الحوار هو تبادل هذه المعرفة التي بالقلوب. يعني ممكن أنا نسمع فيك لكن غير نص.
1: على ومن شروط الحوار البناء هو الإنصات.
2: استمعوا الإنصات.
1: نعم.
2: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الإنصات نجم أن نسمع فيك لكن أدير وجهي إلى اليمين ومانيش منصت لي
1: ولا نبربش في التليفون.
2: أي وننظر للمكان آخر. على ذلك الإنصات يطلب هذا الحضور، وهذا الحضور هو الذي يصنع الإنسان. احنا كان نرجع للحوار في عائلاتنا قبل ما نمشي للقاضي ونشكو ببعضنا ونطلب الطلاق. كان جينا نتحاور وما نصلوش بين الولد وابوه. كان جي سيدنا إبراهيم يقول يا أبتي، الحوار يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يغني عنك من الله شيئا. يعني أخذ كيف والحوار مش شكل يبدأ جايب الفكرة متاعي ونفرض فيها نقول يعني نتحاور مع ولدي
1: أو سيطرة
2: أي من الفوق ومن التعالي. فما قواعد أساسية حطوها الفلاسفة ولا حطوها
1: شنو ما قواعد هذوما؟
2: أولا يزم من بين هذه القواعد هابرماس ما واحد فيلسوف يحكي على قواعد الحوار، يتيق الحوار، يقول يزمها أولا الصدق، يلزم انا كي نحكي مع انسان نكون صادق معه، ما نكونش كاذب يعني، ما نعم. ما نامل اللي فيه الكلام فيا انا نامل فيه انه صادق معايا كما انا اكون صادق معه، ما نجمش يكون حوار وانا كاذب يعني.
1: هو في العاده الصدق يظهر من اختيارك للكلمات، من تقاسيم وجهك، من طريقه كلامك،
2: من حضورك. نعم يعني صحيح. اي والصدق الصفة الثانية هي الاحترام، أن واحد يحترم الأخ
1: أكيد
2: ما يقزمون بقول شعر فذي تو بش نتحاور معه واللي صغير هذا، لا نحطه في مكانته ونقوله يا عقل هذا، وما ما نكونش يعني بالخلفية متاعي أني ما نلوش على الحقيقة بقدر ما نلوش على الانتصار على
1: عندي وجهة نظر جاي نوصل فيها وبش
2: يعني
1: نمشي على روحي.
2: كي يظهر لي هو النقائص في التفكير متاعي ولا في القول متاعي نفرح، وهذه هو يعني رحم الله عبدا أهدى إلي أخطائي أهدى إلي عيوبي، يعني أشعرني بهذا النقص. وهذا هو يعني الإنسان العاقل هو الذي ينظر للمعرفة فقرا، لا يدعي المعرفة ولا أعلم من العلم، ومن قال إني عالم فقد جهل، يعني يقول لا أعلم من العلم، قل ربي زدني علما. ما يجيش الإنسان يقول لا نعرف كل شيء وانا ما تحكيش معايا وما تحاورش معايا، وما عادش هذا، هذا ادعى الكمال ودعى وتكبر يعني على الآخر، والتكبر مش به حتى في ديننا،
1: وكأنه أغلق باب التواصل معاه.
2: نعم ما عنيش تواصل، أغلق باب التواصل، كثرت يعني وسائل التواصل لكن للأسف كل واحد عايش وحده، فماش تواصل. الأم ما تواصلش مع ولدها، كانت تواصله باش يتعاركوا على الأقل كلمة،
1: لأنه اليوم ولينا نتحدث على علاقات افتراضية، ما عاش فما علاقات حقيقية واقعية.
2: نعم علاقات افتراضية وهي ليست حقيقية ولا يعني في الواقع أنت كي تجي تقول أنا عندي 500 ولا 5000 صديق على الفيسبوك،
1: نعم.
2: إجا في الواقع تستحق واحد تقول لهم عندي قضية باش تعمل، ما يجيك حد وما تلاف حد، هذيك افتراضية، هاك عندك 5000 وعندك كذا. يعني في نهاية الأمر الإسلام أكد على حاجة اللي هي الحوار، حتى كيبعث الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى وخو هارون الأعتى رجال الأرض كوقت فرعون، قالوا قول له قولا لينا يعني بأسلوب حسن، قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعني فما حوار يكون قائم على الكلمة الطيبة. ولدك باش تحاور ما تبديش بالشتم وبالوعد وبعد تجي تقول هانا نتناقش وهانا نتحاور والحوار بال يعني بالضرب ولا الحوار،
1: لأنه المرة جاي ما عادش باش يثق فيك البتة،
2: ما عادش
1: باش يفركس على بدائل أخرى على ناس أخرين يسمعوا،
2: وبعد ما تسمعنيش وبعد تنصب لي يعني محاكمة وتقول لي علاش هيك، نولي ما عادش نحكي ما عادش نتحاور وما عادش وتسألني وما نقول لكش الصدق وما عادش عندي ثقة فيك. انعدام الثقة هي أساسية في الحوار، يلزم فما ثقة وفما صدق وفما احترام بين المتحاورون حتى يعني نصل إلى هذه الحقيقة. فما حوار مبتور ما الغايته ما هوش الحقيقة،
1: ما هوش كامل،
2: هي ما يسمعش نصف، يسمع نصف الحديث ما يفهمش وما يسمعش ويحكم. انت كمل اسمع، اسمع الاخر، انت تسمع وتاخذ يعني الحديث تخرجه عن سياقه،
1: نعم.
2: وتسمع اشتر الكلام وتحكم وتقول ديما الله سبحانه وتعالى امرنا بالاستماع، خلق السمع ديما اول حاجه يحكي عليها السمع، انه الانسان يتعلم يسمع وينصت الى الاخرين،
1: نعم.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم كان مع اصحابه، كان مع أصحابه هذا هو يعني يسمع ويتحاور مع زوجاته ويتحاور مع أصحابه ويتحاور مع الأعرابي، يجي يتحاور،
1: نعم.
2: يتحاور مع الناس كل، وكان لين الجانب يعني كان لين الجانب وكثير الطيبة مع هؤلاء المخالفون،
1: نعم.
2: حتى لو كان لخو ما عندوش أسلوب الحوار ويصيح ويعيط، ولكنه النبي الأكرم كان يسمع يعني مش باش نظهر روحي اللي انا على حقيقه نرفع صوتي، لا نرفع كلماتي
1: بالضبط.
2: كلمات هي اللي
1: ونختارها كلماتي،
2: كلماتي نختارها هي تدل على مدى يعني
1: باش نوصل في الاخر نقنع، يعني الحوار ماهوش غالب او مغلوب، بالعكس تماما، هذايا اللي مهم جدا انه اليوم نبينوه معاك شيخ،
2: هو اساسي ما فيش غالب، الحوار غايته الوصول الى الحقيقة، الحقيقة.
1: بالضبط.
2: يعني حب نعرف ونتمنى أن الحقيقة تكون عندك أنت. الإمام الغزالي يقول نتمنى الحقيقة تكون عند المخالف
1: متاعي باش
2: يوريني.
1: شوف رقي الناس
2: هذوما باش نعرف، يعني ما نقولش ليه وندخل بفكرة مسبقة اللي أنا هو صحيح واللي أنا المذهب متاعي هو صحيح.
1: نعم.
2: والفكرة متاعي هي صحيحة والآراء متاعي هي صحيحة والأخرين لا، ونبدأ ندافع عليها يعني دفاع عام وما نقبلش الحق.
1: هذا
2: يعني
1: الحوار المبتور باش أكيد نعاودو نحكيو في أكثر تفاصيل، وباش نتحاوروا معك كذلك شيخنا ومع السادة المستمعين اللي إن شاء الله توصلنا تعليقاتهم حول موضوعنا. ولكن نقيد نمشيو البرنامج إذا فقهوا ثم لنعود إن شاء الله. إشهار
3: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
4: Ishar. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات، إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: إذا اجتمع عيد وجمعة هل تسقط صلاة الجمعة؟ الجواب أن الجمعة لا تسقط إذا اجتمع عيد وجمعة، لأن الجمعة فرض والعيد سنة مؤكدة، والسنة ليست مقدمة على الفرض، فلا تسقط السنة الفرض. وما ورد في ذلك فهو رخصة خاصة بأهل العوالي الذين لم تجب عليهم الجمعة ابتداء، هم الذين أرخص لهم إذا حضروا العيد ألا يرجعوا إلى الجمعة، لأن الجمعة من الأصل غير واجب عليهم، فلا يقاس حالهم على غيرهم، ولا تسقط الجمعة على من وجبت عليه لاجتماعها مع عيد في يوم واحد. هذا والله أعلم، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد.

0: من القلب إلى القلب نتواصل معكم من جديد. مرحبا بكل من التحق بنا في هذا اللقاء. سؤال الموجه ليك دكتور لسعد، هل أنه كل المواضيع لازم نتحاور فيها وتكون محور حديث بيناتنا؟
1: نعم بالتأكيد، يعني فماش حاجة ما نتحاورش فيها مهما كانت. نتحاور في العقيدة، نتحاور في الإيمان،
0: نعم.
1: نتحاور في الأشياء التي تطرح حاليا، يعني
0: في كثير. السياسة مثلا،
1: في السياسة فماش موضوع يعلو عن الحوار، يقول لا هذا موضوع مغلق. هو حتى يعني الحوار كي نفتح القرآن، الله سبحانه وتعالى تحاور مع الشيطان،
0: نعم.
1: تحاور مع الملك، قالوا أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين.
0: نعم.
1: الملائكة قالوا مني جاعل في الأرض خليفة. فماش مواضيع، حتى مع أولادك مواضيع يجبد لك موضوع تقول له لا يزي هذا موضوع غير أخلاقي، ولا موضوع جنسي، ولا موضوع سياسي، لا متحاورش،
0: ولا خليك تكبر توم فهمك ولا
1: صح. ايه. مش وقته. طريقة الأسلوب، كل حوار عند الطريقة متاعه.
0: نعم.
1: وانت والمخاطب متاعك كيف السن متاعه، مستوى التعليم بتاعه، أفكاره هو. وديما كل مسألة مهما كانت لا حياء في العلم ولا حياء في الدين.
0: هل كل موضوع
1: ينجم يطرح ونتحاور فيه وننظر فيه؟
0: هل كل موضوع لازم تكون عنا الحجة والبرهان باش نوصل في الأخير إلى الإقناع والتفسير والتوضيح؟
1: بطبيعة الحال، يعني قل هاتوا برهانكم، بيقول قل هاتوا برهانكم، الدليل والحجة تقارع الحج،
0: نعم.
1: والبرهان يقارع البرهان. وكما يقال في المنطق، نحن عباد الدليل، حيثما مال نميل. يعني أعطيني الحجة وأعطيني البرهان وقل هاتوا برهان. حتى يعني القرآن والدين ما يخافش من الحوار، اللي يخاف من الحوار هو الضعيف. الله يقول يطرح، يقول هاتوا الكفار، هات نحاوروا، جيب هاتوا دليلكم، هاتوا برهانكم. الأنبياء تحاوروا مع قومهم منهم كفار، تحاوروا معهم.
0: نعم.
1: القرآن يقول لهم هاتوا، جيبوا شكون، وجيبوا آية من مثله، وجيبوا ادعيوا من استطعتم من دون الله، ونتحاوروا، انظروا وجيبوا وابحث انت، وكان تلقى خلل ولا حاجة مرحبا. يعني
0: مواقف كثيرة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تأكد على أنه سيدنا كان منفتح إلى أبعد الحدود، وكان منصت، وكان يجيب بالحجة والدليل، وكان يقنع في نهاية المطاف.
1: نعم. يقنع، أولا يقنع النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: بالكلام صحيح، لكن يقنع قبل ذلك بالأخلاق، بالأسلوب،
0: صحيح.
1: بالابتسامة، بقبول الآخر، بعدم الاستعلاء، بالتواضع. من طوى أنت كي تجيبش تحاور معي وأنا يعني نتكبر ولا نحس
0: وإلا عبوسا قام طريرا، ما فماش تواصل، ما فماش تفاعل،
1: يعني ملامح الوجه.
0: نعم.
1: والابتسامة وحضورك،
0: تعاون على الحوار،
1: هذاك هو باب الحوار. نعم. يبدأ من الفم، باب الحوار أنه يبدأ بحضورك وبإيمانك اللي أنت تلوج على الحقيقة، مش تلوج على الانتصار.
0: نعم.
1: واللي أنت تبحث باش تدل الآخر وتهديه إلى سواء السبيل.
0: كثرة السؤال والاستفسار ما هوش دليل ضعف، بالعكس دليل
1: بالعكس
0: قوة.
1: السؤال كل أمة تقوم مع السؤال كأمة قوية.
0: نعم.
1: الأمة اللي تستغنى عن السؤال وتقول ما عادش تسأل هي الأمة التي ماتت، التي
0: العلم.
1: لا تفكر.
0: نعم.
1: الأمة التي تقوم على التقليد فقط ولا تقوم على أعمال العقل. الله أمرنا بأعمال العقل.
0: نعم.
1: أفلا يتفكرون، أفلا يتدبرون، أفلا ينظرون.
0: نعم.
1: قالك ربي فكر، فكر وما تخافش، ومن اجتهد فله وأصاب فله أجر، ومن
0: نعم.
1: اجتهد ولم يصب فله أجر
0: واحد.
1: لماذا الخوف من التفكير؟ بالعكس، أنا كي تبدأ إيماني مبني على التفكير ومبني على قناعة ومبني على الدليل يكون أقوى وأحسن، وما نخافش في الحوار مع الأخ مهما كان يتفضل.
0: فما خوف حتى من النتيجة أستاذ.
1: أي يقول لك ربما يغلبني في الحوار ونولي بالعكس، يعني المؤمن عارف اللي الحقائق اللي وصل لها عن طريق يعني تفكير وعن طريق أعمال العقل، وهي بالتالي يعني صامدة أمام كل شيء.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم كي جاء مع النمرود قالوا احكي لي على الاله نتاعك اللي تعبد فيه، شنو هو الاله هذا، خلينا نتحاور شكون الاله اللي احكي له. قالوا ان الله ياتي بالشمس، قالوا الله يحيي ويميت.
0: نعم.
1: قالوا يا يحيي ويميت، انا احيي واميت، لو نجيب زوز من الناس واحد نقتله واحد نسيبه. قالوا ان الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر.
0: نعم.
1: قالوا بهت الذي كفر. ولا الاخر اللي تعدى على قريه وهي خاويه على عرشها، قال ان يحيي هذه الله بعد موتها، يتعاود. قال هذه تو باش تعاود تحيا وتعاود. نعم. تعاود. اماته الله 100 عام. ولا سيدنا ابراهيم، قالوا ارني كيف تحيي الموت، اولم تؤمن؟ قالوا كيف تو انت تطلب مني في هذا؟ قالوا بلى ولكن ليطمئن قلبي. باهي. قالوا ها وش تعمل، خذ 4 من الطير فصرهن وانظر. نعم. لهم ليه، والقصه معروف، واجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ياتينك سعيا.
0: نعم.
1: وباش يتبين باش يقتنع. قال اي والله يا هو وراني بالحجه وبالبرهان اللي الله على كل شيء قدير. الانبياء الكل، اي نبي دعا قومه وتحاور معه. سيدنا ابراهيم قال لهم كيفاش تعبدوا في الاصنام هذه، كيفاش تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم من الله شيئا. وبعد قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟
0: نعم.
1: قال فعله كبيرهم هذا فاسألوهم وإن كانوا ينطقون. تحاور معهم، قالوا تقريب الكبير متاعهم. قالوا أنت فعلت هذا بآلهتنا. يعني في نهاية الأمر المؤمن ما يخافش من الحوار، مرحبا في أي مجال يحكي، وبل بالعكس يفرح بالحوار ويفرح ببناء الحقيقة وإعادة تأسيسها من جديد.
0: نعم.
1: وعلى أسس يقينية وثابتة، مش يبدأ على أسس هكاكة تقليدية لا، هو التفكير هو إعادة أن نفكر، يعني هو أن نتساءل وأن نعيد بناء عقيدتنا، أن نعيد بناء إيماننا على أسس متينة.
0: نعم.
1: وعلى أسس حقيقية وعلى أسس ثابتة. تبدأ بالنقد ونقدني، ما مرحبا، ما نخافش من النقد، اللي خاف من النقد ما يتطورش. تقولي ما تنقدنيش وما لا، النقد انقد، النقد هو ما
0: النقد البناء،
1: النقد البناء
0: مش الهدال.
1: ايه الغرب، لا ذاك النقد اللي من لا شيء، يعني يصنع لك شيء ويقول لك لا هدال.
0: ربما فيه استفزاز للطرف المقابل حتى يخليه يفشل في إدارة الحوار، وبالتالي هو يتغلب على كل جزئياته.
1: نعم. ويدخل الانفعالات والغضب والواحد واللي ما عادش يفكر. على ذاك في الحوار متاعنا ما يلزمش الانسان يدخل في الانفعالات ويغضب. لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب.
0: نعم.
1: مهما كان الاخر ايش يقول لك، ومهما كان الاخر شيء يعني شيء يستفزك ويحاول من الحوار متاعه انه يخرجك على

0: قاء مع الحجة كما جاء في القرآن الكريم. يعني تشوف الحوارات اللي صارت بين الأنبياء وشعوبهم، بين الله والملائكة، بين الله والشيطان، بين كلها حوارات قائمة على الإقناع وقائمة على الدليل وقائمة على الحجة وقائمة على البرهان. الإنسان اللي ما يتحاورش مثل ما ارتقاش للإنسانية، الإنسان ما يقبلش الحوار وما يقبلش الآخر، مثل ما اتسعش عقله،
1: ما يقبلش وإلا يرفض الحوار،
0: يرفض الحوار لأنه يخاف من النقد، ويخاف من الآخر، ويخاف من معرفة الحقيقة.
1: نعم.
0: إنه كنت حاور أنا وتبين لي اللي أنا أفكاري خاطئة، أو اللي أنا راني كنت في ضلال مبين، عندي قدير وراي الحقيقة العالم.
1: يكون زاد نوع من أنواع التعالي على الآخر، يعتبر نفسه هو العالم وهو اللي فهم كل شيء، ما فماش شكون ينجم يجي نفسه في الحوار.
0: وقلنا هذه ما قال اني عالم فقد جهل، هذه انا خير منه، ضخامه الاناء وعدم التواضع، ولا اعلم من العلم. يعني ما فماش مشكل كي نقول ما نعرفش، كي تسالني نقول لك ما نعرفش، تو نبحث، ما فيها حتى تو نجاوبك نبغي في حتى. يعني من قال اني عالم فقد جهل، ادعاء المعرفه، ادعاء، من قل للذي يدعي في العلم فلسفه علمت شيئا وغابت عنك اشياء، ما يستحيل على العقل الانساني ان يكون ملم. لكن في المجال اللي باش نحكيوا فيه، قل كان عندي بعض المعارف وبعض الحقائق باش نكون به. وليت يعني اسرنا، وليت وليت شعوبنا يعني ومجتمعاتنا تؤمن بالحوار،
1: ويكونوا على وعي
0: وتقبل الآخر المختلف.
1: نعم.
0: ومهما ما مرحبا به فما حتى مشكل.
1: هذا هو
0: الشيء. يعني في ديننا قل يعني نجيو على كلمة سواء بيننا وبينكم، ونحاولوا باش نلقاو يعني مساحة تفاهم يلتقي فيها الإنسان بالإنسان، كما قلت بعيد عن عقد النقص، نحس روحي ولا سلف التفوق، حس روحي بتفوق على الآخر. ولهنا نحق بالحق الحضور الإنساني في الإنسان.
1: نعم. شيخ نستسمحوك باش نخرجوا فاصل ونتواصلوا مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: إشهار.
3: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك، من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوال 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة.
1: إشهار.
4: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
1: بلال اليحيوي معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور، مرحبا.
5: صباح النور، مرحبا بك ومرحبا في المستمعين.
1: شكرا لك. إذن الجديد بخصوص أحوال الطقس.
5: أحوال الطقس، توقعات الجوية إن شاء الله بالنسبة اليوم الأربعاء 8 جويلية، طقس عام يكون صافي من الخليل وطبعا في مناطق البلاد، مع هبوب دائرة توليه من القطاع الشمالي على الشمال الوسط، من القطاع الشرقي بمناطق الجنوب، اللي تكون قوية نسبيا خاصة بمنطقة خليج تونس وذلك المسافة بالنسبة لبقية البلاد. حرارة البقرة باش يكون تقريبا ثلاثة اضطراب على أغلب السواحل، مع ضيف المنطقة خليج تونس تكون محليا مضطرب، مع ارتفاع لقيت إن شاء الله باش يكون في درجة حرارة تمشي تروح القصوى ب 32 ل 37 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 37 إلى حدود 40 درجة في بقية البلاد، مع ظهور تشهير محلي خاصة في المناطق اللي فيها درجة حرارة تزيد درجة. يوم غد الخميس يتواصل الاستقرار في حالة الطقس إن شاء الله، مع ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة اللي بتكون محسوسة أكثر خاصة نهاية هذا الأسبوع أي الأسبوع والسبت والأحد. إلى يوم غد يتواصل الطقس إلى حدود قبعة على كامل البلاد، نفس الظاهرة الهوائية تقريبا بتكون على الشمال الوسط القطاع الشمالي وعلى الشرقي في مناطق الجنوب. مزيد قوية شوية خاصة في السواحل الشمالية وضيفة ممتدة لبقية البلاد. بحاليا البحر يكون مضطرب بالشمال وقليل اضطراب بقية السواحل، درجة حرارة ارتفاع خفيف أيضا مثلاً في هذا اليوم يمشي تراوح قصوى بين 34 إلى 38 درجة في المنطقة الساحلية والمرتفعات الغربية، و 38 إلى 42 درجة بقية البلاد مع ظهور التشهير. كما قلنا من تدريبة بعض مشهد في هذا الأسبوع بحيث ميزة خاصة بالاستقرار والارتفاع يكون محسوس أكثر في درجة الحرارة خاصة في نهاية الأسبوع مع ظهور التشهير.
1: أوقات الصلاة.
5: أوقف

0: يخلو وقت قليل. الظهر اليوم إن شاء الله ابتداء من الساعة منتصف النهار 31 دقيقة، ثلاثة عصر ابتداء من الساعة 14 دقيقة، غروب الشمس هذه من الساعة 7 مساء و42 دقيقة، وثلاث المغرب الساعة 7 مساء و44 دقيقة، وثلاث العشاء الساعة 9 ليلا و1 مساء. ثلاث صباح اليوم الغد الساعة 3 صباحا و12 دقيقة، وشروق الشمس الساعة 5 صباحا و8.
1: شكرا لك بلال اليحيوي، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي.
2: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أفكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض

والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليه

0: صدق الله العظيم.
1: صباحك أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: صباحكم أجمل مع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، وأكيد الحياة أجمل بالحوار البناء، بالحوار اللي يكون فرصة للتعارف ولتبادل الأفكار والخبرات، وأيضا فرصة أيضا أو مفتاح من مفاتيح الحلول السلمية اللي تنجم تؤدي إلى الاستقرار بين أفراد العائلة، بين أفراد المجتمع، وبين الشعوب والأمم. شيخ، هل أنه العلم ضروري في إدارة الحوار وإنجاحه؟
3: نعم بالتأكيد، يعني المعرفة لا يحاور الإنسان الآخر إلا على عن علم
2: ودراية.
3: نعم ومعرفة، حتى وإن يعني اقتضى الأمر أنه يتعلم، يعني بشي يتحاور
2: وأنه يبحث زاد قبل بداية الحوار،
3: صح، يبحث ويتعلم.
2: نعم.
3: ويحل كتاب ويعرف، ما يجيش يحاور. أنا محاور في إنسان عن جهل ومانيش مطلع ومانيش عارف
2: ومانيش ملم
3: بالموضوع والمسألة.
2: نعم.
3: وندخل في حوار يعني مغير معرفة ومغير دليل، وهذا يولي خطأ يعني فادع، ما يطورش. خاطر الحوار شنو هو؟ حوار يعني بين عقلين، كلام بين زوز عقول، وكما نجم يكون الحوار هو بين قلبين، قلبين كي تبدأ الكلام ماشي للقلب.
2: نعم.
3: إلى القلب، كما تقولون أنتم، من القلب إلى القلب، وينجم يكون من العقل إلى العقل،
2: يعني الحوار يخاطب العقل ويخاطب أيضا الفؤاد.
3: نعم، في درجة أعلى يخاطب، كي نطلع للحوار يرتقي أكثر، يتجاوز العقل لينتهي إلى القلب.
2: نعم.
3: باسكال يحكي على العقل والقلب أيهما أفضل، يقول القلب عنده درجة فوق العقل، يعني درجة يولي ما عادش نلوج باش نربح الحوار، بقدر ما نلوج باش ما نخسركش أنت ونربحك أنت، ونجم نتنازل. يعني ما يعني إذا اقتضى الأمر أني نربح الابتسامة بتاعها ونخسر الحوار، مثال
2: فما مراعاة للمشاعر.
3: للمشاعر يعطيك. نعم. صح، يبدأ يتحاور مع بنته مثلا. وما الداعي وما الأمر إذا يعني خسرت الحوار وربحت ابتسامتها؟
2: صحيح.
3: مثال هي تناقش فيها وكذا، تقولها أنا نخسر الحوار معها ونربح الابتسامة بتاعها بنتي، وهذاك هو
2: خير من اللي نخسرها وتفقد هي الثقة فيها، ما عادش ترجع لي باش نتحاوروا في أي موضوع.
3: نعم.
2: من المواضيع.
3: هو سيدنا لقمان كي يحاور في ابنه يقول له يا بني يعني ما قالوش جنيه وعمل هكا، وما تعلمش ولدك كان تعلمه يعني على الطاعة دون الحوار، يعني أفسدته. لازمك تتعلمه يعيش ويتفاعل وفق العقل وفق الحوار، ما تربيش على الطاعة العمياء دون النقد. الطاعة العمياء يولي باهي باهي باهي باهي، يبدا وتجاوب فيا وترجع عليا وتكلم فيا، خليه يتكلم. هو قالك بابا علاش هذي نعملو؟
2: نعم.
3: اي وسع بالك معاه انت وقل، يعني الحوار اذا يلزم يكون مبني على معرفة ومبني على العقل، وكان تطور اكثر مع حوار زوج مع زوج. مثال شي سيدي، خليها تنتصر هي في الحوار وسع بالك انت، ولا العكس، خليه ينتصر هو في الحوار واربح على القلب نتاعها، خليه تنتصر هي بنتك واربح ابتسامتها، خيمة اللي تخسر. يعني في نهاية الأمر يولي الحوار لهنا في التعايش السلمي وحكمة العيش معا، ونعيش كلنا مع بعضنا.
2: نعم.
3: في هذه العائلة المبنية على الحوار وعلى النقاش. ومش
2: نعم. الحوار زادا ينجم يكون سبب من أسباب تبادل الخبرات والمعارف، ومحلاه الحوار وقت اللي يكون مع أهل العلم والثقافة.
3: وهذا هو التثاقف والتشارك في الأفكار والتشارك في المعلومة، وبالعكس يولي فائدة الإنسان اللي عنده معرفة وتحتك به وتعرفه، يولي حتى من الحوار برك، يعني من الحديث معاه مع بعض، من الحديث معاه برك يثقفك،
2: عبارة يولي مستوى، مستوى الإنصات عالي جدا، لأنك تحب تسمع أكثر من اللي تتكلم. يولي
3: وفعلا خاطر ربي ديما عطانا أذنين، يعني قال السمع والبصر، ديما السمع هو الأساس،
2: وساعات تلتجأ للتدوين، تدوين الأفكار.
3: نعم يتعلم باش ما تهربش، خاطر ينسى الإنسان، يتعلم يسمع قبل ما يتكلم، يحاول ما يتكلمش وما يقصش على الآخر ويسمع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكاك، ما يقطعش الكلام على الآخر، يخليه أعرابي ويبدأ هو يقول في كلام هكاك، ما يجيب ويخليه يسمع حتى للأخ، يقوله كملت كملت، يجاوب هكا وقت هكا وقت. كانت أخلاقه هك، تخلي الآخر رحابة تسمع
2: الصدر.
3: رحابة الصدر والإنصات إلى الأخي، تقصش عليه، خليه يتكلم، وكي يتكلم بالعكس يحس اللي أنت أنصت له واحترمته وقبلته، والتسع يعني الفؤاد متاعك وعقلك لاستيعاب الآخر. وهذه تولي قدر عندك في التعامل مع الآخرين. أنت كان ما تستوعبش أولادك، وما تستوعب زوجك، وما تستوعب زميلك في العمل، وما تستوعبش، يلزمك تكون هكا، خاطرك مؤمن بالله ومؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، وعندك أعظم رسالة، يلزم تكون أخلاقك هكا
2: واجتماعي بطبعك.
3: نعم، نعم. واجتماعي بطبعه، نعم، ويحب الآخر. أما يجي يقول ما عاد يكلمني حد، وما عاد نسمع حتى حد، وما نحب نعمل ما، يعني المؤمن ليس بهذه الأخلاق.
2: نعم.
3: يعني لين الجانب
2: نعم. دكتور، إذا غاب الحوار على العائلة، على الزملاء في العمل، على أي مكان كان من المفروض يتوفر فيه الحوار، شنو ينجم يصير؟ وين النجم نوصله؟ كيفاش يصير مجتمعنا؟
3: نوصله النتائج كارثية، يعني ابن مثلا وفي العائلة وما سمعوا حتى حد، وما تحاور مع حتى حد، ينجم ينحرف، ينجم يعمل سبة في روحه، وبعد جي تقول يا نار على بنتي ما سمعتهاش، وعليه وصلت لهك، عملت الحكاية هذية، ولا عملت هذا، ولا عمل الحادث هذا، كيف كيف. الصمت قاتل، ما يزمكش تصمت، تكلم تكلم وعبر على مقصودك في الدار، ويسمع، والأب يزمه يسمع، والأم يزمها تسمع أولاد، مش توفر لي يا أخي أنا إنسان نحتاج يكون يسمعني، والله هاني شريت لك تحب هاتف، هاني شريت لك هاتف، تحب ما نعرفش حذاء رياضي، هاني خذيت لك حذاء رياضي، تحب كذا، ما هيش تلبية حاجيات. والابن يحتاج العاطفة، يحتاج يكون يسمع، يحتاج يكون يحكي معاه، يحتاج يكون يكلمه،
2: يحتاج يكون يقرأ أفكاره،
3: يقرأ أفكاره، وهي يمشي معه في الأفكار متاعه. مش نوفر له ونوكل فيه ونشرب فيه، يا أخي هو واحدة زائلة وتعلف فيها وكهو، هو ما يحتاج هذا كله،
2: هذيك رعاية مش تربية.
3: يعطيك صح، هي رعاية توكل فيه وتشرب، يحتاج منك أنك تسمعه، تعطيه من وقتك، تنقص من الوقت الآخر. وهذاك المربع الأول، يعني الأساسي الأول هنا، الكلام موجه للأولياء والأمهات، ودارك هي الأساس، المربع هذاك، أولادك هم الأساس، هذوكم باش تخليهم، هذوكم راس مالك، وهذوكم باش يجيبوا لك الرحمة بعد الموت، وهذوكم الذخر، هذوكم اللي باش تخليهم في المجتمع يقولوا يرحم ربا ويرحم والدي،
2: ولا العكس،
3: هذاك ولا العكس.
2: نعم.
3: يعني أنت تعطيه وقتك وتعيش لي هو، تعيش لي هو، جبت أولاد تعيش لي هم، ما عادش تعيش لروحك، أنت وليت لازمك تسمعهم وتحكي معهم وتثقفهم وتعلمهم الأسلوب متاع الحديث والاستماع. نعم. والكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، ما تجيبش الأكل متاعها الثمرة متاعها في وقتها، تعطي أكلها كل حين، يعني بعد 10-5 سنين كذا تعطي الثمار متاعها، الناتج على الكلام متاعك.
2: نفس الشيء بالنسبة للحوار، إذا تربى الإنسان على الحوار فإنه باش يصير إنسان متوازن، رحيم بالآخر، عنده ثقة في الآخر، يحسن التعامل والتعايش مع الاختلافات بشتى أنواعها، يحترم ويقدر الآخر كذلك.
3: نعم، وهذه
2: شوف الدروس الكثيرة اللي نتعلمها من الحوار.
3: ولذلك كنا خير أمة يعني أخرجت للناس.
2: نعم.
3: خاطر نتحاور، يأمرون بالمعروف، يتحاور يحكي معه، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فما حوار نحكيه مع بعضنا. لكن إذا انتفى الحوار ولا صوت واحد يعلو على كل الأصوات، وما فماش حوار في العائلة، في المجتمع، في ما تطورش ما تطورش حتى مع
2: باش تكثر المشاكل وتتفاقم
3: الاستاذ والتلميذ مثلا. نجي نقول له انا هاو الدرس وما يناقشني حتى حد باش ما نظهرش لي انا ما نعرفش ولا ما يظهرش. يقول لي استاذ راه الموقف هذا تقريبا اسكت بيسي واكتب هذاك وكاو وما خليه يناقش خليه يسال. اسال اسال قد ما يمكن باش تسال اسال. والاستاذ اللي هو في موقع المجيب عليها يعني يطلع يستجيب. بالصبر ويطلع بسعة الصدر ويطلع بالإجابة على الأسئلة. يعني كلمة الحوار هي كلمة كبيرة وأساسية في مجتمعنا.
2: نعم.
3: يجب نديو عليها عائلاتنا في العمل كيف كيف باش ما يبداش هذا التقاطع في العمل. خويا عندك حاجة يجي قل لي أحكي لي كلمني تخليهاش في أحكي وعبر ونتحاور ونحط النقاط على الحروف كما قال وين نختلفوا وين نتلقاو.
2: نعم.
3: وباش نلقاو يعني ما يجمعنا اكثر مما يفرقنا
2: نعم.
3: ونبعدوا على صلف التفوق وانا خير من وهاكم نحكي معاهم وهذاك يتحاور معاه وهذاك وانا لا لا. المؤمن متواضع. المؤمن يقول ربي زدني علما.
2: نعم.
3: المؤمن يقول يعني كما قال سقراط قبل يقول الشيء الذي اعرفه هو أني لا أعرف شيئا. أنا راني ما نعرف حتى شيء. الحاجة الوحيدة اللي نعرفها اللي أنا قاعد نتعلم وأقول ربي زدني علما ولا أدعي أني يعني كامل المعرفة.
2: نعم.
3: ويستقي الحكمة.
2: كيفاش يتم التعامل مع من نختلف معهم في الديانة؟ وانت كنت أكدت على ثلاثة قواعد أساسية لإدارة الحوار: الثقة، الصدق، والاحترام.
3: وأكثر من هذا الدفع بالتي هي أحسن. ربي يقول ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة. طبعا احنا في حوار ونقاش كبير كأنه ولي حميم كأنه صاحبك بالقداء. وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
2: نعم.
3: نختلف معاه لكن نقبله. الآخر كيف كيف قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبد لكم دينكم ولي الدين.
2: نعم.
3: يعني لا أكره في الدين. ربي عدة آيات يقول لك لا أكره في الدين. قد تبين خيانة بشرد وبسيف مؤمن ومغير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وإحنا نبين الحجة ونعطيه الدليل وكل إنسان على نفسه بصيرة.
2: نعم.
3: ولو ألقى معاذيره. الإنسان عنده نظر وقادر على المعرفة وهو اللي يختار يعني إما اليمين أو اليسار. وهديناه النجدين الخير والشر. هو يختار ويتحمل مسؤوليته في الاختيار هذا. والنقاش فقط يعني لبين الحقيقة معرفة الحقيقة. وكان ترى أنت الحقيقة الأخر يقول رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غير خطأ يحتمل الصواب.
2: نعم.
3: يعني أكثر من ينجم يكون هو صحيح ولا ما ندخلش بالعقلية اللي أنا صحيح. لا هي فكرة أنت عندك فكرة أخرى الفكرة تقارع الفكرة وهذا لا يفسد كما يقول هما للود قضية.
2: نعم.
3: الاختلاف لا يفسد للود قضية. اختلاف وليس خلاف. نختلف في كل شيء لكن نبقى في نهاية الأمر تحت راية واحدة اللي هي راية الحقيقة اللي هي الخير اللي هي الحب اللي هو الله سبحانه وتعالى.
2: نعم. وفي الأخير نجمو نوصلوا لثمرة هذا الحوار وثمرة هذا الاختلاف. نجمو نوصلوا لحل توافقي بين كل الأطراف. فقط حبيت نستفسر دكتور، هل أنه الحوارات اليوم الموجهة للرأي العام بما فيها الحوارات السياسية الرياضية الثقافية كذلك فيها وجهات نظر مختلفة صحيح، ولكن في بعض الأحيان نشوفوا فيها خروج عن هذه القواعد اللي ذكرتها، نشوفوا فيها سخرية، استهزاء، سب، شتم، علو صوت وغيرها من حقيقة أفات اللسان وغيرها من السلوكيات الغير محمودة بالمرة. فكيفاش يعني حديث موجه للرأي العام تخرج به من سياقه أكيد ينجم يأثر بطريقة سلبية على المتلقي.
3: على ذلك اللي حاول يكون عارف ويعرف وقتاش يتكلم وكيفاش يتكلم
2: ووين يتكلم. مدرس مليح بيوفو
3: زيتك. نعم مدرس مليح بلعب ويعرف وقتاش، حتى لو كان عندك حقيقة تعرف وقتاش تقولها.
2: نعم.
3: مش كل حقيقة تقال ومش كل حقيقة تنقال يعني في أي مكان. وانت حوار إذاعي ولا تلفزي ولا رياضي ولا يزم يتحلوا بالحوار قبل ما وبأداب الحوار.
2: نعم.
3: وخاطر فما جمهور يسمع فينا وعبيت يسمع فينا وكذا يسمعوا فينا.
2: لأنه للأسف
3: وحتى في التواصل الاجتماعي.
2: نعم.
3: العبيد كل عندها الحق تتكلم، يتكلم ويكتب تعليق أو يكتب تدوينة في الحي في يعني لازم تكون في أداب الحوار، سينو تولي ما عادش حوار، يولي تولي فوضى، يولي تسابب وتشاتم وما وصلناش الحقيقة يعني للحوار.
2: نعم.
3: ولا يغني ذلك من الحق شيء، باش تسب انت ولا تعلو صوتك يعني باش يولي عندك الحق خاطر صوتك مرتفع، الكلمات هي اللي تعطي مش رفع الصوت.
2: نعم.
3: على ذاك الانسان اللي باش يتحاور ولا المتحاورون حتى في العائلة لو تبدا تكبر في المؤسسة في المجتمع يلزم يكون عندهم اداب الحوار، يتعلموا أداب الحوار اللي هي أداب الإسلام اللي هي أخلاق الإسلام.
2: نعم.
3: اللي هي طيبة القلب اللي هي الابتسامة اللي هي
2: الاحترام
3: الصدق الثقة، هذه كلها يلزمها تكون متوفرة.
2: نعم.
3: مش نحكيه على حوار.
2: نعم.
3: وإلا فليس ذلك بحوار وإنما هو
2: تحديد
3: يعني
2: الهدف زاد مهم مثلا. إلى درجة الحقيقة قبل انطلاق الحوار
3: الهدف اللي هو أيه. مهم. الهدف هو ليس الانتصار وليس غلبة الرأي وإنما الوصول إلى الحقيقة.
2: نعم.
3: بيان الحقيقة وإصلاح ما يمكن إصلاح، الغاية هي الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. هذه الأنبياء دي ما هيك يقول نحب باش نصلح الحوار، شنو مو بصلح لي سلوكي، الحوار باش نستقيم، الحوار باش تبين نقاط الخلل وتبيني نقاط الضعف باش نجاوز. الحوار الغايه بتاعه بناء الانسان هذاك.
2: نعم.
3: الوليد الصغير ولا باش تعاود تبنيه من جديد، هذا هو الغايه بتاعه. اما الحوار من اجل فقط يعني
2: البروز
3: واثبات الذات
2: والسيطره
3: والسيطره واثبات صحه الراي بتاعي.
2: نعم.
3: مش حوار ما عنده كان داخل بالخلفيه هذه الخلفيه والعقليه اللي انا كلامي هذاك هو الصحيح وهاني باش نفهمه وهاني باش ننتصر عليه وهذا هو ما عنده حتى معنى.
2: نعم.
3: ما عادش ولا حوار، انت عندك وجهه نظر قاعد دافع عليها بصفه يعني عشوائيه من غير دليل ومن غير برهان. الحوار هو اللي يجي من الاول يعني متخلص من كل حقيقه مسبقه ويحاول باش يوصل للحقيقة من خلال الحوار هذا.
2: نعم. مسك الختام أستاذ، كيفاش نجمو نوظفوا الحوار في طريق سليم فيه إثراء فيه معلومة إضافية فيه احترام للآخر فيه احترام أيضا للموضوع المطروح وفيه دراية أو هدف يتم تحديده قبل الانطلاق.
3: نعم. يعني هذا هو الأساس، يعني أنا أدعو من هذا المنبر الناس كلنا باش تحاور
2: نرجع للحوار
3: في دارهم باش تحاور الأم مع أبنائها وتسمحهم بناتها الكل وتعطيهم وقتها وخليها مغيمة تنصب لها يعني محكمة وتتحكمها وتبدأ الحكم عندك وتقرأ في الحيثيات.
2: لا.
3: خليه اسمعها وخليها تسمع بنتك ولدك كيف كيف اسمعوا. كان عندكم مشاكل بينك وزوجة وزوج يتحاور يحكيوا أحكي زملاء كيف كيف يحكيوا في والغاية تكون أنها صفاء النية.
2: نعم.
3: وصدق النية والغاية هي التقارب والغاية هي التحابب والغاية هي حل المشاكل، مش الغاية هي الانتقام والغاية هي يعني الانتصار والتشفي.
2: نعم.
3: ولينا معك بعدنا على وحتى المختلف معك في الرأي المختلف معك في السلوك تحاول الغاية أنك باش توصلوا الكلمة سواء ما بينكم يعني.
2: نعم.
3: فما منطقة نجبوا نعيشوا فيها كلنا مع بعضنا، قلنا ما غير واحد يحس بالتفوق ولا يحس بالنقص أمام الآخر وإنما في إطار هذا التعايش.
2: نعم.
3: يعني التعايش الحكيم الذي يلتقي فيه الإنسان بالإنسان
2: إن شاء الله
3: ويكون مجتمعنا مجتمع محبة وتوادد وما يكونش حوار يعني بالعنف وبالتسابب
2: وبال... إن شاء الله نعم. لا. إن شاء الله لا. هو اختيارنا لموضوعنا لم يكن بطريقة اعتباطية وإنما يعني انطلاقا من الواقع المعيشي اللي لاحظنا أنه للأسف حوارنا اليوم صار مغيب نوعا ما نظرا ل تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وربما وجدنا فيه بديل حقيقي للعلاقات الافتراضية، ولكن نؤكد من جديد أن العلاقات الحقيقية القائمة على الاحترام والصدق والمودة وتبادل الخبرات والمعارف هذا أمر ضروري وضروري جدا لنجاة السفينة بما فيها ولضمان التقدم الفعلي لكل أفراد المجتمع. دكتورنا ربي يبارك فيك، ربي يجزيك الخير،
3: ربي فضلك،
2: شكرا لك، شكرا شيخنا ودكتورنا الأسعد بن حمودة، شكرا كذلك فؤاد اليعقوبي، سوسن فرجاني، شكرا لكل السادة المستمعين. أنا نتقابل معكم إن شاء الله في تعويض للزميل هيكل المزوغي يوم الجمعة في برنامج دليل صلاة الجمعة انطلاقا من الساعة 11. في أمان الله، دمتم بالتوفيق للجميع.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت القارئ مراد الجدلي برواية قالون عن نافع المدني.

وروي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير الذكر الخفي وخير الرزق ما يكفي. رواه أبو عوانة وابن حبان في صحيحهما. وروي عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التاجر إذا كان فيه أربع خصال طاب كسبه: إذا اشترى لم يذم، وإذا باع لم يمدح، ولم يدلس في البيع، ولم يحلف. رواه الأصبهاني. ورواه أيضا البيهقي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا تمنوا لم يخونوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يمدحوا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا كان لهم لم يعسروا. وروى الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهما الله تعالى من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق البيعان وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا فعسى أن يربحا ربحا ويمحقا بركة بيعهما. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وروي عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: يا معشر التجار، فاستجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من اتقى الله وبر وصدق. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن التجار هم الفجار. قالوا: يا رسول الله، أليس قد أحل الله البيع؟ قال: بلى، ولكنهم يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الحلف حنث أو ندم. رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه.

0: تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

0: ريحانات تونسية، ريحانات تونسية. هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم بآلائه، المتفضل بنعمائه، الذي أنزل القرآن بلسان عربي مبين، بين فيه الحلال والحرام، وكرر فيه المواعظ والقصص للإفهام، وجعله ظاهرا للسامعين، مفهوما للمعتبرين، واعظا للمتذكرين، وآية للمتفكرين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حصة متجددة مع برنامج ريحانات تونسية، الذي نواصل فيه بإذن الله تعالى ختمتنا المباركة من الآية 20 إلى الآية 28 من سورة صاد برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني. وفي بداية حصتنا نرحب بمستمعينا الكرام، ونرحب كذلك بريحاناتنا، ونتعرف على الريحانة الأولى. تفضلي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: أمنة بن عباس،
1: أهلا بك. ريحانتنا الثانية.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: فاطمة الزهراء العياري،
1: أهلا ومرحبا بك. ريحانتنا الثالثة.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام.
4: فاطمة الزهراء بن عباس،
1: أهلا ومرحبا بك. إذن على بركة الله نشرع في تلقي هذه الآيات البينات من سورة صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف.
5: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف.
1: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.
5: خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط.
1: واهدنا إلى سواء الصراط.
5: واهدنا إلى سواء الصراط.
1: إن هذا أخي له 90.

0: وأناب
1: فغفرنا له ذلك
0: فغفرنا له ذلك
1: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
0: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب
1: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فاحكم بين الناس بالحق ولا

0: الذين كفروا
1: ذلك ظن الذين كفروا
0: فويل للذين كفروا من النار.

0: مفسدين في الأرض
1: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض
0: أم نجعل المتقين كالفجار
1: أم نجعل

0: بآياته وليتذكر أولو الألباب.
1: صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم.
2: بارك الله فيكم. إذا المستمعين الكرام، نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية، ونبدأ مع الريحانة الأولى. آمنة تفضلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فغفرنا له ذلك، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضل.

0: يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: أحسنت يا آمنة، جزاك الله خيرا. ننتقل الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: أعيدي قوله تعالى: ولا تشطط.
2: ولا تشطط،
1: مشتي طي طي أكثر أطلع بها.
2: ولا تشطط.
1: نعم.

وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعجة.

كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم

0: آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنتي. نمر الآن إلى الاستماع إلى تلاوة فاطمة الزهراء بن عباس، تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط

أكفلنيها فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

خر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع

0: يوم الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.
1: بارك الله فيك، أحسنت يا فاطمة. إذن مستمعينا الكرام، سأعيد تلاوة هذا المقطع ثم نكرره مع ريحاناتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن

فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات.

فتن في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا

الحساب. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار.

0: باب. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا ممن يتدبر آيات القرآن الكريم، اللهم آمين يا رب العالمين. إذن نبدأ الآن في تكرار هذا المقطع على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا

0: الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. مستمعين الأوفياء، إلى هنا نصل إلى ختام حصتنا، إلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: ريحانات تونسية، رحلة مع كتاب رب العالمين، تؤنسك فيها ريحانات تونسية بإتقانهن لأحكام التلاوة وأصواتهن الندية وأنوار ترتيلهن المشعة من الناس إلى الفاتحة.

ريحانات تونسية، هلموا بنا نتعاهد القرآن حبا وحفظا وتدبرا وعملا، بصحبة الدكتورة سناء جبالي وريحاناتها.

0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، مرحبا بالسادة المستمعين جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار
1: يا رب.
2: إنه عزيز غفار.
1: آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا. إذن نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن آمين. جميع علمائنا الأفذاذ، وقد وصلنا للفائدة السادسة من المعلم الثالث في مظالم العباد، حيث يقول الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، السادسة: من صدق الله في رد المظالم جعل الله له منها مخرجا، كما جرب في غير مرة، فليس الجزع فيها إلا من ضعف الإيمان وقوة التوهم والشفقة على النفس، إلا أن تقوى في النفس التقية فلا تلقي بيدك إلى التهلكة، والله تعالى أعلم. نعم،
2: هذا الكلام صادر من خبير،
1: أكيد
2: صادر من عارف، فإنه رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن العبد مهما صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه ييسر له الطريق ويمهده ويعينه. فإن من صدق الله في رد المظالم، يعني فيما بينه وبين الله، والصدق حال يستقر في القلب يفيض على الجوارح.
1: نعم.
2: فمهما عظم الصدق في القلب مع الله سبحانه وتعالى في رد المظالم، قال جعل الله له منها مخرجا. لأن الذي يرجع إلى الله ويفزع إلى الله ويفر إلى الله ويقصد الله تعالى، الله لا يخيبه.
1: أكيد أكيد.
2: قال كما جرب غير مرة.
1: سبحان الله.
2: يعني هذا مجرب، وهذا الباب في الأصل يذكره الشيخ التجربة من باب التطمين.
1: نعم.
2: وإلا فإن الأمر لا يحتاج إلى تجربة،
1: زيادة تأكيد.
2: هذا كأنه يواسي الضعف من الناس، لأن الإنسان يعظم في نفسه ذلك، يعظم، يقول أنا كيف سأرد كل هذه المظالم، كيف أردها إلى أصحابها. يعني هي مظالم عظيمة.
1: نعم.
2: أحيانا تكون عظيمة من حيث عددها، أحيانا من حيث قدرها وكميتها، فيعظم ذلك في نفسه. والشيطان قد يحول بين الإنسان وبين التوبة بسبب هذا الباب.
1: صحيح.
2: فإنه يعظم في نفسه المظالم ويعيقه،
1: نعم،
2: ويحول بينه وبين ردها، بل حتى مجرد التفكير، إذا أراد في نفسه صحيح. أن ينظر في السبل، إذا أراد أن يبادر، لأن الإنسان مطالب أن يسعى.
1: نعم.
2: اسعى ما استطعته فافعله، فإن الله سبحانه إذا رأى من عبده استفراغ وسعه في ذلك يسر له الأمور. وهذا في كل باب، في كل باب.
1: نعم.
2: إذا صدق الإنسان مع الله حقيقة، هو هذا مربط الفرس.
1: صحيح.
2: الصدق.
1: نعم.
2: لاحظ في قصة رد الدين، مر معنا ذكرها. قصة شهيرة، أن رجلا من بني إسرائيل استدان من آخر، اقترض ألف نعم. دينار. قال هلم بالشهداء؟ قال كفى بالله شهيدا. قال صدقت. قال هلم بالكفيل؟ قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت.
1: صح.
2: فدفع له الألف دينار، لا شاهد ولا كفيل. خرج هذا الرجل، ركب
1: البحر
2: على ضفة النهر، فخرج في تجارة وعمل.
1: صحيح.
2: فلما حان الأجل التمس مركب
1: نعم.
2: ليرجع إلى صاحبه ليدفع له نعم. الألف دينار. حان الأجل، فبحث لم يجد، استفرغ وسعه لم يجد.
1: صحيح.
2: انظر إلى صدقه. هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام
1: نعم.
2: قصها لنا للاعتبار. فقال يا رب أن هذا الرجل طلب الشهيد من يشهد، فقلت كفى بالله شهيدا.
1: نعم.
2: وطلب الكفيل فقلت كفى بالله كفيلا. رضي بك شهيدا ورضي بك كفيلا. في اللغة يقال شهيد وشهد كلاهما صلى،
1: نعم.
2: حتى لا يتوهم أنه لحن.
1: نعم.
2: فقال يا رب ماذا أصنع؟
1: نعم.
2: أخذ هذا الرجل أخذ خشبة ونقر في وسطها ووضع الألف
1: مال.
2: دينار، وكتب ورقة وألقاها في البحر، قال اللهم أدي عني.
1: نعم.
2: هنا في القصة ثم ملحظ لطيف. هذا الرجل لما خرج صاحب الدين المقرض،
1: نعم.
2: خرج يلتمس صاحبه عند الأجل عسى أن يأتي فلم
1: مركب.
2: يأتي.
1: نعم.
2: يعني أوشك النهار أن ينقضي ولم يأتي صاحبه. وإذ به قال أنا لا أرجع خالي الوفاض.
1: نعم.
2: جمع خشبا،
1: نعم.
2: حطبا لبيته.
1: نعم.
2: إذ بالبحر يلقي خشبة أخذها، فلما رجع إلى بيته ونشر الخشبة وجد فيها الألف دينار والورقة. قلت الملحظ اللطيف أن هذا الرجل لم يكتفي بهذا الذي فعله، بل عمل بظاهر الشرع.
1: نعم.
2: فالتمس المركب.
1: صحيح. بعد أن وجد مركب
2: وجاء إلى صاحبه بالألف دينار ولم يخبره بتلك القصة.
1: نعم.
2: ما قال أنا أخذت خشبة هذا أمر خارق.
1: صحيح.
2: هذا بينك
1: نعم.
2: هذه كرامة بينك وبين الله، أنت مطالب أن تعمل بظاهر الشرع. وجاء بالألف دينار فردها
1: كأنه متعفف.
2: نعم. لا قال أنا أقول لك الآن. قال لم ترسل لي كذا. قال أقول لك الآن وجدت مركب تقول لي أرسل. لم يخبره، لم يخبر المقرض بأمره. حتى قال انصرف راشدا فقد أدى الله عنك. هذا الرجل لصدقه فيما بينه وبين الله أدى الله سبحانه وتعالى عنه.
1: صحيح.
2: وأكرمه بكرامة أن قذف باللوح بالخشب إلى هذا المقرض. فالإنسان إذا صدق فإن الله سبحانه يعينه.
1: أكيد.
2: أنا قصة أنا لا أحب أن أذكر صاحبها وتوفي.
1: نعم. رحمة الله عليه.
2: رحمه الله تعالى، وهو أخ عزيز فاضل، كان يعمل في صيدلاني عندنا في صفاقس في الإدارة.
1: نعم.
2: المؤسسة العمومية يعني، ليس في الخواص.
1: ليس في الخواص. نعم.
2: فهذا الرجل كان معروفا بكثرة خدمته للخلق.
1: سبحان الله.
2: رجل فاضل بيننا وبينه ود ومحبة وصلة خاصة رحمه الله. هذا الرجل لما توفي توفي فجأة،
1: سبحان الله،
2: يعني مات في سن، مات كهلا
1: رحمه الله،
2: أسأل الله أن يرحمه،
1: آمين يا رب العالمين.
2: نظر بعد ما توفي، نظر في مكتبه فوجدوا أن له دفترا،
1: سبحان الله،
2: هذا الدفتر كتب فيه الديون. هذا الرجل كان لا يحب أن يأخذ قرضا ربويا، احتاج إلى أن يحسن من المسكن واحتاج إلى بعض الأمور، فاقترض من بعض إخوانه وكان يلتزم السداد.
1: نعم.
2: فلما توفي فجأة وبحث في المكتب وجد، يعني
1: وجد هذا الدفتر،
2: وجد الدفتر فيه فلان أخذت منه كذا، دفعت له في الوقت الفلاني كذا كذا، بقي كذا، فلان بقي كذا، فلان بقي كذا، أكثر من شخص، والمبلغ كان لا بأس به. فعلم الإخوة والأحباب وأحبابه، كان رجلا محبوبا، رجلا فاضلا، علم الناس بذلك من أهل الخير، فاجتمعوا كافة على أن
1: يسددوا
2: دينه، أن يتكفلوا بالدين.
1: جميل.
2: كل يقول أنا أعين على ديني، الكل. ضبط المبلغ وجمع المبلغ، وكان أحد أهل بيته عارفا بهؤلاء المذكورين ممن استدان منهم هذا الأخ العزيز رحمه الله. فلما قصدوا، كل واحد يقصد، قال له مثلا، مثال أنا أذكر، نعم، مثال هذا مثلا بقي له 5,000 دينار
1: مثلا،
2: يقال له يا فلان هذه 5,000
1: عن فلان،
2: عن فلان، لم يقبل واحد منهم دينارا.
1: سبحان الله.
2: الكل يقال هذه من فلان، لا يعرف،
1: ما يعرفش، نعم،
2: لا يعرف أن أهل الخير وأهل البر جمعوا له ذلك، لا يعرف، يعني قد تكون من ماله،
1: سبحان
2: لم هذه دين فلان. الكل يقول إن شاء الله هو يسامحنا، هذه مني لأولاده،
1: سبحان الله،
2: هذه مني لأولاده. يعني انظر، هذه قصة من القصص، ولا شك أن كل واحد منا له ممن يعرف، له ممن يعرف قصص كثيرة، لأن الصدق يصنع العجائب.
1: أي والله.
2: لماذا؟ لأن هذا الكون إنما يتصرف فيه الله
1: سبحانه وتعالى،
2: فلا يتحرك شيء في كونه إلا بإذنه.
1: نعم.
2: سبحانه
1: وتعالى،
2: إلا بإذنه.
1: نعم.
2: فإذا علم سبحانه، هذه سنة أجرها في خلقه، إذا علم من عبده الصدق فإنه سبحانه يعين.
1: أكيد
2: يعين. كم من شخص صدق في بيان الحق والسعي لرده لأصحابه إلا ويجد الإعانة. لكن البعض يقول أنا فلان سعى فلان أول ولم يوفق. نعم. ولم يعن، أول ما نقع فيه من خلل، وهذا الخلل راجع إلى إشكال في عقائدنا.
1: سبحان الله.
2: وهذا من التوحيد المطلوب. هذا الخلل أن الواحد منا يبادر إلى اتهام الله
1: سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة،
2: حاشا لله.
1: نعم.
2: وتبرئة نفسه، بينما الصالحون والصادقون من صح اعتقادهم،
1: نعم،
2: وصدق توحيدهم، لا يفعلون هذا، إنما يقول أنا لم أبلغ مستوى من الصدق مع الله، لعلي لأني لست صادقا لذلك لم أوفق في رد المظالم لأصحابها. ما يقول ربي سبحانه لم يعني، ما لا يقول هذا، يقول أنا لست صادقا، أنا لم تصفو نيتي، أنا كذا. إحنا إذا كان خيرا نسبناه لأنفسنا، وإن كان شرا نسبناه لله، معاذ الله. والأدب على خلاف هذا، الأدب أنه ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الأدب، هو كل من عند الله في الحقيقة خلقا وإيجادا. ولكن الأدب أن ينسب الإنسان التقصير لنفسه لا لربه.
1: إذا مرضت فهو يشفي.
2: نعم.
1: سيدنا إبراهيم
2: نعم، لم ينسبه لله سبحانه. فهذا الباب مهم أن يهتم الإنسان بقلبه. والصدق معنى من المعاني التي لا يستطيع الإنسان أن يحكم، لأنه دائرة المعاني والأحوال صحيح. والمشاعر والأخلاق إنما نرى آثارها، أما هي لا نستطيع الاطلاع عليها، لأن مستودعها القلب، وكل ما كان كذلك لا يطلع عليه إلا الحق سبحانه
1: وتعالى.
2: أما الخلق فلا، لكن الآثار قد تكشف عن مكنون ما في القلب والصدر.
1: نعم.
2: لذلك الإنسان ما عليه إلا أن يصدق. إذا صدق في قصد رد المظالم، قال جعل الله له منها مخرجا، إما بأن يوفق إلى ردها أو أن يظفر بتحليلهم.
1: سبحان الله.
2: كما جرب قال غير مرة.
1: صحيح.
2: فليس الجزع فيها، الجزع الذي ينتاب الإنسان، الجزع بسبب عظمها، بسبب الحرج الذي قد يلحقه من ذلك لاعتبارات كثيرة،
1: بسبب زاد وساوس الشيطان
2: تمام. كل ذلك إلا قال من ضعف الإيمان وقوة التوهم والشفقة على النفس.
1: صحيح.
2: وإلا لو أن الإنسان هانت نفسه في سبيل الله سبحانه،
1: نعم،
2: في سبيل نيل رضا الله سبحانه،
1: يبرئ نفسه في الدنيا قبل
2: تمام
1: الآخرة، نعم،
2: فإنه بإذن الله سبحانه يعان. لكن إذا أشفق على نفسه، إذا قوي التوهم الذي يمده الشيطان به، يعني يغذيه الشيطان في نفسه.
1: صحيح.
2: وضعف الإيمان واليقين في الله سبحانه أن الله يؤدي عنه، أن الله يعينه، أن الله يوفقه. قال إلا أن تقوى في النفس التقية فلا تلقي بيدك إلى التهلكة. يعني إذا كان الإنسان، لاحظ هذا ميزان مهم، إذا كان الإنسان عظمة التقوى في نفسه، فإنك تراه لصدقه يندفع اندفاعا قد يهلكه. فهنا هذا الذي يقال له لا تلقي بيدك إلى التهلكة. أما المقصر محسن الظن بالنفس لا يقال له مثل هذا الكلام.
1: صحيح.
2: هذا أصلا يعني هو متخاذل.
1: نعم.
2: قال والله تعالى
1: أعلم.
2: يبدو أن
1: هذا هو
2: الوقت، يعني
1: هذا موقف حسن. نعم. مع الوقت، مع وقت الحصة.
2: نعم.
1: فيكون الوقوف هنا أسلم لنبدأ إن شاء الله تعالى في الفائدة السابعة في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم نمامة والشيخ عصام السبوعي.

تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة.

0: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. فهي تطمينا وتطييبا للقلوب.
1: القرآن الكريم حبل الله المتين. نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني للقارئ محمد معرف. أعوذ

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراح وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن.

0: سبحانه وتعالى أن ينير أمامنا الطريق.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تنير أيامنا بالقرآن وتعمر أوقاتنا بذكر الرحمن

0: إلى القلب.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
2: الحمد لله الذي جعل لكل ليل فجرا، ولكل ضيق فرجا، ولكل عسر يسرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أشرقت برسالته الدنيا نورا وهدى، وتعلمت من سيرته القلوب أن لا تيأس مع رحمة الله، ولا تقنط من فضله، ولا تفقد الثقة بما عنده. في مسيرة الحياة تمر بنا أيام تثقل فيها الهموم وتضيق فيها الأفق، ونظن أن بعض الأحلام قد ابتعدت عنا، ولكن الله جعل في قلوبنا نورا جميلا يبقينا متعلقين بالغد، واثقين بالفرج، مقبلين على الحياة ولو كثرت التحديات. إنه الأمل، الأمل الذي يربت على القلوب المتعبة ويعيد إليها القوة بعد الضعف والطمأنينة بعد القلق. الأمل ليس مجرد أمنية عابرة، بل هو ثقة بالله وإيمان بأن الخير قادم، وأن ما عند الله أوسع من كل ما نخافه أو نفقده. فكم من قلب أحياه الأمل بعد أن أوشك أن ينكسر، وكم من إنسان أعاد بناء حياته لأنه تعلق بخيط من الرجاء ولم يترك. وإذا نظرنا إلى حياتنا اليومية وجدنا أن الأمل يرافقنا في كل خطوة. فالطالب الذي يجتهد في دراسته إنما يحمل أملاً في النجاح والتفوق، والعامل الذي يتقن عمله إنما يرجو مستقبلاً أفضل، والمريض يتعلق بأمل الشفاء، والأب والأم يغرسان في أبنائهما أحلاماً جميلة ويرجوان لهم أياماً أسعد ومستقبلاً أشرق. ولو غاب الأمل من القلوب لخبت الهمم وتعثرت الخطى واستسلم الإنسان لليأس. ولذلك كان الأمل من أعظم ما يعين الإنسان على مواصلة الطريق، وإذا انتقلنا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه كان يغرس الأمل في النفوس حتى في أصعب الظروف. فعندما أسلم عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان يرى المسلمين في قلة وضيق، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأيام يعم فيها الأمن وينتشر فيها الخير، حتى تسير المرأة آمنة لا تخاف إلا الله. وقد رأى عدي بعض تلك البشارات تتحقق بعد ذلك. وعندما كان المسلمون يحفرون الخندق والخوف يحيط بالمدينة من كل جانب، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الصخرة التي اعترضتهم وبشرهم بفتح عظيم في وقت كانت الأبصار تحت الحصار. كان هو صلى الله عليه وسلم يرى الفرج، وفي وقت كانت الناس يرون المحنة كان هو يرى ما وراءها من نعم وفتوحات. وعند فتح مكة وبعد سنين من الأذى والمعاناة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم يوم رحمة وبداية جديدة، فقال لقريش: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ففتح بالعفو أبواب الأمل أمام من أخطأ وأعطاهم فرصة ليبدأوا صفحة جديدة مع الله ومع الناس. هكذا كان الأمل في السيرة النبوية، رؤية للخير وهو لم يأتي بعد، وثقة بالفرج وإن تأخر، ويقينا برحمة الله في كل حال. فاللهم يا واسع الرحمة ويا مجيب الدعوات، ازرع في قلوبنا الأمل، واملأ نفوسنا ثقة بك وحسن ظنا بفضلك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم اصلح أحوالنا وأنر دروبنا وارزقنا اليقين بأن ما عندك خير وأبقى. اللهم اجعل أيامنا مليئة بالخير والبركة، واحفظ أهلنا وأحبتنا، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، إنك على كل شيء قدير. وعندما تتعثر خطة من خططنا أو يتأخر أمر ننتظره، فلنتذكر أن الأمل هو الجسر الذي يعبر بنا من الضيق إلى السعة ومن التعب إلى الراحة. فكم من إنسان ظن أن الأبواب أغلقت أمامه، ثم فتح الله له أبوابا لم تخطر له على بال. وكم من أمنية تأخرت ثم جاءت في الوقت الذي كان أجمل وأنسب. فلا ندعن اليأس يسكن قلوبنا، ولا القنوط يجد إليها سبيلا، بل نمضي في طريقنا، نعمل ونجتهد، ونحسن الظن بربنا، ونوقن أن مع العسر يسرا. وفي ختام لقائنا، يبقى الأمل زهرة تعطر القلوب، ونورا يضيء الدروب، ورسالة تخبرنا في كل يوم أن الغد قد يكون أجمل من اليوم. فتمسكوا بالأمل، وازرعوا في أنفسكم وفي من حولكم، فإن القلوب التي تعيش على الرجاء أقدر على مواجهة الحياة، وأقرب إلى السكينة وراحة البال. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج راحة قلب، نسأل الله أن يملأ أيامنا أملاً، وقلوبنا طمأنينة، وحياتنا خيرا وبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
1: الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى. الحكمة والإيمان. الحكمة والإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. الوقتاش باش تبقى تقبل أنك تصغار باش ما تحيرش الآخرين؟ الوقتاش باش تبقى تتنازل على قيمتك اللي كرمك بها ربي باش تتجنب خلاف ولا رفض؟ ما تعبتش وانت تتقهر باش ما تحسش روحك تظلم في حد؟ علاش تقبل تتحمل تبعات مزاج غيرك على حساب سكينتك اللي أنزلها الله في قلبك؟ زعما الثبات هذا يجي بلا مجهود، ولا لازمنا نتعلقوا بالنظام الإلهي باش نقواه؟ في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نحافظوا على هدوءنا بالسكينة والوقار قدام أي شخص، وكيفاش نقدروا أمانة أنفسنا وما نتذلوا لحد كان للخالق سبحانه. أول حاجة عزة المؤمن والثبات على المبادئ. ساعات نغلطوا بين أن نتأقلموا مع الناس وبين أن نتمحاو ونخسروا هويتنا. نحبك تفهم اللي ما يلزمش نخسروا مبادئنا باش نعجبوا الاخرين. في برنامج بالحكمة والإيمان نؤمنوا اللي العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. مثلا في الخدمة، كي زميلك كل مرة يرمي لك خدمته وانت تتبسم وتاخذ عليه باش ما تتعاركش معاه، هوني انت بديت تهين في نفسك اللي ربي كرمها. لازم تحط حدود واضحة بكل رزانة وتتمسك بقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثانيا، السكينة هي الانتصار الداخلي. نسخايبوا اللي الهدوء هو مجرد سكات، أما هو في الأصل سيطرة ربانية على النفس باش ما نتبعوش فوضى الناس الأخرين. تحبك تفهم اللي ما ينجم حتى حد يفك لك رزانتك كان كي تعطيه أنت المفتاح. مثلا كي تسمع كلمة خايبة قلبك يدق وتحب ترد، هوني تفكر قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالصراعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معناها القوة هي أنك تبقى سيد موقفك بفضل الله وما تنقادش لثورة الغضب. ثالثا، ابتغاء التقدير من الخالق لا المخلوق. نجم تكون أطيب إنسان، أما كي تبقى تجري باش تقنع الناس بأنك باهي باش تتعب وتفقد توازنك. نحبك تفهم اللي قيمتك مكتوبة عند ربي قبل العباد. مثلا تقعد تخدم لليل باش يقولوا يعطيه الصحة، وكي ما يقولوش تحس بالقهر. ما لا، اجعل عملك خالصا لوجه الله وتفكر قوله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقتها تولي حر بالحق. رابعا، الهجرة الجميلة عند غياب الاحترام. كي تغيب وتمشي على روحك مش دي مهروب، راه ساعات يكون هو الصفح الجميل باش تحمي قدرك مهما كانت العلاقة. في برنامجنا نوصيه باتباع المنهج النبوي في الترفع. مثلا كي يبدأ شكون ديما ينقص من قدرك، ما تدخلش معاه في صراع عقيم، انسحب ببرود ووقار تمثلا بقوله تعالى: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. حتى الانسحاب هو إثبات لعزتك بالله. خامسا، أدب الصمت وهيبة المؤمن. فما لحظات تحس اللي لازمك ترد على إهانة ولا احتقار، أما السكات الرزين أقوى بياسر ويحفظ لك هيبتك. نحبك تفهم اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تغضب، وقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مثلا كي تسمع تنبيرة ولا نبزة في قاعدة، سكاتك هوني قوة إيمانية تخليك ما تنزلش المستوى ما يليقش بيك كمسلم رزين. سادسا جهاد النفس يوميا. نحبوا نبدلوا الناس، أما التغيير الحقيقي يبدأ من داخلك، وفي كل موقف صعيب يعرضك. نحبك تفهم اللي ما تنجمش تبدل الناس، واللي كل غش تحكم فيه هو نصر في جهاد النفس. مثلا كي دزك شكون في الشارع ما تنفجرش عليه، اعتبرها ابتلاء باش تختبر صبرك، وتفكر قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سابعا الرفعة بالتواضع لله وحده. أنك تكبر من الداخل يعني أنك تفهم اللي قيمتك مربوطة بخالقك مش بنظرة الأخرين ليك. نحبك تفهم اللي من تواضع لله رفعه. مثلا في العائلة يبدأ شكون ينقد فيك، اسمع بقلب مؤمن وبيقين في الله، حط حدودك بكل رزانة، وخلي هدوءك هو اللي يفرض احترامك، على خاطر السكينة جند من جنود الله. ما لا تفكر ديما اللي قدرك مصان بطاعتك الربي، واللي القوة الحقيقية هي أنك تبقى رزين ومالك روحك بالتوكل على الله. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين باش تاخذوا خطوات فعلية في حياتكم. جربوا كظم الغيظ لوجه الله، وابداوا خطوة بخطوة في بنائها السكينة، وتفكر محاورنا اللي تعلمناها اليوم: عزة النفس بالمبادئ، ما تحطش قدرك لإرضاء المخلوق، سيطرة السكينة، أنت المسؤول عدا هدوء قلبك بذكر الله، تقدير الخالق، قيمتك تستمدها من رضا ربي عليك، الهجرة الجميلة، امشي بإحسان كي يغيب الاحترام، هيبة الصمت، اختار سكاتك كي يكون الكلام ينقص من قدرك، جهاد النفس اليومي، كل موقف هو بناء لإيمانك، وأخيرا الرفعة الإلهية، اكبر في عين ربي، تفرض احترامك بين خلقه، اعمل اللي عليك وربي وفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
1: الحكمة والإيمان،
0: الحكمة والإيمان،
1: الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازنا وعمقا ومعنى.
0: الحكمة والإيمان،
1: الحكمة والإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.

0: وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل اليقين والتوكل.
2: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. رواه أبو داود والترمذي.
1: وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن، معناه تذهب أول النهار خماصا، أي ضامرة البطون من الجوع، وترجع آخر النهار بطانا، أي ممتلئة البطون.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا تموت، والجن والإنس يموتون. متفق عليه. بسم الله.

0: من زاوية أخرى، من زاوية أخرى نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا أحبائنا وفي برامجنا. تحية طيبة من القلب إلى القلب، وما تسمعونا وما يصلكم صوت برامجنا. يتجدد الموعد واللقاء معكم في برنامج من زاوية أخرى، معكم مريم فجاري في الأعداد والتقديم، حمدي الفسيلي تحية طيبة ليه معنا في الإخراج ولمسات الفنية جميلة، سوسن فرجاني كذلك معنا في الإخراج الرقمي وفي التنسيق العام للحصة، تحية طيبة لها الفريق معنا اليوم اللي ننطلقوا من 11:30 ومواصلين معاكم حتى للساعة الواحدة بعد الظهر. نرحب بضيوف الحصة، مرحبا بكم سعادة. أنا سعيدة برشا اللي انتم حاضرين معايا. السلام عليكم أستاذة تسنيم إمام، مرحبا بك.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية كبيرة ليك ولكافة المستمعين على إذاعة زيتونة.
1: شكرا، ربي يبارك لك. أستاذة نسينا البرجي الاستشارية التربوية الأسرية، السلام عليكم، مرحبا بك، مشكور على الحضور معنا.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لك أختي، تحية لكل الحاضرين في الاستوديو، تحية لكل مستمعينا في كل مكان.
1: شكرا، ربي يحفظكم. تسنيم أستاذة مدارس ومدرسة علوم شرعي كل حد نعطيوها حقه، ربي يحفظكم إن شاء الله. شكرا،
2: مهم الألقاب قدر أهمية الكونتونو اللي إن شاء الله نعاون به أنفسنا
1: يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله دايما نقدموا الإضافة، وإن شاء الله دايما نقدموا كل ما هو مفيد للخيان اللي يسمع فينا، للعائلات، للأسر، لشبابنا، لأطفالنا، باش دايما نكونوا أحسن ونكونوا أفضل. وهذا هو قيمة الإنسان، إنه دائما ما يحسن من نفسه ويغير من نفسه باش يكون أفضل إن شاء الله يا رب العالمين. هذاك علاش اليوم حبينا نحكيه على حاجة اليوم سيمة شوية، وكأنه عند خلينا نقوله من المراهقين للشباب، حتى ساعات فما أمهات يتواصلوا معنا نلقاها حتى عند الأطفال الصغار اللي في عمر 7 و8 سنين، اللي هي مشاعر الغضب اللي أحيانا ما يعرفش الطفل أو الشاب أو المراهق. خلينا اليوم نوسعه شوية، كيفاش يدير هك المشاعر متاع الغضب، كيفاش ينجم يسيطر على لحظات الغضب متاعه. وذلك علاش اليوم باش نحكيه على إدارة المشاعر والغضب في العلاقات اليومية، في العلاقات العائلية، عند الشباب، عند الأطفال، عند المراهقين، كيفاش نخدموا عليها، كيفاش نحاولوا أنه نفهموها، كذلك كيفاش يساعدنا الإيمان على تهذيب المشاعر وضبط النفس عند الغضب، المهارات اللي تساعدنا كذلك اليوم ونجم نقولوها إن شاء الله للعائلات، للأسر، للي قاعدين يربيوا على أنه الشاب ولا الطفل اليوم يعرف يدير الغضب متاعه، والتواصل الإيجابي وحل الخلافات. هذا من الكل إن شاء الله باش نحكيه فيه. معلش زادة باش نحكيه على أكثر المواقف اللي تنجم تثير الغضب عند الأطفال، عند الشباب، عند المراهقين. اليوم باش نوسع شوية الدائرة، وكيف كيف باش نسألوا، وهو السؤال باش نبدأ به، علاش اليوم نشوفوا هالسيمة هذه؟ شنو اللي يخلي اليوم شبابنا، أطفالنا، المراهقين متاعنا كأنه سيمة متاع سرعة الغضب، سرعة الانفعال، ما يتحكمش في نفسه؟ تشوفوها أكيد في المدارس، نشوفوها في الطريق العام، نشوفوها أحيانا حتى في وسائل النقل. شنو اللي يخلي شبابنا سريع الغضب؟
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ولينا نعيش في زمن من الخصائص متاعه السرعة، سريع جدا، وكل شيء يدفع الإنسان إلى الانفعال. ولينا نتغشوا حتى على مساج ما تجيش إجابته بسرعة، تعليق في وسائل التواصل الاجتماعي نجم يقلب لنا نهارنا، كلمة من واحد من الوالدين، ملاحظة من أستاذ، ضغط في الدراسة يخلي التلميذ يتغشش، ينفعل الانفعال. ما تنجمش تتخيل الانفعالات اللي في المدرسة قاعدة تصير اليوم، واللي أنا نراها خطيرة جدا. البطالة زادة، والبحث عن العمل، الخوف من المستقبل، هذا كل يخلي الشاب ولا كالكورة متاع الغضب، الشعلة متاع الغضب والعياذ بالله. ونرى أن السؤال الحقيقي مش علاش الشباب يغضب أو منين جيت هالمشاعر، نرى أن السؤال الحقيقي هو علاش أولادنا اليوم وشبابنا ونحن عاجزين على إدارة مشاعرنا،
1: على إدارة الغضب في
2: اللحظات. أنا خير أن نحكيه على المشاعر، لأنه ساعات الغضب وراه برشا مشاعر مخبية ما هيش الغضب حقيقة. نعم، فالمشكلة ما هيش في وجود الغضب، بل في الطريقة نتاع

0: التعامل مع الغضب؟
1: خلينا نقول سرعة الانفعال، لأنه كيف ركزوا برشا على الغضب احنا بدنا نغضبوا
0: ليه لطف علينا.
1: فنخليه نقول سرعة الانفعال.
0: وقت اللي نحكيه على سرعة الانفعال رانا قاعدين غالبا نركزوا على الانفعال الذي نراه وننساو المشاعر المباشر التي لا نراها. فما مشاعر وراء ذلك الانفعال اللي أنا وياك نراو فيه خبية متدرجة نقولوا نحن. فصغير ولا الشاب وقت اللي عايت في الدار راه مش ديما مغشش، راه مش ديما مشاعر متاع غضب، ينجم يكون خايف، ينجم يكون مكسور، ينجم يكون تعب. الأم ساعات كي تتغشش كي تتعب تتغشش على أولادها من غير أسباب وتقول تسيح وتعايد وبعد تنهار وتقول راني تعبت تعبت تعبت. دونك المشاعر الحقيقية ما هيش الغضب، هي التعب الانهيار. إيك علاش علماء النفس يقولوا أنه الغضب راهو شعور ثانوي، ما هوش هو الشعور الأصلي والحقيقي
1: والرئيسي.
0: يتخبى وراه غالبا إما وجيعة أو خوف أو إحباط أو حتى شعور بالتهديد. وغالبا ما هوش الشعور الأصلي، لكن هو ردة فعل لمشاعر أعمق. كما قلت ساعات الشباب يحسوا بالإهمال، ساعات الشباب يحسوا بعدم التقدير، خايفين من الفشل، يعيشوا ضغوط أكبر من طاقتهم. فالغضب هو هك اللغة التي يتحدث بها الألم
1: اللي تظهر على
0: وقت اللي ما يلقاش كلمات أخرى.
1: واضح. طيب نسرين تحية ليك، مرحبا بك من جديد. شنو هو اللي يخلي اليوم أطفالنا شبابنا أكثر عرضة للغضب للانفعال؟ ربما حتى الريتم أحيانا اللي يعيشوا في البيت يخليه في ساعة ما ينفعل وفي ساعة ما يغضب. شنو خلينا نفركسوا شوية هكا ونفهم شنو الأسباب ربما.
2: باهي، احنا في البداية كان نجيبوا سمكة ونحطوها في حوض صغير ونقعد نهتم بها ونرعاها والكل، اللحظة اللي تقعد هي تدور في نفس المكان. لو استمرينا احنا على نفس يعني
1: الريتم
2: هذاك مع السمكة هذيك، ثم قررنا فجأة يعني بعد شهر أو ثلاث أشهر نرميها في البحر، حتى لو هي تحطت في البحر باش تقعد تدور بنفس الطريقة اللي كانت بها في الحوض. هذا يعني أنه شنو تمت برمجتها بطريقة معينة. كذلك أطفالنا، احنا وليداتنا في الدار إذا لقاوا الوالدين يتصرفوا بنفس يعني بالأسلوب هذيك بالطريقة هيك، ردة فعلهم يعني ديما عنيفة، ربما الصراخ، ربما حتى العنف المادي. نعم، وتقول لك أنا ما يسمع كلامي كما نعيط، نقول له جيب لي كاس ماء بالسياسة ما يسمعنيش كما عيطش لو ما يجينيش ولا ما صحيت. الخطأ لهنا هو شنو؟ إنه وقعت برمجته بنفس بالطريقة هذيك كالسمكة تماما. أنا الطفل كان عودته من البداية يعني بهدوء الأعصاب وإني نضبط انفعال حالاتي، وهذا نتدرب عليه ضبط الانفعالات نجم نتدرب عليه. راه مش معناه أنا تربيت في عائلة أو في بيئة معينة الكل يعني سريع الغضب وما
1: سريع الانفعال.
2: نعم، أنا راني أنا في وسط العائلة هذيك قادرة أني نبدأ بنفسي وندرب نفسي ونضبط انفعالاتي ومن بعد نكون قدوة لوليداتي. من هنا ننطلق في بيوتنا على خاطر تماما احنا كما قلت لك راو انت تصيح اليوم باش نقول له ولدي نصيح عليه باش يجيب لي كاس ماء، خاطر قلت مرتين قبلها ما سمعنيش، فهو باش يكبر بنفس الطريقه ويتبرمج بنفس الطريقه انه الامور ما تتقضى
1: كان بالانفعال
2: فاحنا
1: وهذا
2: نبداو بانفسنا.
1: يعطيك الصحه، وهذا الاخطر اذا كان كما قلت انت البيئه كرست فيه انه صغيري معناتها لا اله الا الله محمد رسول الله نمشي معه كان بالانفعال وما نكلمه كان بالانفعال، فهو بيدو بشي يعاود ينتج الانفعالات هذيك في المدرسة في الشارع مع الأصحاب متاعه، يعني احنا والبيئة لهم
2: مش يخذها مسلمة انه هذيك هو الحل باش نقضي انا اموري، لازم نسيح باش تتقضى حاجتي واموري. فاحنا ماذا بنا؟ اولا كأولياء نعدلوا احنا السلوك متاعنا، نضبطوا انفعالاتنا، اولا نتحكم في الغضب متاعنا او نديره جيدا على خاطر هو شنو الغضب بالاساس؟ هو فما حدث وفما ردة فعل بينتهم الاثنين، لكن خمس ثواني كان صبرنا فيهم وتنفسنا فيهم كما يلزم وعرفنا شنو العواقب اللي تنجم تصير لنا من ردة فعل سريعة بعد الحدث اللي صار اللي ربما أنا كنراجع نفسي أولا
1: صحيح
2: فما أشياء أثارتني فما مثيرات خلتني رد فعل بالطريقة هذيك. فأنا مع نفسي أولا باش ندرب نفسي، نقعد مع روحي شو الأشياء اللي فعلا تثيرني بسرعة وتغضبني. خليني حتى وحدي قاعد في بيتي نستخايل يعني أنه تحطيت في
1: موقف.
2: موقف معين أنا كيفاش باش رد الفعل وكنا ردت الفعل بالطريقة الخايبة على الأخر شنو ينجم ينجر عليه يعني من مضرة على الشخص اللي مقابلني أو حتى على نفسي أولا
1: مباشرة
2: نفسيا وجسديا. ندربوا أنفسنا حتى كأولياء كي نحكي على أسرة وندربوا أنفسنا في الحياة. إحنا نشوف في شوارعنا وإحنا نسوق في الكراب، في شوارعنا، في إداراتنا، في كل مكان، مدارسنا، حتى كما قلت ملاحظة مهمة جدا، أطفالنا صغار تلامذة راهو سنة أولى، نقول لك ما نحكيش على 6 سنين، ساعات والله 3 سنين تفك له حاجة ولا تنحيها له أو حد من الصغار فكها له، تشوف ردة فعل غريبة
0: خطيرة.
1: يعني أنت تقولنا حتى في رياض الأطفال معناتها ما نمشيوش للمكتب
2: حتى قبل والله حتى عام وعام ونص نحي التليفون مثلا، هو سنة سنهم العام هز التليفون نحيته له أنا، يولي يبكي ويسيح ويخبط وكل، أنا أقول علاش منين جابوا رد الفعل هذا، منين جابها،
1: كيفاش اكتشفها في العمر هذا؟
2: صحيح تنثبت مليح. أنا ديما الملاحظة نحب نقولوها، كي نخزر أنا في المراية ونلقى سامحني المراية فيها يعني بعض الأوساخ، ربي يعزكم الناس الكل، ما نصلحش من وجهي، نصلح المراية قبل، فنبدأ بأنفسنا أولا باش تصلح الحق.
1: تحية لتعليقاتكم، تحية للي شاهدوا فينا على صفحة رسمية لإذاعة زيتون القرآن الكريم، حديثنا عن كيفاش اليوم النجم ونخدم على سرعة الغضب والانفعال عند شبابنا وعند أطفالنا. أختنا فاطمة تحية لها، قالت حسب تجربتي الشخصية السهر على وسائل التواصل الاجتماعي يجعل أبنائنا عرضة للغضب والانفعال السريع.
0: اي هو انا شاطر هالراي جدا، نحس انه الجهاز العصبي يعيش في حاله استنفار دائم. ومن اسباب الاستنفار الدائم هذا هو الادمان الرقمي. كيفاش؟ وسائل التواصل الاجتماعي خلت الانسان يقارن نفسه بالاخرين في كل لحظه، يرى نجاحاتهم كما حكينا المره اللي فاتت، يرى السفر نتاعهم، سياراتهم، زواجهم، فيشعر بالنقص. والشعور بالنقص هذا يتحول الى سرعه انفعال. نعرف الاستاذه تشطرني في هذا ولا لا، انه شعور بالنقص المبالغ فيه ينجم يتحول الى انفعالات نتاع غضب تخرج على برا. غير الضغوط النفسيه اللي يعيش فيها، هل يتفرج على العالم الاخر هذايا من بطاله، من ارتفاع لتكاليف الحياه، من صعوبه الزواج، من القلق على المستقبل، هذا كل يخلينا عايشين في حالة استنفار دائم والعياذ بالله. زاد ضعف الذكاء العاطفي، واللي الأسرة هو مسؤول عليه في باب أول. معناها
1: كيفاش تراه ضعف الذكاء العاطفي؟
0: برشا من أولادنا نحبوا نعلموهم مات، نحن نركزوا على الرياضيات والروفية، هي مادة مهمة جدا، نعلموهم اللغات، نعلموهم العلوم، لكن حتى واحد ما يعلم أولادنا كيفاش يعبر على الغضب نتاعه، كيفاش أصلا يفهم المشاعر نتاعه،
1: وهل تسمح له؟ لأنه نقطة زادة قوس نفتحه، هل تسمح لصغيرك اليوم باش يعبر على الغضب نتاعه؟
0: مصيبة كبيرة إذا الأم والبو اليوم ما يسمحوش لأولادهم، بل ما يدربوهمش على فهم المشاعر أولا ثم التعبير عليه. أنه برشا من شبابنا ما همش فاهمين مشاعرهم، يعني يعبر بالعياط والغش، لكن هي مشاعره الحقيقية مش الغضب، وراها حاجة أخرى كما قلنا. فهنا إذا ما علمتش أولادي اليوم وتلمذتي كمربية ومربي مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أنه يعبر على الغضب متاعه، أنه يعبر كيفاش يرفض من غير ما يحس بالحرج، كيفاش يعتذر، كيفاش يحل خلافاته، باش يولي عبر بالغضب في الصدامات هذه الكل. البيئة المشحونة واللي كانت تحكي عليها الأستاذة نسرين، أنه الطفل اللي يراه صيح كل يوم بيصيح،
1: ما ينجمش
0: باش يتعلم انه الصياح هو لغه الحوار. أكيد. للاسف الشديد،
1: وهذا تشوفوا كما قلت اذا كان هو يعني عاش في البيئه هذيك، فانتم اكيد يعني في المدرسه تكتشف وتعرف انه هو عايش في بيئه نتاع غضب وصراخ. اذا كان الصغير صوته يكون عالي اكثر من العاده، اكثر من اصحابه في العمر هذاك، فتفهم انه شنو البيئه.
0: انا نقول لك بعد اكثر من 20 سنه من الحصه الاولى نفهم تقريبا 70% من التلاميذ اللي يجيو، خاصة 70% نفهمهم شنو هي البيئة اللي عايشين فيها من خلال حتى نظرة عينيهم وحركات يديهم، كما أنت توا قاعدة قدامي تفهم وتفهم الأستاذة اللي أنا انفعالية نوعا ما، لأني نحرك يديا أو ساعات كي نحكي على الغضب يرتفع صوتي شوية. فإحنا زادة احنا صورة لدواخلنا، راهو فانت باش تفهم الصغير من خلال انفعالاته في القسم، حتى من خلال صمته.
1: طيب يعني نفهمه من هذا انه اليوم كما حكيتوا انه اما البيئه او ظروف معينه تنجم اليوم تخلي
0: خلينا نعاودوهم. البيئه المشحونه كما قالت الاستاذه نسرين، الضغوط النفسيه اللي يعيشوا فيها الشباب، الادمان الرقمي، وعدم فهم مشاعرنا،
1: خاصه عدم فهم مشاعرنا. انا مش نقفي عدم فهم المشاعر، وكما حكيت عليها
0: ضعف الذكاء العاطفي نسميه.
1: اليوم كما قلت لكم انا، فما ربما العائله هل تسمح باش انه صغيرها يعبر على مشاعره ولا احيانا الولي لك لا، اذا كان هو عبر بالصراخ او بالغضب، وكما قلت ما فهمت شنو السبب اللي خلى صغيري ربما ما نعرفش انا اختلف هو وخوه، فعبر هو بالصراخ، انا كأم او كأب نسأل شنو اللي يخليك تتغشش ام اني نمشي للعقوب انت صحت او عيطت او ما نعرف شنو عملت في البيت فانت باش تعاقب من غير ما نفهم شنو اللي خلاه يرفع صوته شنو اللي خلاه ربما ينفعل شنو اللي خلاه يغضبك الطريقه ذيك الكبيره هذا لهنا النقطه اللي باش هزنا بعد فتره المراهقه والشباب اذا خدمنا عليه
2: صحيح هو فما جمله يقولوها الصغيرات وخاصه البنات لهنا فجأة مثلا تولي تبكي ولا تصيح تقول لها شبيك تقول لك ما نعرفش شبية نعرف يعني هي أساسا عاجزة على التعبير على مشاعرها وفهم مشاعرها فإحنا ماذا بينا هنا نقف ونعاونوهم مش نتغشوا عليهم كان إحنا ربيناهم الأول على أنه الحوار شنين الأدب متاعه وأنه مسموح لك تعبر على المشاعر متاعك وأنا أنا راني أمك ولا أبوك نسمعك وحاضر مش ننصت جيدا مش نسمعك في التليفون مش نسمعك وأنا نحرك في الطنجرة مش نسمعك وأنا قاعد نخدم في خدمة لا لا أنا قاعد معاك يعني بدني وعقلي وروحي كلي حاضر معاك
1: عطيك حقك
2: نسمع في يعطيك نعم. الصحة ونغزلك في عينك ونحترم المرحلة العمرية اللي أنت فيها ونسمعك ربيهم بالطريقة هذه صغيراتنا احنا عام على عام لهنا الصغيرات يوليو يعني فمك التوازن النفسي اللي نجموا نلقوه عند الصغار مهما اعترضتهم من تحديات يلقاو راحة بعد كي يعبروا على مشاعرهم مهما حسوا بوجيعة ما يكبتوهاش ولكن يعرفوا كيفاش يتصرفوا ويخرجوها من غير ما يذيوا اللي قدامهم من غير ما يذيوا أنفسهم وهذا هو المطلوب هذا هو رجل ما نقول راهي التربية راهي مسؤولية التربية راهي ماهيش رعاية فرق كبير بين هذا وبين هذا حس عاد يقول لك أنا مضغوط وأنا تعب وأنا نخدم على خاطر شكون ونلم في الفلوس على خاطر شكون إيه باهي يعطيكم الصحة بارك الله فيكم ولكن الرعاية نجم يقوم بها أي شخص ولكن التربية أمر مختلف تماما على الرعاية هم في حاجة إنهم يتسمعوا إنهم في هم في حاجة إنه شكون يسمعهم هم قاعدين يعبر على مشاعرهم كما قلت لك النجم يعبر صغير بيديه النجم نبرة صوته تطلع شوية
1: صحيح.
2: أنا نعدلها من غير ما صغيري نأثر فيه نفسيا ونخلي له العقدة هذيك بتاع حتى يولي صوته ساعات ما عادش مسموع وما يتكلم حتى يحشى
1: كل تنجي نعالجها ربما نمشي للطرف الآخر
2: ساعات باش يرفع صبعه يولي خاف تلميذ في القسم باش يبادر بفكرة في دارهم قدام أمه وأبوه ما ينجمش على خاطر يعرف اللي قداش مرة هو يعني أحبتوه أو هما يعني نصحوه أكثر من لازم أو قولوا رأيك مش صحيح أو أنت عارفش تتكلم أو أنت غلط فيقول لك فاش قام علي نتكلم أنا حتى باش يحاول كيما خوه ديما مشكور مثلا
1: وديما
2: نشجع الخوه هو مسكين تلقاه في المقابل أنا نحبط صغيري يقول لي يختار سكيت أو كيما قلت لك صوته غير مسموع لدرجة أنه يولي يوصل يتنمروا عليه صحابه
1: للأسف.
2: أو حتى للأسف خاطر تنمروا عليه في الدار قبل ما يوصل يتنمروا عليه صغار أخرين أو البرة بالدار
1: نعم.
0: أنت حكيت مريم على كلمة مهمة خليني نجاوب عليها قبل ما تنتقل هي العقاب قلت أنت الأمهات يشتكي وأنه كيف تصيح البنية أو الصغير في الدار ويعبر على الغضب متاعه بطريقة غير
1: العقاب.
0: جائزة هو العقاب راهو استراتيجية من استراتيجيات تعديل السلوك أما أنا هو العقاب
1: صحيح
0: يعني مش باش نفيو العقاب من التربية موجود العقاب واستراتيجية معروفة عند علماء النفس أما فما أنواع من العقوبات لازم الولي يتعلمها ثم ما قبل العقاب هو الأهم
1: مشيش
0: مباشرة لاستراتيجية العقاب ونخلي الحوار اللي حكيت عليه نسرين نتنفسوا مليح ونشوفهم بعد كيفاش إدارة الانفعالات
1: بالضبط
0: أما خلي صغيرك يتنفس مليح أسأله خليه يعبر حتى على الغش نتاعو علاش تغششت علاش عملت هكا خويا فاكلي لعبتي وينو الإشكال نلعبوا مع بعضنا انت فوت حدودك عندك عقوبه 5 دقائق ما تلعبش 10 دقائق ما تلعبش باش نحي لك نجمه من التابلو
1: صحيح
0: فما عقوبات واستراتيجيات مهمه جدا للعقاب في تعديل السلوك لازم الولي يتعلمها كما قالت اختي نسرين على خاطر التربيه امانه
1: نعم بعد ان شاء الله باش نرجعوا نحكيوا على اكثر المواقف برايكم حسب تجاربكم حتى سد المستمعين مرحبا بكم وحتى على التعليقات شنو هو اكثر المواقف اللي تثير غضب الشباب هل داخل في داخل البيت مع اصحابه في الدراسه اكيد نستنى منكم في ربما في العمل زاده ولا على وسائل التواصل الاجتماعي مرحبا بكم ناس كل على 71 136 1000 مرحبا زاده بتفاعلاتكم معنا على صفحه رسميه لاذاعه زيتون القران الكريم نخرجوا فاصل ورجعين مكملين معاكم باقي مشوارنا بقوا معنا حتى للساعه 1 ان شاء الله

0: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من وحي السنة. من وحي السنة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب لكم السادة المستمعين وينما كنت، رب يحفظ الجميع. مواصلين معكم في لقائنا المباشر من زاوية أخرى، مازلنا نتحدث على إدارة الغضب والمشاعر والانفعالات عن شبابنا اليوم ومراهقينا وأطفالنا في العلاقات اليومية. وكما سألتكم السؤال متى نجاوبوا عليه بعد من وحي السنة وحديث سيدنا عليه الصلاة والسلام.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. صلوات ربي وسلامه على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله. يظن الإنسان لأول وهلة أن هذا الحديث يتحدث عن خلق من الأخلاق، لكنه في الحقيقة الحديث ذا فيه إعادة بناء لمفهوم القوة من جذوره. وقت اللي جاي سيدنا، فما مجتمع جاي فيه سيدنا، بعث فيه صلى الله عليه وسلم، والعرب كانت ترى القوة أو أن القوية هو الذي يغلب الناس في المصارعة. هيك علاش قال سيدي رسول الله السرعة، ليس الشديد بالسرعة. ترى أن القوي هو الذي يخضع خصومه، يثبت هيبته بقوة بدنه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليعلن ثورة على هذا المفهوم، وقال أن القوة الحقيقية ليست أن تملك الآخرين، إنما أن تملك نفسك.
1: وهو الأصعب. نعم،
2: وهذه لفتة تربوية عظيمة، لأنه أصعب حاجة كما أنت قلت هذه المواجهة، أن يواجه الإنسان نفسه، أن يواجه الإنسان خصما ليس من خارجه بل نفسه التي بين جنبيه. وقتاش؟ حين تثور هذه النفس،
1: وقت اللي تغضب.
2: نعم. في الإنسان في لحظة الغضب راه يشعر أنه رد فعله مبرر، أنه انتقامه حق، أنه كلماته ممكن القاسية ضرورية. وهنا تأتي البطولة الحقيقية. وقتاش يكون العقل قائد؟ لا الأسى هو القائد. وقتاش يكون الإيمان هو الحكم؟ لا الانفعالات. الإنسان الذي يملك نفسه عند الغضب ما يكبتش مشاعره، راه ما طلبش منا سيدي رسول الله كبت المشاعر أبدا، إنما يقودها.
1: يعرف كيفاش يقودها.
2: نعم، وقت اللي تشعر بالغضب وانت تشعر به كما يشعر به الناس الكل، ما تسمحش أنه الغضب هذا يتحول إلى ظلم، ما تسمحش أنه الغضب هذا يتحول إلى تعليق مهين مشين الإنسان ما عملك حتى شيء، أو ظلم باليد مثلا والعياذ بالله، أو كلام فاحش في الطريق كما قاعدين نرى، كلمة جارحة. ما تخليش الغضب يتحول إلى قرار تندم عليه كما قالت أختي نسري. ولهذا سبب ضبط الغضب في الإسلام عبادة عظيمة يؤجر عليها. نعم، محتاج العبادة ذي لمجاهدة النفس. وكما أشار العديد من أهل العلم إلى النفس، إلى أن النفس إذا تركت مع داعي الغضب والانتقام قادت صاحبها إلى ما يندم عليه.
1: هذاك علاش سيدنا عليه الصلاة والسلام قال إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. قداش مهم نعلموها هذه أولادنا للمراهقين للشباب في اللحظات اللي في صغيراتنا، نبدأ معهم بشوية بشوية، وقت اللي يختلف مع أصحابه، وقت اللي يختلف مع حد، ربما احنا توافي عطلة وصيف وأكيد
2: فرصة
1: هما مع بعضهم يلعبوا أما في الشارع ولا في قدام الدار، يعني في الحومة وكل. قديش مهم، أكيد يختلفوا مع الكورة، مع البسكليت، أما ما نعرفش على لعبة، أما على حاجة معينة. تعلم صغيرك أنه يمتلك نفسه لحظة الغضب، أنه ما يقولش كلام كما قلت سادة تسنيم جارح صديقه ولا الزميل ولا الحد معاه يلعب معاه ولا الخوة، أنه ما يقولش كلام ينجم يكون مؤذي، أنه ما يقولش كلمات رغم بعد ما عاش نجم ترجحهم الكلمات هذوك، ما يعملش عمل زي نجم ربما يدز صديقه لطفه وتنجم تنجر عليها إما كسور أو غيره. وشفنا حتى حالات متاعنه في المعاهد. نعم. كانت تذكروا معانا في اللي صار في السنة الدراسية هذه، أنه يكون حتى انه يعني للاسف يعني
2: حادث ضرر كبير، ضرر كبير اقامه باصحابه. نعم،
1: فهذا الكل مهم انه نعلمهم هالحديث هذا لسيدي النبي عليه الصلاه والسلام.
3: هو احنا حتى كي نحكيوا على انواع الالعاب اللي قاعدين يلعبوا فيها صغارنا اليوم، لاحظ اللي ينجموا مثلا تتلم اولاد مع بعضهم وحتى يعني اولاد عمومه او اقارب يقعدوا في نفس الغرفه كل واحد بالتليفون ويلعبوا في الالعاب الالكترونيه اللي فيها برشا عنف.
1: صحيح.
3: اللي يدوب ما يكمل الاستاج هذاك تلقاه يتلفت اللي بحذاه يعطيها تريحه ولا بنفس الحاجه اللي كان يلعب فيها.
1: تقول انت اللعبه ما زلت مسيطره عليها يعني حتى كانوا كمل ولا ربح ولا ما نعرفش انا خسر في اللعبه فيتلفت اللي بجنبه يحاول يضربه ولا اللي كان يعمل فيه باش يعمل في الواقع.
3: هو قبل لك الصور المتحركه اللي كانت جينا يعني من خاصه العشيه بركه نستناو فيها الناس كل نفس الحلقه نستناو فيها الكل وكان الدوب دوب تلقاه مثلا كرد فعل بمخده ولا بحاجه خفيفه. اليوم لا، اليوم نشوف في العاب اخطر بكثير.
1: ذكرتني
3: وبحقه رده الفعل
2: عندها ذكرى مع المخده.
1: لا ذكرتني في الالعاب كيفاش نتفاعلوا بعد ما تكمل
3: الاصدقاء والله الصغير. وكانت فيها لطف يعني الحقيقه. اما توا شوف انت كيفاش الفعل تكون عنيف وساعات نسمع اخبار تخوف ساعات الحقيقه جراء انه يعني كان كما نقولوا مسيطر عليها كل لعبه هذيك ودخل فيها وعاشها ومن بعد يطبقها يعني
1: مع في الواقع.
3: عليك كي يخرج من بعد يلعب في الحومه مثلا كوره ولا حاجه باش يكون رد الفعل نتاعو عنيف. رد الفعل نتاع قبل صغار قبل مش كما صغار توا على فكره مش نفسها لا في الكلام ولا حتى في التصرفات يعني
1: في الماديا.
3: فحذاري ديما شوف ديما نقول راهي نحاول نقولها ونقولها راهي مسؤوليه. شوف الصغار مش قاعدين يلعبوا ومش هنا ولدي يتفرج وكهو اليوم نقول مش هنا ولدي يلعب وكهو.
1: صحيح.
3: اش قاعد فيش قاعد يلعب ولدك شنو الهدف من اللعبه هذيك؟ الصور المتحركه اللي حاله التلفزه يتفرج ولا حال يوتيوب قاعد يتفرج اش قاعد يتفرج؟ شنو الهدف؟ شنو الرساله والمساج اللي يحب يوصلوه لصغيرك من في اخر الحلقه ولا في اخر اللعبه؟ ردوا بالنا خاطر هذا كله باش يتبرمج عليه الصغير وباش يرد الفعل. ورد الفعل تنجم تكون من بعد يعني صادمه بالنسبه للاولياء يقول لك منين جاي احنا مش نتاع هذا.
1: صحيح.
3: ما ربيناش صغارنا بالطريقه هذه. فحذاري بالحق ردوا بالنا على صغيرات مش هكا عطله اعطيهم التليفون وخليه يلعب وحده وكهو في الشارع. لا راهو
1: ربي كيفاش نخليهم يتعلموا من الحديث انه املك نفسك عند الغضب. كيفاش يمشي نمشي للصغيري مثلا وهو يتفرج في اللعبه صحيت فيها عنف وكل كيفاش ربما نخرج بالرساله؟ طيب هو مثلا عنف صديقه او في اللعبه هذيك انت لو تتحط في نفس الموقف تنجم تعمل نفس الطريقه تنجم تعنف في نفس الطريقه هذه؟
3: نعم يعطيك الصحه. هي فرصه لينا باش نقعدوا مع صغيراتنا ونفسر لهم ونشرح لهم وننطلقوا حتى من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم واحنا نشرحوه ونفسروه لصغيراتنا ونعطيهم امثله بسيطه من الواقع ونخليهم حتى يعيشوها مره اخرى ونقولوا تخيل كما قلت انت واختي مريم كان جت الحكايه بالعكس وزميلك او صاحبك هو اللي عمل معاك اللي انت عملت معاه شنو باش تكون رده فعلك وشنو العقوبه اللي انت تستاهلها لهنا حسب يعني حسب رايك لهنا. هذا مهم جدا. مساج حتى وقت القايله احنا ديما نقولوا حتى كان صغار ما يرقدوش ونعطيهم حتى نصيف ساعه تحكي لهم حكايه تشوف لهم من قصص القران.
1: صحيح.
3: من يعني شوف حياه النبي صلى الله عليه وسلم حياه صلى الانبياء الصحابه شوف قصه تنجم وتكون في نفس السياق يعني باش تستغل الحدث اللي صار الموقف لصالح ولدك ولصالحك انت زادا ويكون درس لهنا فعلا يرسخ ويطبق ولدي هو فيه وخاطر عاش هو منذ يعني بكري شويه بركة عاش نفس الخطا اللي تقريبا يعني صار في القصه. هذا هو استثمار الاخطاء نتاع وليداتنا بطريقه ايجابيه تنفع بها صغارك مش تكون لوم وعتاب والعنف بالعنف
1: وعقوبة كما قلت تسليم عقوبة ماهيش مدروسة.
3: لا مش هذاك المطلوب. المطلوب الحكمة والوعي والتصرف السليم في المواقف هذه.
2: أنا نحب نرجع بك شوية لحصتنا الفارطة مريم حكيت لنا وطرحت لنا موضوع مهم ربي يبارك فيك اللي هو أزمة المعنى. من أخطر أسباب الغضب اللامدار اللي ما نعرفش نديره هو أزمة المعنى عند الشباب. حكيت أختي نسرين على أطفال خلينا نرجع للشباب شوية. الشباب اللي ما عندوش أهداف الشباب اللي يحس روحه ما حققش نجاحات ويرى غيره حتى من البسطاء حققوا نجاحات.
1: صحيح.
2: على مواقع التواصل الاجتماعي نجم يخلي هذه نار الغضب تشعل فيهم واللي هي المرجع نتاعها الحقد والحسد. إذا أنا ما نعدلهاش إيمانيا نجم نؤذي هالناجحين هذوما بالغضب نتاعي. صحيح.
1: ونولي بالكلمات الجارحة
2: إما بتعليق وإلا حتى إذاية فعلية راهو فما شكون إذا ناس ما يعرفهاش فقط لأنهم نجحوا. صحيح. مش بتعليق ولا بكلمات جارحة ولا بسميان
1: لا إذية مادية حقيقية واقعية.
2: قصص عندي حقيقية عشناها فقط خطرهم هما نجحوا هو لا. كيما برشا صغيرات ما نجحوش في البكالوريا نعرف زوز إذا وأصحابهم الغضب ما عرفوش يديروه بسبب غياب المعنى وعدم تحقيق النجاح. فهذا زاد من الأخطار اللي تنجم تمس شبابنا اليوم.
1: صحيح. وهذا اللي باش يهزني للسؤال، شنو وسألتوكم قبل ما نخرجوا فاصل، أكثر المواقف اللي تثير غضب الشباب اليوم تراوها في المدرسة، ربما في الأسرة، مع الأصدقاء، على وسائل التواصل الاجتماعي كما قلت تسنيم، ها واخذين المثال، في الدراسة، شنو أكثر المواقف اللي تراوها حسب تجربتكم تثير الغضب؟
2: أنا أخطر الأماكن التي تثير الغضب حسب رأيي أنا هو الأسرة بداية. أنا داخل الأسرة، إذا ولدي اليوم، خاصة شبابنا اليوم، راهو عندهم طاقة كبيرة وراهم في مرحلة متاع وعي بعيدة بارشة على الأولياء متاعهم، إذا حس الشاب اليوم أنه أم وبو ما همش فاهمينه في الدار، هذا ينجم يصنع فجوة كبيرة، والفجوة ذي تتحول إلى فكرة، والفكرة تتحول إلى انفعالات وردود أفعال عنيفة جدا. إذا الحديث مع ولدي أو بنتي عبارة على أوامر ونقد ومقارنات فقط، هذا زاد يسبب الكتلة وشعلة من الغضب قاعدة أنا نصنع فيها في داخل ولدي.
1: خاصة المقارنة كما قلت، خاصة توا في فترة النجاحات والنتائج، إذا كان برشة يعني تغلغلت فكرة المقارنة وهو جاب وأنت ما جبتش،
2: وتلقى في الحقيقة هو الغضب هذايا وانفعالات، هو ماهوش غضب. أنا هذا المبدأ متاعي، هو في الحقيقة بحث عن الاحتواء، بحث عن التفهم. هو ما ينجمش يقول لك أمي راك ماكش فهمني، راه عندي مشكله، راه عندي ازمه نفسيه، راني حاسس باكتئاب، راني حاسس بروحي فاشل. هذا ما ينجموش يقولوه برشا من الشباب،
1: ما عندوش الجرأة ربما ينجم يقولوا،
2: ما تعودش وما تدربش كما قالت نسرين، ندربوهم انهم يعبروا على مشاعرهم. اذا ما دربناهمش يتكلموا ويفهموا مشاعرهم بعد يعبروا عليها، باش يولي يعبر عليها بالغضب، خاطر هو يلوج على الاحتواء. اذا ما يلقاش الاحتواء في الدار، كون متأكدة أنه حتى كان لقى الاحتواء في المدرسة في الخدمة ما بش يقبله، مش يعمل صد منيع ليلو.
1: نعم. نسرين، برأيك المواقف، أكثر المواقف تثير الغضب؟
3: والله هو الأكيد جدا أنه ديما الدار هي البيئة الأولى، وعلى ذلك احنا لازمنا نخدمه كما قلنا نقطة مهمة جدا، كيفاش أنا نفرح لغيري، وكيفاش أنا إذا ما حالفنيش الحظ مثالش هي محاولة أخرى بإذن الله يوفقني فيها ربي سبحانه وتعالى ونخلط. الفشل ما مش موجود في حياتنا، يعني ديما نفرح لغيرنا وإحنا نعاودوا ونكرر المحاولة. هي هذه هي الطريقة المثلى اللي لازم نربيو عليها صغيراتنا.
1: يعني ولكن سمحني نتفاعل معاك، قل أو من غير ما تقول هو باش يشوفها في
3: يتربى عليها من وصغير،
1: يتربى عليه انه راك تفرح لغيرك، انه راك حتى كنت تعثرت راه ميسالش تعثرت باش نعاود نقوم. هذه كي تربى عليها صغيري، ما يتربيش كما قالت تسنيم على المقارنه، على الحسد.
2: لازم يراني انا زاد نفرح لغيري.
1: صحيح. انا قلت كي باش يراني انا. نعم. اي باش تكون مش تقول له لا، باش تراني، تراني
2: انا فرحان لغيري.
1: صحيح.
2: باش نتعمد اني نظهر فرحتي لغيري ونبالغ فيها قدام اولادي، ونقول لهم هيا نفرحوا لجيراننا، هيا نفرحوا لولد عمك، بنت عمك، بنت خالك، ونظهر ظهر الفرح بكل الأساليب المتاحة.
3: نعم، هذا هو فعلا. يعني كما قلت لك الفشل غير موجود، ولكن هي إعادة محاولة بإذن الله ربي سبحانه يوفقنا ونفرح بارشة. وكما قالت أختي تسنيم، خلينا احنا القدوة الحسنة. إذا مش نقوله افرح البنت خالتك ولا البنت عمك وانا نجي من بعد، يعني تلقاني يا سحيت شبيه هي نجحت، ولا تسمعني بنتي ولا ولدي شبيه ذلك هو نجح، لا نقولها إجا معايا حتى احنا ما حالفناش الحظ السنة، إجا نمشي ونهنيهم وبقلب فرحان بنتي هما سنة، وبإذن الله ربي يبارك لهم وديم فرحتهم، وإحنا إن شاء الله العام الجاي باش نتعلموا من الأخطاء نتاعنا ونقيموا أنفسنا جيدا باش نقدموا بثبات إن شاء الله العام القادم. هذا هو اللي يلزم يصير مع صغيراتنا، ولكن ديما نعملوا على الوالدين الحقيقة.
1: أكيد. أنا باش نسألكم في الدراسة، شنو أكثر المواقف اللي
2: نعيش في مواقف عجيبة
1: في، شنو أكثر المواقف اللي رسخت، مش نخضهم الكل، أما أكثر المواقف اللي رسخت في أنه ريتوا الغضب أو الضغوطات أو اللي أثارت غضب
3: الكلام ده؟ تلميذ عمري من ننسى سنة ثانية ابتدائي، وقتها مجرد أنه بالفاصل فقط، يعني ما جيش الأول، جي الثاني، ولا هي حاجة
1: بسيطة،
3: ما تتذكر الجملة. صدقني كترى أنت وجهه أحمر وسبع سنين نحكي عليه، ويعيط ويضرب في الطاولة، وكيفاش ويلزمني أنا نجي الأول؟ يا وليدي هديك ربي، يعني كمان بعد قابلنا الأم والبو، قد لك اي احنا ملزمين عليه يزمو يجي هو الاول يعني يا وليدي
1: افهم انت طويله هي ذاك علاش هو قلق والغضب نتاعو مش من فراغ
2: مش غضب هو خايف من رد فعل علاش قلنا ديما وراها مشاعر انا عشت مواقف عديده الحقيقه وانا ديما نجمع نقول في الدراسه والعمل زيد اغلب مشاعر الغضب بتكون السبب نتاعها اما عدم الشعور بالتقدير من طرف المربي والاستاذ او الاحساس بالظلم ساعات فما صغيرات يظلموا خلينا واقعيين ما همش المربين الكل واعيين او على نفس الاستقامه الخلقيه والمهنيه الغث والسمين في كل المجالات دونك نجم صغير يحس بعدم التقدير شاب اخر يحس بالظلم شاب اخر الفشل المتكرر ينجم يحوله الى غضب مكتوم لكن انا من المواقف اللي ريتها والعجيبه هو تلميذ متميز جلو لمتع القسم بل ولول في المدرسة أعلى معدل
1: بسم الله
2: سلوكيا ما شاء الله أخلاقيا ما شاء الله جات الأم شكرتني على مجهودتي الكل في اللغة العربية وفي تميزه في الإلقاء بعد قالت لي عايشك من فضلك ما تقوليش لا راني نعرف مبادئك عرفتني هنا خاطر ديما نوزع المبادئ قلت لي عايشك قل لي بنت سلفي قد جبت معدل
1: لا حول ولا قوه الا بالله
2: مرفوض رفضا باتا عندها كرناها بنت سلفك هي تقول
1: هي تقولك
2: كيف عرفت الام اللي هو في الرياضيات اظن او في ماده من المواد بنت عمه متميزه عليها ثارت الام وتغشت في نفس اللحظه الفرحه اللي كانت في عينين تلميذتي انقلبت وليت
1: أثرت بالأم
2: ما تنجمش تتخيل شنو هي المشاعر اللي عاشتها الطفلة ذيك كي شفت أمها مغشة تضرب سقيها وتضرب الغل اللي عند الأم الغضب اللي عند الأم ما نجمتش تصيح قدام المعلمين ومدرسة وليت تضرب على مش حلقة عنا بارير هكا تضرب بيدها هكا يدها حمرت والطفلة للأسف عملت نفس الشيء وخلقت لها هي
1: ما قلنا مرأت
2: شغلة تعظم ما كانت موجودة الطفلة كانت فرحانة يعني علاش أنا كولي نغير مشاعر الفرحة وتحقيق النجاح وبذل الجهد متاع عام كامل
1: لحظة الفرح انتقت في الثمار
2: علاش علاش معناها للأسف الحقيقة ماذا بينا هذو من المشاهد ما عادش نراوهم في مدارسنا أنا عندي أعوام من اللي ريت الموقف هذا يتكرر نسبيا
1: بحدة أقل
2: بحدة أقل أو
3: على حسب
2: لكن موجود موجود كل عام
1: طيب من الحقيقة ما نجمش نفوت أنه الأكثر المواقف اللي تنجل زادت تثير الغضب بتاع الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي لأنه اليوم شبابنا موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلفها يعني اليوم بالحق يعني اليوم ولينا نشوفوا أكثر ساعات تشوف عبارات أو تشوف كلمات تشك تقول هل أنه هذه هي مواقع التواصل الاجتماعي أحيانا يعرضك مقطع بتاع فيديو فاليوم شنو الأسباب اللي تخلي شبابنا يعبروا على غضبهم وانفعالاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إما بكلمات نجم تكون خدشة للحياة أو بألفاظ نجم تكون ما هي شيء أو بمقاطع فيديو فيها ربما من التنمر أو فيها من هتك الأعراض وغيره هذه كلها هي تراكمات ربما لكن شنو اللي يخليه يعبر بالطريقة ذيك أو يسيب انفعالاته بالطريقة ذيك
3: هو إذا كان احنا ساعة الطريقة اللي عبر بها حاجة وإنه هو عبر حكاية أخرى جملة يعني إذا كان هو مشاء يعني العالم الافتراضي باش يعبر على مشاعره المكبوتة هذا يعني إنه في الواقع ما لقاش كيفاش يفرغ لك الطاقة هذيك فاحنا عادة
1: قلتي الشجاعة تولي تمشي شوية للمواقع
2: شجاعة مفهومة
3: شوف علاش سيدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا يعلم فينا يقول لك لا تغضب لا تغضب لا تغضب يعني احنا كان مرينا بك ثلاثة مراحل يقول لك غير مكانك يعني غير الحركة متاعك الوضعية متاعك تغيرها هذا كله علاش انك تستعيذ يعني بالله من الشيطان الرجيم قدش من مره الى ان تهدأ هذا كله تدريب لينا راهو المفروض احنا نتعلمه بالطريقه هذه ومن بعد انا اذا كان امي ولا بابا معوديني من الصغرى يسمعوني ويستوعبوا المشاكل نتاعي والمشاعر نتاعي يعطيوها وقت ويعطيوها قيمه ويعذ كذلك الاكيد جدا هنا اني انا باش نهدى ونتحكم في
1: نعرف نعبر يعني باش نكتب حاجه ولا باش نصور حاجه
3: صح ونضبط انفعالاتي وهذا مهم جدا ولكن هذا كله مش موجود باش يمشي مواقع التواصل الاجتماعي باش يعبر بطريقه
1: للأسف.
3: طبعا حسب البيئه اللي عاش فيها حسب الظروف اللي هو فيها فما اسباب باش تخليه يعبر بطريقه يعني الحقيقه مؤلمه وصحته الله تعرف هما نقول لنا يسخفوني بقدر ما يعني هما صحيح اخطؤوا ولكن كي ترجع من الاول
1: شوف البيئه
3: راهم مصاب الوالدين راهم من الاول فاقوا والدخل في الوقت الصحيح
2: انا راه اخطر انواع الغضب هو الغضب خلف الشاشه والأسباب متاعه غالبا مآسي نفسية كبيرة. انقسم الغضب خلف الشاشة لجزء أنواع، غضب عنده دواعي وغضب من غير دواعي. ساعات تلقى خصومات فكرية، اختلافات مذهبية، آراء مختلفة، ما تعلمناش وما تربيناش على الاختلاف في الرأي، فالناس ولات تلتجئ ما وراء الشاشة، وكما يعرفني حتى حد من نجم يحسبني حتى حد. دونك كتلة الغضب اللي عندي نجم تكون سبب آخرين نصبها أنا مع ناس ما نعرفهمش، نقول لهم كلام نابي، كلام خايب، تعليق جارحة،
1: فما غضب تنمر حتى على أشكال.
2: نعم. فما غضب ما عندوش دواعي أصلا وهو أخطر. تلقى إنسان يبربش ويلوج باش يذي غيره ويفرغ كل غضب اللي عنده بأي طريقة، فقط لأنه مسكين ما حققش نجاحات. هيك علاش هي قالت يسخفوا بالحق. الناس اللي ما وراء الشاشة تكتب تعليق خايبة، غالبا للناس نجحت وحقت حاجة، أعرف رغم هما مش منجمين يحقوا حتى شيء، لأنه كان جاء وقته مليان وينجم هو يحقق نجاح، ما يستحقش يعبر على الغضب متاعه ما وراء الشاشة. الغضب راهو مشروع وفطري،
1: خليك يكون عندك
2: لا تغضب، ما قالكش نحي الفطرة متاعك، لا صحيح. كان قالك أعرف اتحكم بروحك وقت تغضب. نجم تلقى حاجة أنت تغشك في الفيسبوك، أما ما تنجمش وما عندكش الحق تأذي غيرك
1: أو تكتب له كلام
2: أو تصرفات ما عندهاش حتى جدوى.
1: نعم، زادة مواصلين معاكم سادة المستمعين، راجعين تعليقاتكم وراجعين الباقي فقراتنا حتى للساعة الواحدة، بقوا معنا راجعين إن شاء الله.
0: إشهار
4: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم، أوفر تونسي، باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
0: إشهار أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.

0: صحتنا معانا بتتنا، صحتنا معانا بتتنا.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة ليكم وين ما كنتوا. كالعادة صحتنا معنا بتتنا، مع ريم بن حمدان، مع النباتات، مع الغلال، مع الخضر. واليوم مش نحكيوا على الغلة، نحبوها برشا الحقيقة في فصل الصيف. عندك البطيخ والدلاع من أكثر الغلال اللي نحبوهم، يرافقونا معناتها في الصيف في كل الوجبات. ساعتي واليو هما الوجبة في حد ذاتهم. شنو الحاجات اللي ناخذوها من الدلاع ونربحوها إيجابيا، وشنو زاد الحاجات اللي زلنا نردوا بالنا وننتبهوا في الكميات وفي وزاد اعطينا كيفاش نجمو نشرو دلاع حلو ريم كنا الطريقه
2: لا فيما يخص دلاع وقت الساعه صباح الخيرات والمسرات
1: على مرحبا بكم نورتنا
2: عايشك. فيما يخص الدلاع انا بداو من الاول كيفاش باش نرجعو الدلاع. توا غالبا اغرب الناس ولاو يفهموها اللي هي لازمك تغزل الدلاع اللي كيفاش كانت في القاعه نتاعها، يعني القاعده اللوطانيه هذيك اللي كانت على الارض هذيك هي اللي باش تقيم بها الدلاع. هما فما زوز طرق، القاعدة هذيك لازمها تكون صفرة، يعني لما تكون على التربة لازمها تكون صفرة معناها ناضجة، خاطر كان تاخوها بيضة وإلا تاخوها اللون مازال ما مصفرش راهي مازالت ماهيش ناضجة وما تكونش حلو. الحاجة الثانية على فكرة وتنجم تكون قطفوها قبل النضج نتاعها.
1: اها واضح.
2: والحاجة الثانية العود هذاك اللي في اليد اللي في الراس نتاع
1: الدلاع،
2: دونك لقيته أخضر مازال ما شاحش راهم قطفوها قبل النضج نتاعها.
1: واضح.
2: دونك لازمك انت كي تجي باش تشري تصفق الدلقاع والراس نتاعها هيك العنقود، الراس نتاع العنقود هذاك
1: لازم نلقاو شنو مش اخضر نلقى شايح شويه
2: يعطيك الصحه اعرف راهو ناضج، خاطر ساعات هو ما ينحي قبل فصله. دونك هيك الخضوريه كل ما يبدا يضمحل من بعد يقعد طري ليف اما مش شايح.
1: واضح.
2: هذا فيما يخص كيفاش نشريو الدلاع.
1: بخلافك نلقاوها حلوه
2: وبخلافك كالطقه ذيك نتاع بوم من داخل تكلي لازمك تسمع حسه من داخل كيما جدودنا قبل ديما هكاك.
1: ما نعرفوش على الدلاع ريم شنو الفيتامينات المعادن الموجودين في هالغله اللي بنينا برشا.
2: انا اليوم الحقيقه باش نحاول نركز شويه، خاصه نحن ماك تعرف الشعب التونسي كل اغلبه كان ما قلناش معظمه اللي العباد كلها تعاني من الامراض المزمنه وخاصه مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم اللي هذوما نحن علاش خاطر الغله هذه ما شاء الله هي سلطان الغله في الصيف. احنا نقولوا
1: انت هزتنا للهندي فكيت اللقب
2: طويكه فصل الدلاع والبطيخ هذوما انهي الدار اللي تدخل لها تو ما تلقاش فيها بطيخ ودلاع. وكان ما كلاوش وجبتين ثلاثه في النهار ما يسمى ما كلاش دلاع. الحاجه الاخرى اللي لازم نعرفوها فيما يخص قداش نجم تقعد لنا الدلاع هذيك وهي مبرجه في الواحد.
1: خلينا نرجعوا للامراض المزمنه. قلت
2: فما هذاك باش نركزوا عليه فيما يخص جماعه السكري التيب النوع الثاني وجماعه ارتفاع ضغط الدم هي رفيق ليهم اذا كان عرفوا كيفاش يستعملوه. تنحكيوا شنو الاسباب
1: الكميات.
2: خلينا نقولوا كقيمه غذائيه ومعادن هذه الدلاع هذه شنو فيها واحنا قداش لازمنا هالكميه اللي نعملوها باش تكون وضعيتنا صحيه وسليم.
1: شنو اللي فيه الدلاع؟
2: فيما يخص الدلاع كالعاده 100 غرام، 100 غرام تاع الدلاع انا نقول 100 غرام دلاع المقصوص بالمربعات هذوك في معدل كاس متوسط الحجم باش يعطينا قيمه بين 100 و 150 غرام.
1: برج صغير
2: يعطيك الصحه، برج صغير وضعيف برج صغير وسمين خاطر ما عملنا حتى شيء. كقيمه غذائيه كل 100 غرام اللي في الكاس اللي حكينا فيه دونك باش نلقاو فيه 30 سعره حراريه. هنا نفرحوا الحقيقه السعرات الحراريه منخفضه دونك تعاون العباد اللي عندهم
1: يحب يعمل حميه
2: ولا يعمل حميه غذائيه ولا تخفيف الوزن هذاك يعاون. اما ما يمنعش الافراط في الاستعمال زاد عنده تبعات نتاعو كيما عنده الايجابيات عنده السلبيات. باش نلقاو فيه 30 سعره حراريه باش نلقاو فيه 92 غرام من الماء. هذا عنصر اكيد جدا وفعال فيما يخص العباد المرضى الارتفاع ضغط الدم. سلاح ذو حدين، قيمه الماء المرتفعه تصلح للجماعة اللي عندهم ضغط الدم اما تضر للجماعة اللي عندهم السكري وهذا نحكيو علاش. باش نلقاو فيه البروتين مكون رئيسي للعضلات كما نعرفوا، باش نلقاو فيه الدهون، الدهون اللي هي تحاول تنقص لنا فك الامتصاص سرعه الامتصاص نتاع الواحد. تنقولوا كيفاش يكون التدفق نتاع علاش هو كي تكون حلوه الدلاعه وخاصه للسكري السكر ديريكت المؤشر هذاك نتاع الجلسيم يطلع طول دونك يولي هو الدوره نتاع الانسولين على اساس باش تحاربه تولي تكسره يدخل ديريكت معناها تولي افورس ما عادش يحاربوا بشويه باش الامتصاص ما يولي الامتصاص يدخل ديريكت اسرع واضح. باش نلقاو فيه السكر اكيد جدا 6 غرامات في كل 100 غرام هذوك الكاس هذاك اللي قلنا عليه.
1: اما السكر طبيعي معناتها ما يقلقش،
2: نقولوا سكر طبيعي اما لازم نحتاطوا منه
1: خاصه يعني مرضى السكري اكيد راهم يستشيروا الطبيب نتاعهم واكيد يعطيهم الكميات
2: انا ديما نقول الامراض المزمنه بصفه عامه استشاره الطبيب قبل الاستعمال، وخاصه لما يكون يتعامل مع ادويه اللي هي نحن نقولوا مثلا مدر البول اي، وكي تكون انت تشرب في دويه مدر للبول ايش عملنا؟ ما عملنا حتى شيء. كي تكون انت عندك في نسبه بوتاسيوم مرتفعه وانت قاعد تاخذ في دويه فيها البوتاسيوم بمعدل مرتفع باش يرجع لك الهرمون، دونك تولي عباره هلك تروحك وحدك. دونك العباد اللي تعرف روحها عندها الامراض المزمنه اكيد جدا استشاره الطبيب قبل الاستعمال، راه خاطر ساعات يفرض في الاستعمال تحليل وهي محلاها حلوه وبارده النكهه الكل فيها جو باهي، دونك ينسى روحه وللاسف هذاك عنده اعراض وعرض جانبيه.
1: ربي يشفي الجميع.
2: باش نلقاو فيها زاد الالياف ومهمه على الاخر، وخاصه لمرضى السكري نقولوا مستحيل نحيها الجمله كان انت جماعه المرضى السكري وقاعد يشرب فيه عصير، خاطر ثم اغلب الناس قاعدين يحملوا فيه عصير ويضيفوا له فواكه اخرى والا غلال اخرى ويستعملوها على اساس عصير. علاش؟ خاطر في العصير الالياف هذوك تتكسر، وكي تتكسر الالياف دونك الامتصاص باش يولي اسرع، خاطر الالياف هذيك الدور نتاعها قاعده تنقص فيك الامتصاص هذاك.
1: يعني ناخذوه ديما ما ناخذوش عصير، معناتها الغله بصفه عامه ناكلوها فريشكه هكاك
2: من المحبذ، وحتى في البرقدين والواحد ديما نقولوا كي تاكلها برقدينه كامله خير من تاكلها عصير، خاطر ما تفيقش، خاطر القيمه الغذائيه هذيك، وخاصه لما نحكيو على الالياف والدور نتاعها اللي انت كي تكسرها ما عملنا حد شيء.
1: واضح. بي.
2: الحاجه الاخرى اللي هو باش نلقاو فيه الكالسيوم،
1: باش نحكيو على الدلاع الناس اللي تحكوا بينا الان،
2: باش نلقاو فيه المغنيسيوم، باش نلقاو فيه الفوسفور، باش نلقاو فيه البوتاسيوم اكيد جدا، وباش نلقاو فيه الفيتامين سي والفيتامين ا كمضادات للاكسده.
1: واضح.
2: هو غني بالمضادات الاكسده وخاصه الليكوبتين، الماتير ماده هذه الليكوبتين
1: موجوده في الدلاع
2: مضاد الاكسده، من بين اقوى مضادات الاكسده اللي موجوده في الدلاع هذيك اللي تعطينا اللون الاحمر نتاع الدلاع. دونك هذيك اللي تعطينا اللون الاحمر نتاع الدلاع في نفس الوقت تلعب دور مهم كمضاد للاكسده، وخاصه في محاربه الامراض الخبيثه. عافانا
1: وربي يعافي الجميع ان شاء الله.
2: باش نلقاو زاده فيه الحمض الفوليك، باهي شنو اللي لازم نخافوا منه وخاصه لجماعه السكري في المرحله الثانيه او النوع الثاني او فيما يخص جماعه ضغط الدم؟ احنا قلنا هي غله ومحليها وتبرد ونعملوا عليها كيف وكذا. السكري في المرحله الثانيه هو مش معناها ان منعوها عليه، اما هو عنده حالتين لازم يحتاط منهم ونحاولوا نفسره. دونك ثم حاجه اللي هي تسمى المؤشر الجلاسيمي. المؤشر الجلاسيمي هذا مرتفع في الدلاع. دونك لما هو يكون مرتفع دونك الامتصاص في البدن باش يمشي فيت بسرعه.
1: واضح.
2: دونك يولي وقتها يطلع السكر نتاع الدم في وقت قصير. تقول انت مازالك كلي فاتك الحد المعين، دونك تقول لك ساعات حسيت روحي ترهوشت. هي تلقاها كميه السكر خاطر امتصها البدن بسرعه طلع ديريكت طلعت لها السكر. الحاجه الاخرى اللي هي الحمل الجلاسيمي هذايا هو ينقص فك الحد نتاع الامتصاص، دونك هذايا على خاطر نسبه الماء مرتفعه 92%، دونك هذاك اللي يخلي شويه السكر يضمحل بشويه. باهي الخلاصه اش تقول؟ دونك الدلاع هو يكسر السكر بسرعه، اما كان انت كليته بكميه صغيره والا معتدله راهو ماهوش باش يقلق. دونك الطريقه المثلى للاستعمال وخاصه لعباد المرضى السكري مرحله ثانيه، دونك الطريقه المعتمده الاولى باش احنا النقص والا نبطئ وفك الامتصاص نتاع السكر هذاك ناكلوا معاه حاجه،
1: بمعنى يعني غلة
2: ناكلوا معاه حاجة أخرى. بمعنى عنها لازم تكون فيها الدهنيات ولازم تكون فيها بروتينات باش تكسر وتنحي وتنقص فك النمط نتاع السرعة هذيك باش يبطئ. نجم ناكل أنا قوطة، نجم ناكل جبن هذاك المثلثات والا جبن كاري والا اللي هو جبن المطبوخ، نجم ناكل الفواكه الجافه، ما نجم ناكل انا مثلا لوز جوزه كل اما بكميات مقتضبه. راني انا كي نقول مثلا الجوتا باش نعمل مغرفتين جوتا باش نعمل معاهم سوا ديزون 5 كعبات لوز، ما نفوتوش الكميه هذيك. هذه الطريقه الاولى فيما يخص جماعه السكري يتعاونهم بالكدا في بطء الامتصاص. الحاجه الثانيه السكري، جماعة السكري يبعدوا كل البعد على العصير بصفة عامة، دونك عصير
1: الدلاع
2: وإلا البطيخ إن شاء الله كان نجمنا نحكيو عليه، دونك نبعدوا عليه بصفة خاصة كما قلنا تتكسر الألياف هذيك، وكي تتكسر الألياف دونك أكيد جدا أنت باش تسرع له في الامتصاص نتاعو باش يطلع الامتصاص.
1: خلينا نمشيو للمظهر ريم خاطر ما عادش عندنا برشا
2: المظهر. أنا
1: بصفة عامة
2: بصفة عامة خليني بالله فيما يخص جماعة الدم خاطر برشا سألوني ثم المادة اسمها السيترولين. السيترولين هذه ماده مركزه اللي هي كي تدخل للبدن نتاعنا تولي حمض، والحمض هذاك هو لاكسيد دو نيتريك. لاكسيد دو نيتريك هذايا اللي هو اللي باش يعاون سبحان الله الدم يجري في البدن نتاعنا بصفه مسترسله. هذايا جماعه اللي عندهم ضغط الدم يعاونهم الدلع. معدل البوتاسيوم اللي في الدلع يعاون بطبيعه جماعه ضغط الدم. وخاصه لما نعرفوا البوتاسيوم اللي هو بيساعد لنا الدنيا كل، وخاصه لما نحكيوا القلب والشرايين وبصفه عامه دونك نظفنا البدن نتاعنا وطارد للسموم. مدر للبول بصفه 92%، هذه اللي حبيت نحكي عليه خاصه لجماعه السكري وضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم، على خاطر هو سلاح ذو حدين. دونك لجماعه ضغط الدم يعاونهم، على خاطر هو معناها هو كيكون مدر للبول اش معناها؟ معناها ينظف الكلاوي، معناها يعاون البدن بشكل السوائل المحتبسه الزايده
1: تخرج. واضح.
2: النقص هذاك الزايد اش معناها؟ معناها البدن يولي خفيف، دونك يولي القلب يمشي مرتاح، والعروق تبدا مرخيه وجوها مريقل، والدم تاعها يمشي مريقل، الشرايين تمشي مريقل، خاطر مضادات الاكسده اللي حكينا فيها وخاصه الليكوبتين. اما ردوا بالنا لجماعه السكري، كيكون انسان عنده الزوز عنده ضغط الدم وعنده السكري، دونك يولي ياكلها مع حاجه. كان عنده الزوز ما تاكلش الجبنه المالحه، تولي تاكل قوطه مسوسه.
1: واضح.
2: تولي تاكل حاجه نيه مثلا اللوز والزوز والكل، تولي تاكلهم نيين، على خاطر هذوك يوليو باش يتمشاو مع الحاله اللي فيها الوضعيه نتاع السكري وضغط الدم.
1: اجمالا للناس اللي
2: لا افراط ولا تفريط كالعاده، يعني هاك شفت انت الفيتامينات والمعادن اللي موجوده فيها، وخاصه هي عباره صيدليه متنقله وفي الفصل نتاعنا متوفره واسوامها بتفاوت، والناس الكل تنجم اما الافراط في الاستعمال.
1: قلت لنا كلمه مهمه، قلت من قداش نجم تقعد الدلاعه في الفريجيدير؟
2: في الدلاعه مقصوصه في الفريجيدير، هو اول ما نبرجوها نحن ماذا بينا ديما نعملوها بابي سيلوفان، هذاك الفيلم هذاك يعطيك الصحه كل ميكروبات، خاطر تمتص الميكروبات اللي تصورها في بالك الكل.
1: قداش نجم تقعد خاطر عندنا الظهر
2: مقصوصه في الدلاعه، معناها لي كوب هذوك اللي قصيناهم في معون بلاستيك والا بلار مسكره مده 5 إلى 6 أيام.
1: واذا هي
2: لا دونك ياكلها بالوقت يا الجرافيم الكلها ركبتها وتسيب لك السائل نتاعها وتقرص لك في ساعه، وخاصه كي تخليها البر. دونك يا اما تحلها تاكلها بالوقت، عارف البار نتاعك كملت قعدت لك كميه، دونك تغلفها بالبابي
1: اليمونتير
2: سيليفون هذاك، وما تفوتش 5-6 أيام.
1: ما نفوتوش 5-6 أيام
2: ولا افراطه في الاستهلاك.
1: واضح. واذا كان خذيناها مثلا على طول النهار مع الوجبات
2: محبذ اسمعني نعملوها كيما وجبه خفيفه في عشويه في ما تكسر بها، هذا بعد الفطور قبل الفطور. لا مرضى السكري على فكره لازم يقص التونسيون للسكر قبل ما ياكل وبعد ما ياكل بساعتين باش يعرف يندر الكميه اللي خذاها هذيك مريقله ولا

0: تصير كارثه وقتها هما اللي يولوا موفروا. احنا اللي نحن
1: واضح واضح ديما نستشيروا طبيبنا. يعطيك الصحه، شكرا لي كريم بن حمدان، مواصل معكم ساده المستمعين. نرفع لحضراتكم اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها. ربي يتقبل صلاتكم بمزيد الاجر والثواب.
2: من اذاعه الزيتونه للقران الكريم بالجمهوريه التونسيه نرفع الى مسامعكم نداء الحق، اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صدق الله العظيم.
1: أنتم في الاستماع لبرنامج من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
2: فبهداه مقتده.
3: اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة من القلب إلى القلب سادة المستمعين، تحية لكم وين ما كنتم. واصلنا معاكم في من زاوية أخرى، وما زال حديثنا عن إدارة المشاعر والغضب في العلاقات اليومية عند شبابنا، عند أطفالنا وعند المراهقين. تحية لكم من جديد أستاذة نسيم البرجي، أستاذة تسنيم إمام، مشكورين على الحضور معنا من جديد. عن الفقرة هي باش ناخذوها من قبل ما نمشيو للفقرة، نمشيو نحكيو على الجانب الإيجابي في الفقرة والبصمة الإيجابية في الفقرة. خلينا نمشيو نحكيو على كيفاش يساعدنا الإيمان، كيفاش يساعدنا ديننا على أنه نتعلمه من خلال وذاك عشان نربط بينه هو، ونمشيو إلى الفقرة متاعنا. كيفاش يساعدنا ديننا على إدارة الغضب، على تهذيب المشاعر، على ضبط النفس كما علمنا سيدي النبي عليه الصلاة والسلام، من خلال شفنا الحديث في أول الفقرة، ومن خلال القصة اللي باش نطرحوها اليوم في بهداه مقتده. كيفاش نخلينا الإيمان أهدأ، نضبط مشاعرنا، كي نفهموا الإيمان فهم صحيح، فهم واقعي، فهم في المعاملات اليومية، كيفاش ينجم يخلينا نضبطوا المشاعر متاعنا؟
4: أولا نصحوا المفاهيم كالعادة، لازمنا نفهموا ماذا طلب منا ربنا سبحانه وتعالى. الإسلام لم يطلب منا ألا نغضب، لكن طلب منا الإسلام أن نغضب بحكمة، وأن يكون غضب المؤمن تحكمه مبادئه مش الشهوات متاعه. فالإيمان يعلمنا أن نسأل أنفسنا، هل هذا الغضب لله سبحانه وتعالى؟ هل بعد الغضب فما مرضات ربي سبحانه وتعالى، وإلا غضبي سيغضب الله علي؟ هذه هي العملية ممكن الحسابية الإيمانية اللي لو تدور في أذهاننا سنسلم من غضبنا بإذن الله تعالى. هذا الغضب متاعي لنفسي أم لله؟ سيقربني من الله سبحانه وتعالى أم سيبعدني عنه؟ هل نندم قاعدنا بعد ساعة، بعد نهار، بعد شهر؟ كلما ازداد الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، ازدادت قدرته على التحكم بنفسه،
3: التحكم في انفعالاته،
4: لأنه يعلم أن الله يراه. وهذا دور اسم ربي المراقب سبحانه وتعالى، لازم نعيش بالمراقبة الربانية في غضبي، في حزني، في فرحي، في كل المشاعر متاعي. ولازم الصغير يتربى منذ نعومة أظفاره أنه حتى مشاعرك راهي عندها حسيب ورقيب، مش كان ما ستنطقه بلسانك. حتى مشاعرك موصول بهم مع الله سبحانه وتعالى. ربي سبحانه وتعالى يرى فيك، يسمع فيك كلمتك اللي باش تقولها مكتوبة. وظلمك الذي ستظلم به العبادة إذا غضبت مردود عليك.
3: أستاذ نسرين،
5: هو شكون فينا اللي يعني ينجم يرى روحه فيما يغلي، يرى وجهه فيما يغلي؟ ما ينجمش.
3: صحيح،
5: يعني كل ما يبدأ الماء هادي وصافي
3: أصفى،
5: كل ما توضح الرؤية،
3: كل ما تشوف وجهك أصفى.
5: صحيح، وضبط النفس حاجة إن راها موصولة بمحبة ربي سبحانه وتعالى.
3: سبحانه وتعالى.
5: سبحان الله، قد ما نكون قريب من ربي سبحانه وتعالى نحب نرضيه ونحب نطيعه. بدل من نحب نرضيه ونحب نطيعه ونحب يكون فرحان بيا وماشي على خطى سيدي النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد جدا أني باش نختار كان اللي باش يرضيه. ضبط النفس لهنا يخليني نفكر خير، ضبط النفس يخليني نشوف خير، نتكلم بطريقة صحيحة، نصلح من روحي، حتى كنا باش نجي باش نغلط نحسبها مليح،
3: يعني باش ما يقعش الانسان في الندم كما قلت سبع سنين
5: نخسر
3: ساعات فما ندم ما ينفعش، مسيب
4: ساعات حاجات ما تنجمش تصلحها.
5: صحيح، ونخسر ناس اسويه في حياتنا ساعات جرت يعني انفعالاتنا المش مضبوطه،
3: يعني نخسروا علاقات نجم
5: طبعاً
3: تكون طيبه.
5: أي،
3: والانسان يخسرها بمجرد انه ما عرفش يدير انفعاله او اللحظه هذيك اللي هو فيها.
5: صحيح، وشعورنا بالذنب اللي يجينا من بعد، خاطر عندنا ما قبل الغضب واثناء الغضب وبعد بعد الغضب.
3: أنا هو الأصعب برأيك سيدة نسرين؟
5: طبعا اللي قبل الغضب، عندي كيفاش باش تمالك نفسك. كما قلنا بين الحدث وردة الفعل، هذيك هي أصعب مرحلة. فإحنا في الوسط نسميه التفسير بيناتهم الاثنين. فكيفاش فسرت أنا الحدث
3: اللي صار هذيك
5: الوقت؟ أنا يا لندرا أنا علاش استفزني الحدث هذيك وتصرف هذيك؟ علاش في ساعة ما تغششت؟ هل في ساعة وجهي ولا أحمر وقلبي ولا يدق في ساعة ونحس روحي على الأخر؟ علاش؟ شو اللي وصي؟ وعلاش ما نجمش نوقف روحي أنا؟ علاش؟ علاش ردة الفعل بالطريقة هذيك؟ يعني اسأل روحك، اقعد مع روحك.
3: لو نسألهم هذم الأولادنا للمراهقين، نعرف إذا كان والحوار أفضل إذا كان مع شبابنا، لو تسألوا الأسئلة هذه، علاش ما امتلكتش نفسك؟ علاش وجهك أحمر في ساعة؟
5: إذا سألته محلها كي جاوبني، ما يقولش ما نعرفش، خليه يجاوبك، اسمح له أن يتكلم ويجاوبك
4: من البداية. أظن أستاذة لازم مرة واثنين وثلاثة، هذا متكرر، مش مرة باش نسأل ونتعدى، مرات عدة كالتيرابي معناها. صحيح. نعمل له حصص يومية من غير ما يفيق، كل ينتغشش نسأله.
5: وخلينا يعني الاستعاذة دي نكررها لين تهدأ، مش تقولها مرة واحدة قول والله أنا استعذت بالله من الشيطان الرجيم وباقي سبحان
3: باقي مزلت
5: كررها لين تهدأ فعلا. راهو يعني سبحان الله ما خش من ذكر ربي سبحانه وتعالى، ونربط كل شيء بربي سبحانه ومحبته، أدوة تتغير يتغير حتى رؤيتنا للأشياء.
3: فما جملة من عرش دي مساعات يقولوها الأمهات وحتى الجدات وهكذا، تحب من عرش تفدلك مع ولد ولدها ولا ولد بنتها ولا ابنها ولا اللي هو هذاك خشوشي لهذاك طبيعته سعيد لهذاك خشوشي هكا شويه في ساعة ما ينفعل. ما نعرفش هل يتبعوا معها
5: غشو صعيب،
3: اي غشو صعيب في ساعة ما يتغشش،
5: اي ملاحظه
3: من خوك هذاك لو في ساعة ما يتغشش،
5: ما لازمش نقولوا خاطر احنا برمجناهم بالنسبه لي، اي برمجناهم بطريقه غلطه. هذيك ليه والادهى والامر نقول لك شخصيته قويه، مش مدخل هذا في هذا، مش مدخل هذا في هذا.
4: والادهى والامر نسرين انه فما عائلات يوليوا يخافوا من صغارهم هيك اللي وصفوه بانه غشو صعيب،
5: تقعد معاه كبير
4: ويوليوا جنبه ويولي ويظلموا الصغار الاخرين من اجله منه، ويكبر ويعيش شاب ويولي ويخافوا منه الوالدين ويخوفوا اخواته منه، سايب علينا منه غشو صعيب، اعطيه شي حب اعمل له شي حب
5: يتزوج
4: بصغار، هذه كارثه نتاع غشو صعيب.
3: وذكرتني انه تنجم يعني تمشي تكبر،
4: ربما في ورث باش يولي يتزوج. تو نحكيو من بعد عن التائز في الميراث، الناس قاعده تتقاطع على كلمه
3: لانه غشو صعيب اعطيه مثال،
4: اعطيه شي حب. هذه مظالم متراكمه والعياذ بالله، سنسال عليها.
3: أنا حكينا قبل على قصة سيدنا يوسف، وما أمتحها من قصة كي تاخذ المصحف وتشد المصحف وتبدأ تقرأ في القرآن الكريم، ما نعرفش كي تقف في سورة يوسف وتقف فيها هي
4: كلنا
3: تحسها
4: سبحان الله. الله.
3: سبحان الله. تحس فيها
5: حاجة خاصة،
3: عبر وقصة عظيمة جدا. احنا اليوم باش ناخذوا الكظم الغيث بتاع سيدنا يوسف بما صار له يعني مع أخوته، الظلم اللي وقع فيه تسجن وكل، لكن كظم الغيث وكيفاش كانت شخصية سيدنا يوسف عليه السلام.
4: عليه السلام
3: جميل جدا أنه دائما ما نذكره بهالقصة، ودائما ما ناخذوا الدروس، ودائما ما ناخذوا العبر الكبيرة من هالقصة الجميلة هذه.
4: هو إذا أردنا أن نبحث في القرآن الكريم عن مدرسة متكاملة في إدارة المشاعر، لن نجد أروع من قصة سيدنا يوسف عليه السلام. خطر ما هيش قصة ابتلاء كما قلت سابقا فقط، ولا قصة تمكين فقط، إنما هي قصة ذلك الإنسان الذي تعرض لكل ما يمكن أن يولد الحقد والغضب، لكنه خرج بقلب صافي سليم لم تفسده الجراح،
3: وما مشيش للانتقام سيدنا يوسف
4: لا
3: عليه السلام.
4: خطر
3: كان في مكانة
4: الحقد والغضب والانتقام ثلاثية مترابطة للأسف الشديد. طفل ينتزع من حضن أبيه، يلقى في غيابة الجب بيد إخوته لا بيد أعدائه، راك خويا وتزلعيني هذه أصعب بالغريب اللي يذيني، وثم يباع عبدا بثمن بخس، بعد يعيش غريب ويراود عن نفسه، واختار الطهارة ودخل السجن ظلما سنوات طويلة. لو تخيلوا نجمع الإنسان واحد منا الظلمات هذه الكل والمظالم هذه الكل والمحطات هذه الكل، لو وجدنا أن سيدنا يوسف امتلك كل المبررات النفسية للغضب وللحقد وليقول ظلمني الجميع وبش ننتقم، لكن القرآن وقت اللي يحدث فينا على سيدنا يوسف لا يصف لنا لحظة انفجار واحدة من يوسف، فمش حتى لحظة انفجار أو غضب.
3: نعم.
4: لو تلاحظوا تتبعوا علاش، خاطر قلبه كما قالت نسرين كان موصولا بحب الله سبحانه وتعالى، محبة ربي. شنو علاقتنا اليوم نحن وشباب الأمة بمحبة الله، بحب الله لعباده ومحبتهم هم له سبحانه وتعالى؟ قبل ما يكون مشغول بالناس أنا لازم يكون مشغول بربي، وهنا يكمن السر. أن الإيمان لا يمنع أن نجرح وأن نظلم أن نتعرض إلى الأذى، لكن يمنع أن تتحول الجراحة ذي إلى كراهية، والشعار متاع الكراهية وراية الكراهية هي الغضب بكل ما تنفجر من خلاله من كلمات سوء ومن أفعال سوء والعياذ بالله.
3: نعم. لكن في قصة سيدنا يوسف شفنا جمالية أخرى وشفنا صورة أخرى جميلة جدا الحقيقة.
4: سيدنا يوسف كان قادرا على العقاب، وهذا أنا الذي يبهرني. العفو مش ضعف، مش في لحظات الضعف. فما ناس عندها مفهوم غلط للعفو، أنا ضعيف ما نجمش ندافع على روحي، ما نجمش نطلب حقي، دونك نسكت ما نعبرش على الغضب متاعي. العفو الحقيقي هو في لحظات القدرة والقوة، وأنت عندك كل المبررات باش تنتقم وباش تخذ حقك وباش تغضب، وأنت تختار طف. أنك ما تعملش هذا الكل.
3: نعم.
4: سيدنا يوسف كان قادر على العقاب لكنه اختار العفو، ما قالش سمحتكم وكحوا، قال كلمة عظيمة لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ما حلش ملفات الماضي، وهذا شخصية يافعة ذكية عرفت تدير مشاعرها.
3: نعم.
4: ما حليش دوسية الماضي، نحن نجم حتى في اللحظة ذيك نكبت الغضب بشوية،
3: إذا تدربت
4: بعد نولي كل مرة نجبت لك ما كعملت لي كنها، خاصة الأزواج والأبناء مع أمهاته، ما كنها ريتك عملت كذا، ما قلت لي كل عام الفلاني. سيدنا يوسف ما عملش حكا.
3: نعم.
4: من كثر ما هو يحسن إدارة مشاعره ما فتحش لأخواته حتى ملفات الماضي، ما أشعرهمش بالذنب، ما انتقمش منهم نفسيا، وفما أنواع متاع غضب نفسي.
3: صحيح.
4: بتكوش بالكلمات ولا
3: بالصمت.
4: بالصمت.
3: نعم.
4: أو سكر صفحة الألم وافتح باب الأمل، وهذا ما هوش عفو عادي. نعم. وهذا سر كبير في سيدنا يوسف.
3: نسرين كيفاش تراها القصة وخاصة في الجانب هذا في ضبط المشاعر؟
5: هو هذا هو يعني كما قالت أختي تسنيم توا بالحق، يعني أشد أنواع يعني الظلم وأسوأ الأشياء اللي نجم يعيشها إنسان عاشها سيدنا يوسف عليه السلام، ولكن كيفاش خرج منها وخرج بها، والدروس اللي تعلمنا من سورة سيدنا يوسف فعلا يعني دروس عظيمة.
3: صحيح.
5: فعلا كنا نطبقوها ونطبقوا يعني حاجة بركة منها بحياتنا، يتغير حالنا الأفضل حال، خاصة أنه إحنا نعرف اللي المفروض أنه فعلا نلتمس الأعذار البعض، كما والله فما يقوله حديث ما يقول لي هي مقولة فقط، يعني
3: التمس لأخيك.
5: أي نعم، أخيك 70 عذرا. فعنا فعلا إحنا كنلقاو عذر واحد يزي، عذر واحد فقط.
3: صحيح.
5: يخليني أنا نكبر
3: ساعات الأعذار قدام عينيك وتغفل عينيك على الأعذار. أي. وتشوفهمش وتمشي تكمل في الغضب بتاعك
5: والحشوب عنها.
3: نعم.
5: نعم. نعم. ففعلا هي درس. قصة سيدنا يوسف هي درس لنا الكل، ونتعلمه.
3: نعم.
5: منها كيفاش إنه مش بالضرورة إنه ردوا الفعل أو إنه وإحنا قويين خاصة ننتقموا أبدا،
3: مش نمشي معاك من الوقت سبحان الله. معشي كافي المهارات اللي تساعدنا اليوم أولادنا الشبابنا كيفاش نجم نتغلب على ندير الغضب متاعي، نتواصل إيجابي حل الخلاف. احنا قلناها مع الامتداد الحس، نحاولوا نختصر
4: بمنهجية منظمة.
5: أي.
4: أهم المهارات باختصار شديد هو أولا نعلم الشباب يسميه الشعور متاعه، يعني قول أنا محبط، قول أنا موجوع، قول أنا خايف، ما تختصرش في كلمة أنا مغشش. رأي هذه بداية العلاج، هذه أهم مهارة أنك تفهم المشاعر متاعك وتعرف كيفاش تعبر عليه. القاعدة الثانية قاعدة العشر ثواني نسميها أنا مع تلامذتي، يعني كي تتغشش من حقك تتغشش. أنا نسكرولي في الفيسبوك نلقى تسنيم كتبت لي تعليق خايب وأنا ما عملت لها حد شيء، أولا نسمي الشعور متاحي، أنا مخذول، أنا موجوع، علاش كتبت لي هكا وأنا ما عملت لها شيء؟ هذه الأولى. القاعدة الثانية قعدت العشرة ثانويني قبل ما نرد على التعليق هذا، قبل ما نرد على نسرين غلطت فيا باغ إكزومبل، نقعد عشرة ثواني ناخذ نفس عميق. اللحظة التي تؤجل فيها ردك قد تنقذ فيها نفسك.
3: أختنا تفاعلت معنا، أختنا زينب جلاسي قالت أنا كل ما نغضب قبل ما نعيط نستغفر لقيت نتيجة.
4: ها باش نجيك دونك الأولى نفهم مشاعري، الثانية نقعد 10 ثواني، الثالثة الاستعاذة ثم الاستعاذة ثم الاستعاذة، ونجعلها ورد في حياتي الاستعاذة. طيب إن شاء الله تجي فرصة نحكيه على أسرار الاستعاذة، أني نقريها في تليجرام في 6 شهور الاستعاذة، معاني الاستعاذة وأسرارها والنفعية متاحة في إدارة المشاعر. ثالثا تغيير المكان، وهي سنة نبوية أرشدنا إليها النبي صلى الله عليه وسلم، الانتقال من مكان الغضب يخفف الشدة متاعه. رابعا ما تنقشش حتى حد وانت مغشش، مش تحل على روحك ببين بلا أخرى، مش تحل على روحك إفساد لعلاقات أخرى،
3: خاطر
4: الغضب يحب ينتصر أما العقل فيحب الحقيقة. خامسا وأخيرا تعلم لغة الحوار، واستبدل استبدل أنا دائما مغشش بأنا حسيت، هذا يحل القلوب
3: ينقص
4: بدل أن يغلقها. وتنشوف الأستاذة نسرين شنو نجم زيدنا في الباب هذا.
5: هو طبعا قاعدة 10 ثواني أو حتى قاعدة 5 ثواني، احنا عندنا كتاب كامل نجم ونقرأوه حتى ونسمعوه، كتاب الحقيقة ممتاز للغاية فعلا. فما قاعدة قبل نستعملوها كان مع أولادي أو حتى مع تلامذتي، نقولهم يعني حاول في اللحظة اللي أنت متغشش فيها خمم في أي حاجة أخرى، غير تفكيرك
3: جميل.
5: يعني وانا متغشش نخمم كما نقولهم الباب أبيض ريدو أزرق أي حاجة تغير،
4: أو مثلا في ذكرى جميلة عشتها أو في نجاح حقا،
5: أي حاجة تخليك تخرج مكان المشاعر الغضب هذيك في ثانية هذيك، ومن بعد تخليك تتحكم أكثر في روحك وتهدأ أقل،
3: لأنه صحيت إذا شتت لأنتي به فكرت في حاجة أخرى مش تنسى الموقف،
4: صحيح تنسى هو أما
3: تبعد عليه شوية،
5: تبعد عليه شوية إنك تتنفس بعمق راهو مهم جدا، خذ نفس عميق في اللحظة هذيك. إلى جانب ما ما ما قالته طوى أختي تسنيم إنه يعني نذكر ربي سبحانه وتعالى إنه نستعيذ، هذا كله مهم جدا ومهم للغاية. نغير وضعية اللي إحنا فيها كما قلنا، كنا قاعدين إحنا نقف وكنا واقفين نقعد، أو حتى كان لازم نغير أو نغادر المكان أو نغادر الغرفة اللي صار فيها الحدث هذاك، زاد مهمة جدا. نزيد ونخدم على ثقتنا بأنفسنا كذلك، مهم جدا ثقة بالنفس، راهو عادة ما يغضب بطريقة هيك أو ينفعل بطريقة هيك أو ما عندوش
3: غضب
5: في علي كان عنده مشكلة في الثقة بالنفس، فماذا بينا نزيد نخدم عليها. كان النجم نأجل النقاش في لحظة وإحنا هادين وإحنا مسيطرين أكثر من الشخص اللي قدامنا، فمسيرش كان نأجل النقاش
3: خلينا طوى نحكيو فيه الموضوع
5: أي خليني طوى
4: هذا لازم نعملوا عليه كوتشينج. ساعات أنا شخصيا ما نجمش نأجل النقاش، قاعد ندرب في روح عليها صعبة برشا النقطة دي نتاع تأجيل النقاش،
5: ولكن اللي الحاضر فيهم أكثر ينجم وقتها وربما يسيطر
4: على الحوار والنقاش،
5: يسيطر على الحوار والنقاش. ديما نتخيلوا إنه فما كاميرات تصور فينا، احنا نعرفوا اللي ديما نحسوا اللي اكيد الله سبحانه
3: ورانا
5: في كل
3: سبحانه
5: مكان، وعنا ملائكة عالمين اللي صارت قيد
3: انت ترجمتها واقعيه،
4: كاميرات تصور فينا محلاها
5: البلاصه اللي انا فيها، فما ديما كاميرات تصور فيها. تخيل معايا توا امك بوك الشيخ معين انت تحبه، شخص معين انت تحترمه،
4: سيدي رسول الله
5: يتفرج فيك ربي، الشخص انت تقرا له حساب هو قاعد توا يتفرج فيك، انت خرجت كلام غير لائق، تصرفت تصرف غير لائق، شوف شكون انت احساسك في اللحظه هذيك. فبش ما تندمش وما يجيكش التأنيب الضمير، حاول ديما تقرأ حساب الكاميرا هذيك اللي موجودة ديما في الخيال متاعك، باش نجم تحقق الضبط الانفعالي اللي مفروض يكون عنا. كما قلنا بك شوية نعمل سيناريو نعيشوه حدنا، وكأن ما تحطينا في موقف ما كيفاش احنا باش نتصرفوا، نلتبسوا الأعذار كالعادة لبعضنا، وهذا هي حاجة بيه
4: الأعذار نسرين هي مرحلة واعية جدا، ما نجمش نطول، هو علاقتنا بالآخر اللي ظلمنا خلينا نتغشوا، هذه مهمة جدا نحاول نخدم عليها في مرحلة أرقى تستلزم رقي فكري وأخلاقي كبير،
3: أني
4: نولي نفهم علاش فلان غلط فيا، علاش أذاني خليني أنا نتغشش.
3: نعم ساعات متلقاش راهو ربما
5: مريم نقطة أخيرا نحب نقولها، كل واحد فينا يعرف شنو المثيرات وشنو الأسباب،
3: شنو اللي غششني معناها
5: صحيح تخلي الانفعالات نتاعي تكون بالشدة وبالحدة هذه.
3: يعني أنت تقصد إذا أنا عرفت شنو اللي غششني نولي نتجنبها،
4: صحيح قدر الاستطاعة،
3: صحيح بطبيعة حق قدر الاستطاعة ربي يحفظنا من كل
5: نحاول
4: الاستطاعة باش نكونوا واقعيين،
3: يا رب احفظنا من كل الابتلاءات،
5: آمين يا رب العالمين. احنا قاعدين نحاولوا شادين في ربي سبحانه وتعالى، محبتنا كبيرة ربي سبحانه وتعالى، ان شاء الله ننجحوا ونخلطوا اللي
3: باذن الله. تسنيم عندك حاجه نخدموا بها؟
4: نتنفسوا مليح ونكثروا بالاستعاذه ونعملوها ورد وبالتجربه، معناها كي الاسبوع اللي نستعيذ فيه برشا تكون انفعالاتي متوازنه اكثر.
3: قلت الاسبوع نجي على بالي الانسان فما ناس قيم نفسها، قلت قداش غششت من مره
5: حتى في النهار ساعات
3: صحيت قيم في اليوم.
4: اما وليت بالاسبوع انا نعمل غزره من بعيد ونقول قداش استعذت من مره، عملت وردي، حافظت على وردي نتاع الاستعاذه ام لا، وهل انفعالاتي وردود افعالي وادارتي المشاعر كانت كيما الاسبوع اللي قبله ام لا.
3: هذا باين على المو حتى شبابنا والمراهقين قداش تغششت من مره يعني في جمعتك ولا في نهارك. مهمه برشا
4: باش نرجع قداش تغششت من مره، علاش تغششت وهل غلطت
3: باش تلم المثيره
4: اللي قلت كي تغششت ولا لا، والاخطاء نتاعي ندرف فعليا ام قولي، معني تفوهت بكلامك هاو ما وصلت او وصلت مديتي وكسرت متفاوت الغضب.
3: انا تو باش نقول لكم يعطيكم الصحه، ربي يبارك فيكم ان شاء الله، ربي يجازيكم كل الخير. شكرا لكم، شرف في ميزان حسناتكم. تحياتنا لكم مستمعينا ومتابعينا وين ما كنتوا. حمدي مشكور، حمدي الفسيلي، سوسن فرجاني كذلك مشكوره. شكرا لك استاذ تسنيم امام مدرسة علوم شرعيه واستاذ مدارس. شكرا لك استاذ نسرين البرجي الاستشاري التربوي واسريه. تحيه مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم، شهيه طيبه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
8: القرآن به القلب اطمان.
7: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
8: إنسان نبي شريف عفيف.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
7: اللهم علمنا كتابك.
9: اللهم علمنا كتابك.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل

وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إذاعة كل التونسيين،
2: من القلب إلى القلب.

الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع نقمه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدعنا في غمرة، ولا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وبعد، فيا أيها الإخوة والأحبة أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية نجدد دعاءنا لكل أبنائنا بالنجاح والتوفيق والسداد والرشاد، ونسأل الله عز وجل أن يدخل على بيوتنا جميعا الفرح والسرور، إنه جل جلاله ولي ذلك والقادر عليه. أعود وإياكم إلى الحديث 24 من 40 النووية، وهو الحديث القدسي الذي قال فيه ربنا سبحانه وتعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. ما زلنا في هذا المقطع من هذا الحديث المبارك، فاستهدوني أهدكم. وكما نرى أنه طلب الهداية جاء مباشرة قبل طلب الرزق والطعام، لأنه بعد هذا المقطع باش نلقاه فاستطعموني أطعمكم، وجاء أيضا قبل طلب الكساء فاستكسوني أكسكم. إذن الهداية كانت سابقة، فلذلك عندما نتساءل لماذا رتب الخالق عز وجل في هذا الحديث الاحتياجات البشرية بهذا الشكل، الهداية ثم الطعام ثم الكساء، علاش سبقت الهداية لقمة العيش والملبس وغير هذا؟ الجواب بكل بساطة: لأنه الإنسان الذي يملك المال والرزق ولكنه يفتقد الهداية، ما عندوش الحكمة، ما عندوش النظرة البعيدة، ما عندوش قوة إدارة ذلك المال وذلك الرزق، يتحول رزقه إلى شقاء، ويتحول ماله إلى وبال. أما الإنسان الذي يهتدي أولا، عنده الهداية من الأول، عنده الحكمة، عنده البصيرة، عنده الفهم، عنده التصور والإدراك، هذا الإنسان يملك المفتاح السحري لإدارة حياته المادية بذكاء وبركة وسلام نفسي. احنا اليوم نراو في دنيا الناس اللي ربي سبحانه وتعالى اعطاه عقل، هذاك هدايه، واللي ربي اعطاه فهم، هذاك هدايه، واللي ربي عز وجل اعطاه الحكمه ايضا تلك هدايه، واللي ربي عز وجل اعطاه قوه اداره الاشياء، اداره المال، اداره الرزق، اداره الاسره، كل ذلك هدايه من الله سبحانه وتعالى. نرى نحن في دنيا الناس اللي ربي عز وجل هاديهم فهم ناجحون في حياتهم، لكن الذين تنقصهم الهداية بالرغم من وجود المال، المال ربما يهلك صاحبه، والمال ربما يورط صاحبه في الحياة الدنيا. أيضا اللي ما عندوش هداية وما عندوش حكمة وما عندوش بصيرة، الطعام في حد ذاته يضر بالإنسان، أيضا الكساء يضر بالإنسان. ولذلك ربي سبحانه وتعالى سبق لنا الهداية، ونحن مع تربيتنا لأنفسنا وتربيتنا لأبنائنا لا بد أن نعلمهم، لا بد أن نزرع فيهم الحكمة أولا حتى يهتدوا إلى سواء السبيل، سواء ربي أعطاهم المال أو أعطاهم الرزق أو أعطاهم المسؤولية، إلا ويهتديوا بإذن الله سبحانه وتعالى إلى سواء السبيل. اليوم سوف نحاول أيها الإخوة والأحبة لنفكك معا مفهوم هداية الرزق والعمل، وكيف يمكن للهداية الإلهية أن تنقذ الفرد والمجتمع من الأزمات الاقتصادية والنفسية المعاصرة. الهداية أيها الإخوة والأحبة كما رأينا قبل الطعام، هذه فلسفة الترتيب الإلهي في حياتنا. الإنسان كما نراه يركض في هذه الحياة بكل ما أوتي من قوة لتأمين عيشه وعيش عياله، وهذا أمر مشروع، وهذا سعي نبيل، لكن غياب الهداية عن هذا السعي يحوله إلى وحشية وصراع مادي شرس، لأنه
ناقص

الهداية. أنا في حياتي العملية تعلمت قاعدة مهمة، مش الفايدة أنك تتعب برشا، ولكن الفايدة كيف تتعب، مش قداش باش تتعب، لا، ولكن كيف تتعب، بمعنى أن توظف التعب متاعك في مكانه، في مكانه المناسب. مش الفايدة الإنسان أنه يتعب يتعب ثم يحصل النتائج قليلة، الفايدة أنه يتعب بذكاء. يتعب، لابد أن يتعب الإنسان في العمل متاعه أو في الدراسة أو في الحفظ أو ما شابه ذلك، في كل شيء في حياته لابد أنه الإنسان يتعب في تحقيق النجاح أو تحقيق هدف ما. ولكن الإشكال أنه بعض الناس يتعبون دون ما يحصلوا المأمول من الأهداف، وبعض الناس يتعبون أقل منهم، يتعبوا أقل منهم ولكنهم يحصلون على نتائج أفضل منهم. علاش؟ هوني الفارق بين هذا الفريق وبين ذاك الفريق هو مسألة الهداية. كيف يهدي الله عز وجل هذا الإنسان؟ نعم، إلى الأسلوب، إلى الطريق، إلى الطريقة. وكيف الآخر يظل الطريق، يظل يخدم يخدم يخدم ولكنه لم يهتدي إلى الأسلوب الصحيح وإلى الطريقة الصحيحة. كيما هك الإنسان اللي يبحث عن مكان ما باش يمشي له، باش يمشي إلى شخص ما، إلى طبيب أو إلى صديق أو إلى مؤسسة. هذا الإنسان يهتدي فيوصل لهك المؤسسة أو الهدف بسرعة، والآخر يظل ساعات وهو يبحث عنها. هذا عنده الهداية والآخر تنقصه تلك الهداية. ملاكي، نرجع احنا الى حديثنا القدسي اللي احنا بصدده. لماذا قدم الله استهدوني على استطعموني؟ لأن الهداية أيها الإخوة هي التي تضبط فلسفتك تجاه المادة. الهداية هي التي تجيبك عن الأسئلة الكبرى: من أين اكتسبت هذا المال؟ وفيما أنفقته؟ هل المال غاية أم وسيلة؟ هنا نحتاج إلى هذه الهداية، وبدون الهداية يصبح الرزق مجرد عملية تراكم كمي للمال أو للطعام أو للشراب، تجميع بلا شبع وجشع لا ينتهي. تجد الإنسان يملك الملايين ولكنه يعيش في فقر نفسي مستمر، تلتهمه المخاوف من غدوة، يسيطر عليه القلق من الخسارة. طيب عندك الملايين أنت، وشنو اللي يخليك تخاف من يوم غد، تخاف من المستقبل؟ وشنو اللي يخلي القلق يسيطر عليك، القلق من الخسارة يسيطر على هذا الإنسان الذي يكتنز الملايين؟ الهداية تأتي أولا لتمنحك الكفاية النفسية، عندك القناعة التي تجعلك غنيا في قلبك قبل جيبك. الهداية تحميك من أن تبيع مبادئك أو أنك تظلم غيرك من أجل مكسب زائل. إذن الهداية توريك الحقيقة، أنه ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إذن هذه الهداية التي نريد أن نفهمها في حياتنا، أنه المال ما هوش هدف، المال هو وسيلة. وما تخافش، ما فماش إنسان باش يموت في الدنيا قبل ما يستوفي أجله ورزقه. الرزق سواء المال، سواء الطعام، سواء الكساء، سواء الملبس، سواء المركوب، سواء المسكن، كل هذا لا تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فماش إنسان يموت قبل عمره، وما فماش إنسان يموت ويخلي يعني ما كتبه الله له عز وجل من طعام أو شراب أو مال أو أي رزق في الحياة الدنيا. إذن فهمنا أيها الإخوة الحكمة من أن ربي عز وجل قدم الهداية عن الكساء وعن الطعام لحياة هذا الإنسان. نفس الشيء احنا نتعلم من هذا الحديث، أن أولادنا قبل ما نعطيهم المسؤولية وقبل ما نعطيهم الأموال في أيديهم باش يحركوها في العجلة الاقتصادية، نعلمهم الهداية أولا، ونسأل الله لهم الهداية أيضا باش ينجموا يتصرفوا التصرف الصحيح ويعرفوا كيفاش يتصرفوا مع الناس أو مع المال أو مع الأعمال، ويعرفوا وين يحطوا سقيهم بالضبط، فهم يحتاجون إلى هذه الهداية. فاصلة أيها الإخوة والأحبة ثم نعود إليكم بمدح.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعود على بدء، وكنا نتحدث عن المقطع الثاني من الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الآن خلينا نتحدث بواقعية تناسب شبابنا اللي قاعدين يبحثوا عن العمل وأصحاب المشاريع والمهن الحرة في بلادنا العزيزة. ما معنى أن يهديك الله عز وجل في رزقك؟ هداية الرزق تتجلى في ثلاثة أمور أساسية: هداية الاختيار والتوفيق، يعني أن يلهمك الله الفكرة المناسبة، أو أن ربي عز وجل يوجهك نحو التخصص والمهنة التي تبدع فيها وتتوافق مع قدراتك وتدفع عنك الحيرة في اختيار مسارك المهني في هذه الحياة. هذه الهداية الأولى، هداية الاختيار والتوفيق. والأمر الثاني هداية الإتقان والجودة. المسلم المهتدي يدرك أن إتقان العمل جزء من دينه. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الهداية هنا تمنعك من الغش والتراخي والفساد الإداري وتقديم خدمات رديئة للناس. هذه هداية الإتقان والجودة. والأمر الثالث الأساسي، ونحن نتحدث عن هداية الرزق، تتجلى في هذه الأشياء أو في هذه الأمور الأساسية. قلنا هداية الاختيار والتوفيق، وهداية الإتقان والجودة، ثم هداية البركة. البركة هي جند خفي من جنود الله عز وجل. قد يكون الدخل والشهرية قد تكون متوسطة عند الإنسان، ولكن بفعل الهداية يبارك الله فيه، فيكفي للصحة والتعليم والراحة، ولا يذهب في الأزمات والمصائب والعياذ بالله. المال يكفي باش يقري الإنسان صغيراته ويحافظ على صحته ويأكلوا ويتمتعوا بقدر ما يسالش، ولكنهم مطمئنين وفرحانين، والمال لا يذهب في الأزمات أو اللطف في المصائب. بينما الرزق الخالي من الهداية والمستمد اللطف من الحرام أو الظلم يتبخر سريعا. ذاك اللي نقول عليه احنا اللطف كما الملح، يذوب ذوبان، ولا يورث صاحبه إلا الشقاء. مال حرام مدخله في جيبه ومدخله على داره ومكبر به صغاره، شنو باش يلقى فيهم؟ ومن بعد يقول كيفاش هكا طلعوا لي صغاري، وعلاش طلعوا هكا صغاري؟ ربما هذاك من المال الحرام. نحكيو عن الناس اللي تجمع في مال الحرام، ما نحكيوش على ناس اللي هما لا انضاف ما شاء الله، ولكنهم ربي عز وجل ابتلاهم ربما بعقوق الأبناء. هذا يحصل، تلقى البو ما شاء الله نظيف مستقيم تقي يخاف ربي عز وجل، ولكن ممكن واحد من أولاده يجي على غالب، يعني يجي ما هوش مستقيم ويجي عاقل والديه، مش معناتها أنه هو موكله الحرام، ولكن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ربما عنده أسباب أخرى، ولكن احنا نحكيه على الإنسان الذي يجمع ماله من الحرام ويطعمه لأولاده ويلبسهم ويقريهم بمال الحرام، شو ينتظر من أولاده عندئذ؟ ملا حين يقول الإنسان يا رب اهدني في رزقي، فأنت تطلب منه أن يفتح بصيرتك لترى الفرص، وأن يمنحك الحكمة في إدارة مالك، وأنك تتجنب الديون المهلكة والاستهلاك التفاخري الأعمى. هذا ش معناتها يا ربي اهدني في رزقي؟ مش الإنسان يا ربي اهدني في رزقي ويكتف يده؟ مش الإنسان يقول يا ربي بارك لي في رزقي، وهو ربما يفكر باش يصرف الأموال فيما لا طائل منه ولا فائدة؟ أيضا أيها الإخوة والأحبة، ونحن نطلب الهداية، علينا أن نعي أن من الهداية الهداية الأخلاقية في الأسواق. مستمعين الكرام، الأزمة اليوم، الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم بأسره، وفي كثير من الأحيان مجتمعاتنا ليست أزمة ندرة موارد فقط، بل هي في عمقها أزمة هداية وأخلاق في المعاملات المادية سيما. نتأمل كيف يبدو السوق حين تغيب عنه الهداية. ببساطة، أي سوق في الدنيا يخلو وتغيب عنه الهداية، يظهر الاحتكار وترفع الأسعار استغلالا لحاجة الضعفاء والمحتاجين، يختفي الصدق في البيع والشراء، ويصبح المكيال والميزان خاضعين للهوى، زيد تتفشى الرشوة وتضيع الحقوق، ويصبح الجري وراء الربح السريع هو القانون السائد والنظام العام بين الناس.
وعمرك ما تقول لي يعني هاي دولة متقدمة ولا دولة هاي معروفة ودولة غنية. نرى الاحتكار في كل مكان، ونرى الكذب والغش في البيع والشراء في كل مكان، في كل مكان من هذا العالم. نرى الرشوة في كل مكان أيضا من العالم. بالمقابل كيف تكون أسواقنا حين تحل فيه الهداية؟ يتحول التجار إلى صناع أمان واستقرار في المجتمع، كما عملوا تجارنا في التاريخ في آسيا. كيف تأثر هؤلاء الناس بمعاملة التجار اللي كانوا يحملوا الهداية في معاملاتهم والهداية في عملهم وتجارتهم؟ إذن يتحول التاجر إلى صانع أمان واستقرار في المجتمع لما يكون مهتدي. يتذكر التاجر والمهني قول النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. تصبح وقتها الوظيفة والمهنة مكانا لنيل الأجر والثواب، والمال هو من تحصيل الحاصل وليس فقط لجمع الدينار والدرهم، هذاك راه من تحصيل الحاصل. إذن الهداية تجعل الاقتصاد إنسانيا ورحيما، يحمي الضعيف ولا يطغى فيه القوي. أيها الإخوة والأحبة، ونحن نضع نقطة الختام للقائنا هذا، دعونا نعيد صياغة علاقتنا بالسعي والرزق. نتذكر دائما أن الذي يرزق الطير في خماصها ويرزق النملة في جحرها لن يضيع إنسانا يسعى في الأرض طالبا الحلال، طالبا الرزق الحلال. لكن السر كله يكمن في ربط حركته في الحياة ببوصلة السماء. ما يتخلاش الإنسان عن هداية السماء، عن هداية القرآن، عن هداية الله سبحانه وتعالى لهذا الإنسان. التاجر قبل ما يفتح الدكان متاعه أو المؤسسة أو المحل، وقبل ما يشغل الإنسان محرك السيارة متاع الأجرة، أو يبدأ الإنسان بكتابة التقرير في مكتبه الإداري، توقف لحظة فقط وقل بقلب حاضر: اللهم إني أستهديك في يومي هذا، فهدي عقلي ليفكر بالحق، ويدي لتعمل بالخير، وقدمي لتسير في الحلال، واجعل رزقي مباركا طيبا. إن من يطلب الهداية في كسبه يمنحه الله عز وجل طمأنينة لا تشتريها أموال الأرض. وإلى أن نلتقي أيها الإخوة والأحبة حول عمق آخر لهذا المقطع: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى، يؤمنه لكم الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني.

0: إشهار. محليك يتروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني. مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 23 من شهر محرم ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للثامن من شهر جويلية ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي، وكذلك في التنسيق العام الأخت كريم عتيق، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه ونفعنا الله بعلومه في الدارين. سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام والتحية والإكرام،
1: الله يحفظكم سيدي.
2: حياكم الله وبياكم، وحيا هذه الوجوه العاملة المخلصة لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها دوام التفوق والتألق، إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
1: آمين يا رب العالمين. إذن سيدي، إحنا سنجيب على أسئلة الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات التي تريدنا على رقم 71-136-000، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، والصفحة على اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كذلك، أيضا تلقوا فيها خير كثير بحول الله تعالى، مجموعة من البرامج تلقوها على صفحة اليوتيوب إن شاء الله تعالى. حمدي يقول لي معنا اتصال هاتفي سيدي جهاد،
2: تفضل.
1: استسمحكم في استقباله، نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت متقطع شوية لكن كأني نعرف الصوت بابا يوسف زعما هذا. سلام عليكم.
3: فرج سياسي من معتمديت سنة.
1: سي فرج من
3: معتمديت سنة.
1: أي مرحبا يا سيدي،
3: عايش الله يبارك فيك.
1: ربي يحفظك، تفضل سيدي الغالي.
3: افهمني سيدي.
1: ايوه.
3: او الميضه.
1: الميضه، ايوه.
3: الميضه واحده. وتولد في بيت اخرى واحده. عاد على بعض. يهندر جايز الشيء هذا يتوضا واحد يتكلم ويضحك في الميضه، يهندر جايز ولا مش جايز؟
1: واضح. ميضه المسجد انت.
3: اي الميضه نتاع المسجد.
1: واضح.
3: نتاع الوضوء.
1: حافظ.
3: وحدها راي وحدها.
1: نعم.
3: بعيد
1: نعم.
3: على التواليت.
1: نعم.
3: أما نحب نثبت عند راجيز الكلام والضحك. جايز ولا مش جايز؟
1: طيب إن شاء الله. أنت اللي يضحك ويتكلم كلمته ولا ما زلت ما كلمتوش؟
3: إلا ما نسأل، ما حبيتش نكلمه إلا ما نشعر.
1: جميل. حسنا فعلت. يرحم والديك.
3: ما نجمش نكلمه واحتمال يضع علي ولا.
1: بارك الله فيك،
3: احسنت.
1: جميل جدا، لانه انا حبيت انا نقول لك تمشي للامام، لكن انت قلت لي مازلت ما كلمتوش. حسنا فعلت، يجاوبكم الشيخ ان شاء الله بحول الله.
3: وفي الدار
1: هو
3: في الدار زاد في التواليت كلام زاد موش جاي كلام في التواليت، واحد ينادي كل حاجه وانت تتوضا.
1: وانت تتوضا
3: والله لازم الكلام
1: وانت
2: في بيت الخلاء، في بيت الخلاء غير مفصوله في البيت.
3: ايوه غير مفصوله،
1: غير مفصوله، ولكن اللي عندنا في الديار السوري بين قوسين.
3: صحيح. غير مفصوله.
1: واضح. طيب حاضر ان شاء الله يجيبك شيخ.
3: وصلاه تحيه المسجد قبل المغرب. تصلى ولا بعد المغرب؟
1: واضح.
2: واضح.
3: ودخول المسجد باليمنى ولا باليسرى؟
1: واضح.
3: هذا نفس سؤالات خويا نحب نسالهم نفهم.
1: حاضر سيدي حاضر.
3: الله يبارك فيك.
1: ربي يحفظك سيدي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا سيدي. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي استسمحكم في اتصال آخر. صفر. نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا ليلى.
4: وفيك عايز. بارك الله فيك.
1: ربي يحفظك. أجمعين يا ليلى. ذكرني بالاسم.
4: أم ساجد من قبل.
1: مرحبا أختي الكريمة وبأهلنا أوكي. في قفصة. تفضل يا ليلى.
4: السؤال الأول سمعت اللي قالوا لي ما يلزمكش تبدأ متخفى من الملابس قدام أولادك. أنا وليداتي عندي الكبير عمره 12 والصغير صغير فيهم. هم أربع وليدات الصغير فيهم 4-5 سنين. قالوا لي لا ما يلزمش بين كان وجهك وتليك ملوطة ولا راس معناه. من نسأل معناها يجوز ولا ما يجوز خطر عادة السدار ويبدأ متخفف من الملابس.
1: قديش عمره ولدك 12 عام قلت لي؟
4: إيه كبيرة 12.
1: واضح.
4: مازال ما عملتها 12 بالضبط.
1: مازال. طيب واضح.
4: والسؤال الثاني نحب وصفة من عندكم ومن عند الشيخ باسم نقصه من القأ كما نقوله بلغتنا للدارجة نقرضوا لعبي نتكلموا بالغيبة.
1: الغيبة
4: أنا واحدة من الناس تعبت منها الحكاية. العبد ما غير ما يقصد يلقى روح ويتحدث ومن بعد اسنا بقى نادم على روحي.
1: واضح. حاضر.
4: بارك الله فيك.
1: حاضر لله. شكرا. بارك الله فيك. ربي يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعززها باتصال ثالث سيدي أكيد. ثم بحول الله تعالى نجيب إن شاء الله. نقول السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
5: الشيخ هيثم كيف حالك وكيف حال الشيخ
1: جهاد؟ أي بحذاء الشيخ جهاد. الله يحفظك سيدي.
5: الله يبارك فيكم. الله يحفظكم إن شاء الله. ربي ينورنا بعلمكم.
1: يا رب أجمعين يا رب. ربي يحفظكم إن شاء الله سيدي.
5: معكم مصطفى. مصطفى من بن عروس.
1: مرحبا سي مصطفى وبأهلنا في بن عروس. تفضل سيدي.
5: الله يبارك فيك. باي عندي سؤال يتعلق بالصلاة المسافر في القصر. يعني طيب هو البرنامج هذا في المباشر مثال سواء سواء أنا في يعني في الطريق مسافر ويجوز لي القصر لأني فت المسافة بتاع 100 كيلومتر.
1: فت المسافة 85 أو 84 كيلومتر والسفر حلالا. حلال معناه الحمد لله. أيوة.
5: طيب أنا صليت الظهر توا قصر نجم نجمع معه العصر ولا لا نقدم معه العصر وأنا في الطريق.
1: به أنت سيدي أنت باش توصل
2: للمكان
1: المقصود. المقصود قبل المغرب ولا بعد المغرب؟
5: قبل المغرب إن شاء الله.
2: وفي وسيلة نقل خاصة ولا عمومية؟
5: لا خاص.
1: واضح.
2: يعني تنجم تقف وتصلي.
1: يعني تنجم تصلي. إيه.
2: طيب نجاوبك إن شاء الله.
1: واضح. طيب.
5: السؤال الآخر في نفس المضمار متى صدق. يعني تبدأ صلاة القصر ومتى تنتهي؟
1: واضح.
5: يعني أنا خرجت من السيارة وقتش يجوز لي يعني فما مسافة هكا.
1: واضح سيدي.
5: يعني والمرواح كيف وقت روح وقتش النجم صلاة القصر ومتى حاضر. تنتهي؟
1: حاضر. حاضر سيدي. حاضر.
5: شكرا
1: جزيلا. ربي يحفظك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا نبدأ بالإجابة. سؤال سيفرج يسأل عن الميضة في المسجد. هو يقول هنالك فصل بين الحمام والميضة في المسجد. فيقول هل يجوز للمتوضئ أثناء وضوئه أن يتكلم ويضحك وهو يتوضأ في ميضة المسجد؟
2: نعم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إذن إجابة عن هذا السؤال نقول يعني الكلام يجوز مدام في ليس في بيت الخلاء البيت الذي تقضى فيه الحاجة نعم. البشرية. فمدام في غير هذا المكان يجوز الكلام وإن كان الكلام هو خلاف الأولى
1: نعم.
2: لأن المتوضئة مشتغل بعبادة عظيمة جليلة صحيح. هي عبادة الوضوء.
1: الوضوء لا يتكلم إلا بذكر الله.
2: لا يتكلم إلا بذكر الله. فإذا استنشق الماء واستنثاره اللهم اشممني ريح الجنة إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجه إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فالكلام والاشتغال بكلام غير ذكر المولى تبارك وتعالى وهو متلبس بعبادة الوضوء هو خلاف الأولى. الأولى لا يتكلم إلا بذكر الله تبارك وتعالى. لكن لو ألقيت عليه تحية وجب عليه أن يرد عليكم السلام ويواصل يعني وضوءه.
1: هو أنا علاش سألت هذا الكلام؟ لأنه بعض الناس يقولك شنمشي نكلمهم أنا. أنا أردت أن أشير عليه بأن يتواصل مع الإمام.
2: الإمام هو الذي يتولى في خطبة الجمعة أو في الدرس الذي يلقيه أو في ومضة قبل إقامة الصلاة بدقائق يشير إلى هذه المسألة، وأن الوضوء عبادة فيها فضل وأجر عظيم لو اشتغلنا بهذه العبادة كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما ثبت أن النبي كان إذا توضأ تكلم إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، فنمسك ألسنتنا إلا استثناء إلا من ذكر الله تبارك وتعالى.
1: في وفي البيت يا سيدي، هل الآن يقول لك في البيت أنا الحمام والسبالة اللي نتوضى بها
2: ذلك المكان طاهر
1: صحيح،
2: ولم يكن كبيوت الخلاء القديمة، وبالتالي فيجوز فيها يعني الكلام، وكره بعضهم ذكر الله فيها. ولذلك أنا أقول دائما أمسك لسانك وأنت تدخل إلى ذلك المكان. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو قبل الدخول إلى ذلك المكان بأن نستعيذ بالله من الخبث ومن الخبائث، إذا خرجنا نقول غفرانك لأننا انقطعنا فترة من الزمن عن ذكر الله تبارك وتعالى. فامسك لسانك يعني عن الذكر فضلا عن كلام أجنبي عن ذكر الله تبارك وتعالى.
1: تحية المسجد قبل الصلاة أو قبل أذان المغرب بعد العصر؟
2: أي نعم.
1: وقبل أذان المغرب؟
2: أي نعم. إذن لو توسعنا قليلا في السؤال،
1: نعم،
2: لنتحدث عن مواطن الحرمة والكراهة في صلاة النافلة، وسوف نذكر هذه المسألة
1: نعم،
2: ونجيب السائلة. يعني خمس مواضع تحرم فيها النافلة عند السادة المالكية. أولها عند الشروق، عند شروق الشمس. ثانيها عند الغروب. ثالثها عندما يقوم قائم الظهيرة. ما معنى عندما يقوم قائم الظهيرة؟ أي حينما تكون الشمس في وسط في كبد السماء، بمعنى حينما لا تجد للشيء ظلا. هذه المواطن الثلاث، أوقات الثلاث، حرام فيها التنفل، والنافلة هي كل صلاة عدا إلا المفروضة. والمفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع، فما زاد عن الفرض تطوع مطلق، تعتري أوقات الحرمة والكراهة.
1: والقضاء من الفرائض، إن قضي أنا مثلا
2: ما تحدثوش، موش من النافلة طبعا. فهذه الثلاث دليلها ما رواه إمامنا مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاث ساعات، أي ثلاث أوقات نهانا، والنهي يعني المنع للتحريم، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أي النافلة، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحينما يقوم قائم الظهيرة، وحينما تضيف بمعنى تميل، وحينما تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه ثلاثة. أربع، عند إقامة الصلاة المفروضة. إذا دخلت إلى المسجد في وقت حل النافلة وأقيمت الصلاة، فإياك أن تشتغل بالنفل على حساب الفرض، لا، ينبغي أن تدخل مع الجماعة في الفرض، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، ليس ثمة صلاة أخرى، فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت وتهيأ الناس واصطفوا واستعدوا لها. هذا أربع. خمسة، عند خروج الإمام لإلقاء خطبة الجمعة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما قال فخروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه، أي كلام الإمام، يقطع الكلام، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرمان،
1: نعم،
2: واجبان، ولكنهما يحرمان أثناء الخطبة، فمن باب أولى أن يحرم ما دون الواجب وهو النفل، إلى غير ذلك من الأدلة. هذه خمسة. وعند تذكر الصلاة الفائتة، هذه ستة يحرم النفل. أما أوقات الكراهة
1: نعم
2: فأربعة: أولا بين آذان وإقامة صلاة الصبح، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بعد آذان الفجر، إلا استثناء إلا ركعتي الفجر، وفي هذا حديث أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الأهل والأصحاب، تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر أي بعد الأذان إلا ركعتين خفيفتين، حتى ظننت أنه لا يستكمل فيهما الفاتحة، أو كما قال رضي الله عنه وحشاه صلى الله عليه وسلم أن لا يستكمل الفاتحة، إنما كان يقتصر عليها، وهذا مشهور مذهبنا أن الفجر تصلى
1: بالفاتحة فقط.
2: هذا مشهور المذهب.
1: طيب لكن عندنا قول بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. نعم.
2: فالوقت الكراهة في النفل الأول بين آذان وإقامة صلاة الصبح، اثنين بعد أدائك صلاة الصبح إلى قبيل الشروق، لأن عند الشروق تصبح حراما.
1: نعم.
2: فإذا إنسان تخل مع إقامة صلاة الصبح قد قدم صلاش الفجر، ما يجيش بعد ما قال السلام عليكم من الصبح يصلي الفجر نتاعه، لا، مكروه النافلة إلى أن ترتفع الشمس ويستبين قرصها فتحل النافلة صليها وقتها. هذا اثنين. ثلاثة بعد أداء صلاة العصر، مش بعد أذان العصر، لا، بعد أدائك
1: بعد
2: صلاة
1: العصر، يعني أداء صلاة صحيحة يعني.
2: نعم. بعد أداء صلاة العصر حتى الإصفرار، فإذا مالت الشمس إلى الحمرة دخل وقت الحرمة. هذا ثلاثة بعد صلاة العصر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. في الصحيح
1: يعني احنا وقت كراهة يقصد سيدي بعد أداء صلاة عصر صحيح
2: حتى
1: الغروب،
2: فإذا مالت الشمس إلى الحمرة احمرت
1: اشتدت الكراهة،
2: الكراهة إلى الحرمة،
1: إلى الحرمة
2: عند الغروب تحرم.
1: نعم الغروب تحرم. نعم. صحيح.
2: ثم الوقت الرابع للكراهة بين أذان وإقامة صلاة المغرب، معناش تنفل بين أذان وإقامة صلاة المغرب.
1: نعم. لمن
2: لأن تعجيل المغرب أولى،
1: صحيح،
2: والاشتغال بالفرض أولى ومقدم،
1: صحيح،
2: ولأن الركعتين كانت في أول الإسلام ليعلم بهما خروج الوقت المنهي عنه، ثم نسخت، هذا قول إبراهيم النخعي من أرباب المذاهب الفقهية رضي الله عنه، قال ثم نسخت أي ركعتين بتعجيل المغرب، لأن وقت المغرب فارس، لأن الوقت الوحيد صلاة الوحيدة اللي ما عندهاش وقت ممتد اختياري وضروري هي المغرب، وقتها ضروري.
1: نعم. ولذلك أنا هنا أردت أن نسوق ملاحظة.
2: نعم.
1: لبعض المساجد
2: الذين يأخذون وقت طويل،
1: عشر دقائق بين الأذان والإقامة، وهذا وقت طويل،
2: بذلك نخشى فوت وقت المغرب. نعم. عشر دقائق هذا كثير. هذا هو
1: فلذلك. نعم. نصيحة للأخيان يعني مسؤولي المساجد هذه يردوا بالهم. نعم.
2: الراتبون والمؤذنون يعني ينبغي أن يراعوا هذه المسألة الفقهية المهمة،
1: صحيح،
2: محافظة على أداء صلاة المغرب في وقتها.
1: جميل. ثم نعم. هنالك مسألة أخرى يقولها علماء سيدي جهاد، هي إذا ضاق الوقت فلا وقت للنافلة. نعم. يصبح نعم. وقت معناها نعم. حرمة النافلة وتختص به الفريضة حتى لا تؤدى خارج
2: وقتها
1: خارج,
2: وقت
1: خارج وقتها. نعم, نعم. فقط
2: والاشتغال بالفرض أولى ومقدم.
1: نعم, نعم. طيب لعل في كلام لكن احنا في دار الفتوى خلينا نكتفي بهذا ان شاء الله بحول الله تعالى. السؤال الثالث شيخ يسأل يقول لك دخول المسجد يكون بالرجل اليمنى او بالرجل اليسرى؟
2: النبي صلى الله عليه وسلم, يحب التيامن في كل شيء.
1: نعم.
2: من هذه الاشياء دخول المسجد، فيدخل المصلي الى المسجد فيسبق رجله اليمنى ويسمي الله ويكبر بسم الله الله أكبر اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
1: نعم.
2: وإذا خرج من المسجد فيستحب أن يقدم اليسرى
1: صحيح
2: على اليمنى. نعم. ويحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم
1: الله
2: ويسأل الله من أبواب فضله ورزقه.
1: نعم.
2: اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورزقك. نعم.
1: هنا ملمح شيخ إذا تسمح لي. طبعا سألت أحد مشايخنا لما تلبس الساعة في يدك اليسرى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب التيمن في كل شيء. نعم. فقال سأنزعها أمامك وألبسها. فنزعها ولبسها في اليد اليسرى. قال لي أي يدين استعملت؟ قلت له اليمنى. قال إذن هذا هو التيمن.
2: الله.
1: في وضع الساعة ولمسها وتنيتها. نعم. هذا كل قلت له عجبتني. عجبتني.
2: هذا
1: تفسير
2: تخريج جميل.
1: أي نعم. نعم. الله يحفظكم.
2: آمين.
1: طيب أختنا أم ساجد من قفصة يا شيخ تسأل تقول شنو ما الملابس يعني حدودها التي يجب يعني نجم نلبسها أمام ابني أو أبنائي. هو ولدها مازال صغير لما حال 12 عام ولكن تقول لك أنا في الدار معناه الطقس سخون.
2: نعم لو طورنا السؤال أمام المحارم.
1: محارم.
2: المرأة أمام محارمها كابنها وأبيها وأخيها إلى غير ذلك. إذن ما عدا الأطراف الرأس تستطيع أن تكشفه وأطرافها رجلاها يداها تستطيع أن تكشف أكثر من هذا لا.
1: واضح يا شيخ. طيب استسمحكم في اتصال هاتفي نستقبله ونقول السلام عليكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أهلا وسهلا
6: سيدي. الحج مبرور وسعي مشكور.
1: بارك الله فيك. ربي يثيبك وربي يطعمكم وربي يحفظكم إن شاء الله والعقبة للمستمعين ولنا في عودة إن شاء الله يا رب.
6: آمين يا رب العالمين.
1: يا رب.
6: سيدي الغالي عندي سؤال.
1: ذكرني بالاسم سيدي.
6: علي منسوس.
1: مرحبا علي منسوس وباب علي.
6: الله يبارك.
1: أنا تذكرت الصوت. أيوة مرحبا سيدي.
6: الحمد لله.
1: الحمد لله.
6: عندي بعض الأسئلة إن شاء الله. أنا متقاعد بفضل الله وعندي جراية الحمد لله وعندي زوج وليدات وثلاث بنيات.
1: ما شاء الله ربي يحفظه.
6: عندي من ملك الله فمتي ثلاث سنينيات كل واحدة فيها بعض شوية زيتون وكل شيء الحمد لله. قالوا للتوريث طوف الحياة ما يجوز. والوليدات فهمت حالتهم معناها الحمد لله لكن في ما عندهم الزيت. عطيت كل واحد ثاني منهم البنيات عندهم سواني ومتكفين بالزيت.
1: اي لكن سامحني دقيقه واحده باب علي ايش نسالك انا تو انت الوليدات اعطيتهم متاعك انت اي
6: متاعي سوانيه ماهوش بتاع
1: اي متاعك ملكك سانيتين اللي ملكك به والبنات البنات رجالهم عندهم مش هم عند مش انت اعطيتهم.
6: لا لا اسمعني عاد نكمل لك بقيت
1: كمل لي خاطر قلت لي البنيات عندهم زيتونهم ما فهمتش خاطر
6: البنيات عندهم تاع رجال صحيح لكن متكفين وقعدت عندي سواني انا نرتزق منها من الحرمه ما فهمت اوني وقت اللي ما عندهم هم زيت نعطيهم عولتهم وقت اللي عندهم فهمت وكل ما شايف صراحه ما نعطيهمش.
1: طيب
6: حبيت نستفسر على المسألة هذه.
1: واضح انت كتبت وخلاص ولا ما زلت؟
6: لا لا لا ما كتبت شيء ما كتبت شيء.
1: باه الحمد لله
6: الحمد لله. اثنين العمرة كمشينا العمرة مشيت هزيت معي المرأة مرأة مسكينة كيبة توجع فيها في المدينة عطوني كروسة ودرت فيها ومشيت فيها في جينا في مكة قالوا لي بر مشي تكري هوني ثم ناش تكري وعمل العمرة أنا ما نكذبش عليك ما عنديش يعني كفاية باش تكري ب 300 وكذا
1: نعم
6: استسمحت النزل وكل ما شيء قالوا لي لا ما عندناش كلمت المرافقين معاي قلت لهم شوفوا دخلوا لي كما عملته قالوا لي اسمع يا حاجرة وما عندكش الحق انت باش تطوف بعيلتك فتستمى كان عمره واحدة لعيلتك برك انت كمش تطوف بها وتعمل كروسة كل ما شيء ندبروا لك كروسة راو عيلتك برك العمر ما
1: ما فهمتش يعني انت انت واقف ولا جالس يعني انت انت تطوف بها انت شاددها بالكاروسه وتطوف بها هكا ولا
6: يعطيك الصحه قالوا لي ما يجوز انت كمش تعمل لها كاروسه وتعمل
1: لها كاروسه. اسمعني هما نقول لك حاجه يا شيخ باب علي تلقاك انت ما قلقتهمش شويه فهمتني ولا وهما مشغولين ويقول لك شنو قد لوج له في كاروسه هذايا وهو يحسب حتى على 300 ريال ولا 400 ريال قالوا لك الكلام هذا ما هالفتوى تو يجاوبنا الشيخ.
6: الاشكال مشيت تصرفت وشريت كروسه لكن انت قالوا لي العمره كي تعمل بها انت راهو العمره تعملها انت لهذيك العيلتك وبعد تهري تمشي انت تتحلل وتمشي تعرف
1: علاش تتحلل اذا هي لعيلتك علاش تتحلل هذا جو انا هذا سؤال انت انت مثبت قالوا لك الكلام هذا باب علي بصراحه معنا
6: لا لا يا ولدي يا غريب فهمت مشيت مع شريك الله يرحم والديه على كل حال
1: ايش عملت ما انت تو ايش عملت في العمره وقت ماذا فعلت
6: طفت بعيلتي وكل ما شيء فهمتي وسميتها عمره وبعد ثاني مشينا خرجونا العرفات، زدنا حرمنا من عرفات وعملت العمر الثاني.
2: إيه تحللت،
7: تحللت يعني، يعني قصيت من شعرك وتحللت وكأنك عملت عمره.
6: صدقني فهمتي هذه الإشكالية الثانية، فهمتي
7: اللي هي ما قصيت شعرك
6: صراحة، لا لا لا قصيت ولا ولا قصر.
2: قتل حرمك وكي عاودت العمرة
7: واضح واضح
2: كي عاودت العمرة
7: بالضبط.
2: تحللت ولا ما تحللتش كي عاودت بتعرفات؟
6: أكيد تحللت وعملت عمرة أخرى من عرفات.
7: به به طيب طيب طيب.
6: أم حبيت نحكي أن نسأل الحكم في التقصير ولا ولا
7: أيها وفهمناك إن شاء الله مفهوم السؤال سيدي الله المستعان. علاش ما سألتش اللي معاك الغادي سامحني يا بابا علي، علاش ما سألتش اللي معاك الغادي؟ أنت وقتاش شيت العمرة؟ أكيد عندك مدة خاطر
6: 25
7: أكثر من عام عندك.
6: أي أكثر من عام فهمتي، وبصراحة أكون نجير نطلبكم، حبيت معناه من ملصر موثوق فيه
7: فهمتي. خير إن شاء الله، باهي سيدي باهي الحمد لله. طيب يجيبك الشيخ إن شاء الله بحول الله.
6: حاصيله هي معناه كل الشكوى، لكن في المزارات بصراحة الله يسامحهم أو بالله مزارات طيبة وكل ما شيء خلوها هنا كما السباة والعد ويزو فينا المول
7: ومسارات. الناس فما شوف فما وخيان يحبوا يشهدوا منافع، يجيبوا هدايا للأهل والناس والمالي
2: لكن ليس على حساب،
7: ليس حساب، ما قلتش حساب.
2: مزارات التي تقصد من أجل أجر وثواب،
7: تخير إن شاء الله. الله المستعان.
2: الله يستر.
7: طيب يا سيدي علي بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله. ربي انقطع تسمع فيا ماو؟ لا انقطع حمد. طيب عنا اتصال آخر يلا نستقبله سيديك إذا تسمح. قولوا السلام عليكم. السلام عليكم. أنا مش نسمع في شيء، انقطع الاتصال. طيب خير إن شاء الله، إن شاء الله ما يكونش من عندنا نحن. على كل شيخنا نجيب على الأسئلة اللي عندنا. أختنا من قفصة تسأل تقول شيخ أعطيني حاجة نقص بها الغيبة والنميمة، راني كل مرة نعرف ونندم ونقول باش ننقص ونلقى روحي نغتاب في الناس.
2: رب العزة تبارك وتعالى حدثنا في القرآن الكريم وضرب لنا أروع النماذج والأمثلة في تهويل هذه الكبيرة
7: نعم
2: العظيمة وهذا الخلق الدنيء الحقير الذي لا يرضاه الله ورسوله، وضرب لنا مثلا بمن يأكل لحم أخيه
7: ميتا
2: ميتا والعياذ بالله.
7: إن شاء الله السلام.
2: قال تعالى وهو ينهى المؤمنين والمؤمنات على حد سواء عن هذا الخلق الذميم الغيبة، قال ولا بلا من ناهية ولا يغتب بعضكم بعضا، ثم ضرب لنا المثل قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه.
7: نعم.
2: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وعرف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآفة من آفات اللسان، واللسان أمرنا بأن نصونه ونحفظه.
7: صحيح.
2: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، لسانك صوانك كان صنت صانك كان خنت خانك. وربي عز وجل سيسألنا عن كل كلمة ننطق بها.
7: صحيح.
2: وكل كلمة ينطق بها لسانك سوف تسجل، ولكن انتبه إما لك في صالحك وإما عليك ضدك والعياذ بالله. فالغيبة مما يسجل ضد الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا الغيبة قال هي ذكرك أخاك بما يكره.

0: عليه بهتانا عظيما. والبهتان أعظم من الغيبة وهي الفرية والعياذ بالله.
1: نسأل الله السلامة.
0: أسأل الله السلامة. ولذلك لنخفف من هذا الأمر ولنحفظ ألسنتنا، خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه ليلة الإسراء والارتقاء من الأرض إلى السماء، ليلة الإسراء والمعراج، لما أطلعه المولى تبارك وتعالى على مشاهد من أهل الجنة ومشاهد من أهل النار، رأى أناسا يعذبون بمقاريض، فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم عن هذا المشهد الفظيع المريع من مشاهد أهل النار والعياذ بالله، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أولئك الذين يغتابون الناس ويذكرون مساوئ الناس ويتكلمون في أعراض الناس المؤمنين والمؤمنات، فإنهم يقرضون بألسنتهم بمقاريض من حديد، أو كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن أكثر آفة، أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار، تخيلوا هذا المشهد فظيع المريع، أكثر ما يكب الناس على وجوههم في نار جهنم هو شنو؟
1: حصائد ألسنتهم. حديث سيدنا معاذ.
0: نعم. ولذلك كان كبار الصحابة سيدنا عمر وما أدراك كان يمسك لسانه بيديه حتى لا يتكلم بهذا اللسان كلمة من غضب الله تبارك وتعالى، يسخط بها الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الغيبة يا أختي أمر فظيع كبير من الكبائر العظام التي نهى عنها الله والرسول والتي لا يحبها الله والرسول صلى الله عليه وسلم. احفظي لسانك من ذلك. تقريع وتهديد ووعيد للذي يتعاطى الغيبة والنميمة وما آفات اللسان، وخبر أن أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار حصائد ألسنتهم، فلنحذر من هذا الأمر. ثم يستعان على مجانبة الغيبة والابتعاد عن الغيبة بحفظ اللسان، بالصمت،
1: إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر
0: والسكوت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خير والآخر يصمت، من صمت نجا من الأثام، من الغيبة والنميمة والزور والكذب والبهتان ومن أفئدة اللسان. صحيح. من صمت نجا. ويستعان أيضا على السلامة من آفات اللسان، يعني العزلة المحمودة.
1: نعم.
0: أن تبقى وحدك لتقرأ قرآنا، لتذكر الله، لتتفكر وتتأمل في ملكوت الله تبارك، فهذا مما يعينك على أن تحفظ لسانك.
1: أنا سيدي كنت أظن شو نقولوا لهم زاد أيضا، أن تغير المحيطين أصحابك. نعم. ذوما يجوك. يعني هذا الرجل الذي أراد أن يتوب، العالمون صحه بأن يغير البلدة التي يقطن فيها.
0: نعم.
1: لماذا؟ ليخرج من محيط يشجعه على المعصية وعلى الكبائر
0: إلى
1: محيط آخر. نعم. يحيط به الصالحون من كل جانب، فإذا زل يعني رجعوه. نعم. فأحنا المسلم هكذا يحيط نفسه
0: في العامية التونسية نقول، وهي أمثلة جميلة، الصاحب ساحب.
1: أي.
0: قد يسحبك إلى الخير وقد يسحبك إلى الشر. ما لا يحمد عقباه، إلى الشر. فإذا كان محيطك كما شرتم وتفضلتم سيدي هيثم، يعني محيط يستمتع بالغيبة ويستمتع بالنميمة وأعراض الناس، فغير هذا الجو وغير هذه الخلطة.
1: صحيح.
0: وهذه الصحبة، واصحب أناسا يذكرونك بالله وبطاعة الله ويحذرونك من سخط الله.
1: صحيح.
0: ومقت الله وأليم عذاب الله تبارك وتعالى.
1: هذا هو.
0: إذن غيري هذه المجالس، واعلمي أن الصاحب ساحب.
1: هذا هو.
0: يسحب إلى الشر كما يسحب إلى الخير.
1: ونحن الأعمال المقبولة هذه اللي خلصنا فيها لله، الله أعلم إحنا برشا ولا شوية ما نعرفوهاش، لكن ظننا بالله عشان ربي يتقبل منه. فهذا العمل يعني إنسان يشقى ويتعب ويعمل الصالحات ويخلص النية ويكبح جماح نفسه.

0: ويرغم نفسه على الإخلاص. ومن بعد جيت أعطيه هناني بناني الواحد إيه. اغتبته. فلذلك
1: حسن البصري
0: نعم
1: حدث وخبر أن نعم. فلانا يغتابه ويذكره بسوء. قال قد أهدى إلينا حسنات.
0: إيه نعم.
1: أهدى إلينا حسنات.
0: مرحبا بحسنات ما تعبناش عليها إحنا بلغتنا نقول. قال الله السلام.
1: أحد العارفين قال لو كان أحد أحق بحسناتي لكان أبي وأمي.
0: إيه نعم. راني غضبت بابا وأمي.
1: إيه
0: نعم.
1: حتى أنفعهما بهذه الحسنات يعني.
0: نسأل الله السلامة والعافية. ونحسبه هين ولكنه عند الله
1: عظيم.
0: هذا هو. بارك الله فيكم سيد جهاد واستسمحكم في اتصال هاتفي. وقولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لله.
2: بارك الله فيك.
0: ربي يحفظك. ذكرني بالاسم.
2: نستشيركم في
0: ذكرني بالاسم أخي.
2: في عقوق الوالدين.
0: ذكرني بالاسم
2: أنا
0: أي اسم؟
2: أم محمد من قصة.
0: مرحبا يا لل. تفضل قل لي.
2: حبيت نسأل على ولدي. ولدي تعبني. ولدي عملي حاجة خايبة. ولدي نحب نتبرى منه. أنا عامل عمرتين ونعرف ربي ونصلي لكن تعبني.
0: طيب.
2: سمحني أقول لك طلقته مرته خليته في داري معايا 3 سنين. باع لي البنية خرشها شادة مسكية صاحب. هزلي دبوس الغاز. هزلي التلفزيون. هزلي خليني
0: مدمن. هو مدمن
2: مش مدمن. تعرف ليش مدمن؟
0: قمار خمر ومخدرات.
2: مدمن على الحفرين على الماليات. هو صاحب. انا نحب نتبرى منه. تعبت.
0: بوه موجود ولا لا؟
2: قال صاحبه قال له حبيت ندخلها في بعضها ونعمل عليها حجر. الدرجة هذه عمره 40 سنة وأنا عمري تقريبا 60 سنة.
0: بوه وين بوه؟
2: بوه من يتعامل عام 96.
0: الله يرحمه إن شاء الله وربي طيب
2: ترحمه. الله يخليك.
0: طيب هو عمره 40 عام.
2: إيه.
0: وأنت كيش تحب تتبرى منه وش باش تعمل له أختي الكريمة مثلا يعني؟ تتبرى منه وتمشي منها تطرده من الدار مثلا؟
2: لا مش طرد. هو أصلا خرجته من الدار.
0: طيب
2: خطر على بالي مشاكل وصل بشي دخلني في مخي في عقلي خرجني من عقلي.
0: نعم.
2: باش ندخلها في بعضها باش نعمل عليها حجر نجيبها في الشارع.
0: واضح. خرجتوا من الدار. طيب شنو اللي تحب اكثر من ذلك؟
2: نحب حاجه باش نبرد بها خطر تعبت. هزلي المفتاح من تحت راسي. شا عندي ليش اقول بالعربيه شنو هو
0: ما يسالش
2: ماتريال نتاع استراحه.
0: نعم معدات.
2: في حكم ليا ب 30 مليون في المحكمه.
0: نعم.
2: يمشي يهزه يزم مفتاح من تحت راسي ويمشي يطلعه ويبيعه فلوس عن صاحبي يمشي حال.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. الله المستعان. نعم.
2: تعرف الحكاية دي عندها عامين هذا العام الثالث ما ناشطنا الثانية نزيلي طابت على الأخ نعمل حاجة باش نرتاح نتبرى منه قدام ربي وقدام العباد.
0: هو قدام بالهداية. شوف قدام ربي أختي أنا ما نجمش باش نعاونك برش علاش هنقول لك علاش أختي الكريم. لأنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا ما عنديش وقت يسمح أني باش نسألك كيفاش تربى وفين عاش والبيئة اللي عاش فيها وتربى على الصلاح على القرآن.
2: تربى تربية بالكدا وبوه كان مدير بوسطة ومعروف في البلاد. لكن لما طاح به الولد هذا الراجل هذا من بقعة أخرى من الشبيكة بين القروان وحاجب العيون.
0: إيش عنا فيه مني نحن يعني الصاحب ساحب يعني هذا الصاحب وسحبه.
2: أي سحبه هو اللي دذب عليه وعمله الحاجات دي الكل.
0: وما نجمتوش بعده عليه.
2: الحاجات دي. وصل بعد حكي لي شافي قتلنا الخاهي البر في الشارع يقول وردك تسمع كلامهم كعملها وعملها وعملها وعملها.
0: يا لطيف يا لطيف.
2: أقسم بالله المرأة هي مازالت موجودة.
0: يا لطيف. نسأل الله السلامة والعافية. نسأل الله السلامة. طيب نشوف الشيخ باش ينصحك إن شاء الله أختي الكريمة. ولكن في الأخير سبحان الله قد يكون عمل غير صالح هذا ما لكن أنت تدعي وديما خلي لسانك باش ربي يسر لك أمرك وربي يهديه. لأنه أنت تو كانت تحب نعم تعمل حاجة ولا تدعي بيه في الأخير الأم هي اللي باش تتعب أختي.
1: نعم.
0: وما تجمش تنحي كبتك بلغتنا نحن أو خشمك من وجهك
1: تندم بعد ذلك
0: على
1: ذلك الدعاء وترى
2: مش نحكيكم خطر كان مش
0: نعرف نعرف على نعرف على لا لا فاهم
2: كنت معي طلقته مرته نشدني يكون ثلاثة سوايع وقت
0: اللي
2: عامل فيها الكل
0: نعرف
2: وصلي شعود لي في الدار بشي باش يخرجني من مخي خلى من يعمل بيه باختصار أنا إذا كان فما عند ربي عندكم انتم حل اني نعمل عليه نعمل تبرع منه. انا تبريت منه قدام ربي لكن حب حتى في المجتمع نتبرع منه.
0: علاش علاش علاش ما مشيتش انت شوف فما القانون يمشي قضيه عقوق، علاش ما عملتش قضيه عقوق؟ لانك قلب الام ما تجمش. احنا من فهمت انا تو انا كنت نستنى فيك بعد العمل ذي الكل باش تقول لي راني مشيت شكيت به في قضيه عقوق، وعندك الحق راه ما نقولكش لا، لكن انت ما عملتهاش. يعني احنا ما نجموش نعطوك حل، لانه قلب الام مهما يكون مهما يكون الام هذيك كبدتها، هذيك كبدتها اختي الكريمه. لكن تو نشوف الشيخ
2: صدقني اللي عملوا فيا، لو انا عامل عمر تين مصلي وشبكت بخلص ونعرف ربي ونعمل كافه خير في دينتي وانا ربي يعني ربي هو اللي علم علي. لكن في الوقت لما تو هو عنده عامين هذا العام الثالث يمشي العام الحاجات اللي عملها فيا، لما نشوف في الشارع ضربته كهرباء حتى كلها ضاربينه بوس من شد كاس ونشرب من دمه علي عملوا فيه.
0: كثر من الاستغفار، كثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
1: ادعي له في سجودك
0: وادعي له بالهداية
1: لعل الله يشرح صدره ويهديه ويكون لك باب خير وباب نفع في الكبر
0: ويجد ينصحكم بعد الشيخ إن شاء الله بحول الله إن شاء الله.
2: سمحني ممكن أزيدكم حاجة أخرى؟
0: تفضل.
2: أنا الوقت كل وأنا أسبح بين الصلاة والصلاة وقت سبح كان وقت غمضتك النوم، لكن ما نجمش
0: نسامحه، ما نجمش نغفر له ونسامحه عليه عمه فيه، ما نجمش. واضح، ما قلنا لكش احنا باهي. ينصحك الشيخ ان شاء الله.
2: الله يخليكم، ربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لله، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اتصال اخر شيخنا، ربي ان شاء الله يحفظنا جميعا وربي يحفظنا ويهدي الذرية ولا يبتلينا بما لا نستطيع. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا أختي الكريمة، أهلا وسهلا.
3: فاطمة
0: الاسم أختي، عود لي سمحني.
3: فاطمة
0: مرحبا أختي الغالي. ربي يحفظك، تفضل أختي.
3: أنا مشيت الحج السنة.
0: الحمد لله ما شاء الله، ربي يتقبل وربي إن شاء الله يسر لك كل العبادات إن شاء الله. ربي
3: يحفظك. لما نحكي قرأونا قبل ما نمشي وقالوا لنا كي تبدو مشي من الزلفة الكار يزمها تقف وتصلوا تهف وتحط الرحالة وتصلوا ركعتين تقعد شوي بعد تمشي
1: نحن المغرب والعشاء.
0: أي مش ركعت، هي فقط ركعتين تقصد المغرب والعشاء. نعم أنا فهمتك.
3: هاي هكيك.
0: لكن أنتم ما نجمتش تقف الكار
3: ليه؟ وقفت.
0: هاي به
3: وقفت الكار أمين يهبط صليت رجعت منقش الكار وانت كنت موجود فيه الكار يا هايف.
0: أيوة
3: أنت موجود في الكار.
0: لا انا هبطنا. موجود في الكار اللي هبطت وبعد ما لقيتهاش.
3: انت هبطنا قلت اي نهبطوا وبعدين كي صليت ورجعت ما لقيتش الكار مشيت وخليتوني.
0: هاي
3: يعني كيف يعني مش كيف حط الرحال يا اخي حط الرحال تهبط من الكار وترجع. الرجل قال لي راه هبطوا ورجعوا ما طلعوش.
0: حاضر يا لله اجيبك ان شاء الله على حالتي.
3: عايش ولدي عايش
0: ربي يحفظك.
3: قعدت غادي قعدت وحدي قعدت يجي ساعتين هكاك وبعد مشيت على سقايين
1: كملت على
0: حتى الرحال شنو. نعم نعم
1: واضح واضح. ربي يتقبل ان شاء الله.
0: انت هبطت تجري ودوب ما هبطت من الكار مشيت ما قعدتش مع المجموعه.
3: مشيت تجري
0: اي ما مشيت تجري ما قعدتش مع المجموعه. اي ديما المجموعه ديما الخروج عليها ديما مش باهي.
3: ليه ما خرجتش انا من هنا الاولى اللي ركبه من قديم كانت تفكرنيش ركبه من قديم.
0: والله نسيت انا الحقيقه على وجوه كثر
3: ركبه من قديم
0: وكزدحنا ليك وكذا
3: راجل هكا وانا ركبه معك الدرجات مش حاطه في الكريسي
0: ركبه في الدرجات. ما هو الازدحام شديد
3: وقتك. طيب يا بس انا الاولانيه بس مشيت نلقى نفسي يصلي ومشيت كل خمس سنين بحذيها.
0: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله.
3: حط
0: الرحال ضوابطه هو
3: الرحال
0: بل اكثر من ذلك. احنا
3: اللي عملتوه انتم واللي اللي عملتوه انا صح.
0: انت تو هاش لو شكون اصح. شوف يا اختي فتيم. لا اختي فتيم ليس
3: هي صحيحه ولا
0: اللي عملته انت صحيح واللي عملناه نحن صحيح. حتى نقول لك علاش. لانه لهنا نحن في القري والمشاء احنا لما حنا ما قريتش ولكن ما يقال للحجيج فهمت. اذا كانت الامور متيسره مثلا نحن خاطر ما دخلوناش للموقف ما دخلوناش للباركينج فكنا على الطريق كانت تتذكر شيء اللي دخلوا للموقف للباركينج هبطوا وصلوا
1: في اريحيه
0: هبطوا وكلوا حويجه وصلوا المغرب والعشاء ولموا الحصيات وبعدها رجعوا ومن بعد مشاو الى ميناء. لكن الذين لم يدخلوا وخلوا عمل الطريق يجي الامن ويقول له هز اركب يلا امشي يا حاج. فاحنا وقتها دب هبطنا وحطينا الرحال
1: حققنا الواجب,
0: رجعنا
1: للكهف.
0: رجعنا برك لانه وقتها خلينا نفسر لها جاءوا قالوا امشي فانا وقفت امام الحافله قلت له مانيش ماشي لما يطلعوا الناس حجاج. وطلعت الحجاج اللي معايا.
3: وانت وخليتني
0: نسيتني مش نسيتك عاد اختي ما وانت هذا مشيت انا بنش نمشي نمشي
1: عشرات عباد قداش باش يحفر
0: الكار فيها ممكن هي تهز 40 فيها يجي 60
3: طلعوا ما لقاوش 40 بالحق
0: لا اكثر العباد ما لقاوش فاش تطلع طلعوا معايا واللي راك يطلع فانا ما نقدرش نشوف نلم اللي جاوا الكل طلعتهم هذوكم فهمت ولكن الحافلات موجوده وكما شاء الله انت
1: الحمد لله خلطت لاباس
3: والله لا والله يا ايت ملدي مشيت على سقايه
0: الحمد لله ما شاء الله
1: يعني خير يعني لك
3: وخلطت قبلكم تعرف خلطت
0: قبلكم يعني مشيت على سقايه وخلطت تقبلنا
3: الحمد لله
0: صح عليك
3: صح وخلطوا بعدي
0: صح عليك صح
3: الحمد لله
0: ربي يحفظك ربي يتقبل منك ان شاء الله
3: عايشك
0: ربي يحفظك ان شاء الله شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته نرحب بالاخ محمد الفرجاني الذي التحق بنا من وراء الاجهزه التقنيه اذا شيخنا نجيب على الاسئله اللي عندنا متخلده بالذمه سي مصطفى من بن عروس يقول نحبك تفسر لي يا شيخ صلاة المسافر وقتاش يجم يقصر متى يبدأ التقصير
1: نعم
0: ومتى ينتهي بالضبط نعم
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
0: سمحني فقط مش نزيدك حاجة أخرى قال أنا راني اليوم مثلا مسافر في سفر وصلى الظهر قال لك نجم نجمع معاه العصر
1: ولا سؤال آخر,
0: سؤال آخر
1: نعم بالنسبة للسؤال الأول متى أستطيع أن أقصر الصلاة
0: نعم.
1: إذا تحققت المسافة فكان هذا سفر سفر قصر قد إيش المسافة 84 كيلومتر ذهابا فقط ما يحسبش ذهابا وإيابا
0: يحسب
1: يقول تورس بنزرت مثلا 120 مشي وجاي نقصر لا ذهابا فقط وأن يكون عنوان السفر أنه سفر طاعة سفرا مباحا
0: نعم.
1: سفر طاعة لا سفر معصية ماشي بشي تعارك مع أخوه في البلدة الفلانية مسافة قصر قلوا له قصر
0: لا
1: هذا سفر معصية
0: ماشي لقمار أو ماشي لاغتصاب أرض أو سرقة أو شيء
1: لا نقولوش قصر لا.
0: لا
1: إذن لابد أن يكون تتحقق في السفر في القصر المسافة أولا واثنين شنو هو عنوان السفر أن يكون سفر مباحا أقل شيء نزهة تفسح بما يرضي الله عز وجل سفر طاعة سفر معصية نعم. وقتاش يبدأ يقصر
0: يغادر
1: إذا فارق ديار قريته بلدته معتمديته مثلا
0: نعم.
1: هو في المعتمدية الفلانية غادر يعني بناءاتها خرج منها وقتها يستطيع أن يقصر الصلاة وأي صلاة تقصر الصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء أما الصبح والمغرب فإنهما لا تقصران
0: بالضبط
1: نعم هذا والله أعلم
0: جميل
1: نصف السؤال
0: طيب
1: الثاني
0: هو الآن طيب يقول لك وقتاش الساعة خاطر هو قداش يبقى يقصر
1: طيب إذا كان قد قصد المكان المكان المقصود ونوى الإقامة فيه أقل من 20 صلاة
0: يبقى يقصر
1: طبعاً الصف الضابط 20 صلاة إذا ناوي باش تقعد في المكان المقصود اللي سافرت ليه أقل من 20 صلاة فإنك تواصل
0: القصر
1: تقصر في الطريق وأثناء مدة إقامتك اللي هي ما تتجاوزش 4 أيام اللي هي أقل من 20 صلاة وإذا كنت عازم على الإقامة أكثر من 20 صلاة فإنك لا تقصر إلا في الطريق
0: نعم تتم الصلاة عند الوصول كان في الطريق
1: فإذا وصلت
0: تتم الصلاة
1: أتممت صلاتك صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والعشاء أربعا
0: جميل وفي طريق في العودة يقصر كان في الطريق
1: نعم في الطريق فقط فإذا فقط. وصل
0: يتم
1: صلاته نعم.
0: جيد مسألة الجمع
1: نعم. إذا كان لا يدري كم سيلبث في ذلك المكان المقصود إذا كان عنده قضية في الإدارة الفلانية في الولاية الفلانية
0: الورقة.
1: وليس يدري أتقضى في يومها أو أنه يرجع لها من الغد أو بعد 4 أيام أو 3 أيام أو كذا فإنه يبقى
0: على التقصير,
1: على التقصير مدة إقامته حتى تقضى حاجته.
0: نعم, نعم. إذا مشى لك الحاجة هذه. نعم. نعم. نعم. نعم بالضبط,
1: هذه ثلاث حالات.
0: صحيح. مسألة الجمع سيدي.
1: نعم,
0: الجمع بين الصلاة.
1: إذا كان ثم مدعاة الجمع ضرورة الجمع فنجمع, إذا لم يكن ثمة ضرورة كأن خاف فوات وقت الصلاة فإننا لا نجمع.
0: يعني إذا يجم يصلي نقول نحن الظهر في وقته ركعتين.
1: نعم.
0: والعصر في وقته, في وقته ركعتين.
1: نعم.
0: هذا الأفضل,
1: هذا الأفضل.
0: نعم.
1: بشرط أن يصل إلى المكان المقصود. وقتاش يجمع هو؟ إذا خاف فوات وقت العصر.
0: نعم.
1: فيقدم العصر إلى وقت الظهر. لكن إذا كان يعلم ومتحقق أنه يصل إلى المكان المقصود ووقت العصر ما زال ممتدا لم يدخل وقت المغرب بعد, فإنه يترك العصر حتى يصل فيؤدي عصره قبل المغرب.
0: صحيح. وأنا رأيت من بعض من مشايخنا سيقصرون ويجمعون.
1: أين؟
0: أذكر الشيخ زهير الجندوبي في السفري
1: على كل حال فقيه.
0: نعم. لا أنا أتحدث عما رأيت. إذا يسمع فيه إن شاء الله يطلع يسمع فيه على كل ربي
1: على غير المشهور مثلا. نعم. هو حق له هو يجتهد. أمانة
0: ربي يحفظكم, ربي يحفظكم. نعم. ربي يحفظكم ويفهمكم ويزيدكم من فضله ومن علمه. إن شاء الله. سي علي من سوسة شيخنا يسأل يقول أنا أحلت على شرف المهنة, عندي زوج سواني صغيرات هكا فيهم زيتون على كل, عنده زوج ولاد وثلاثة بنات. يقول لك أنا الأولاد ما في حالهم شيء هكا وحالتهم شوية المادية مش هي, فيحب يجم يكتب لهم الزيتون ويقول لك عندي ثانية أخرى تبقى نسترزق منها أنا وأمهم هذيك وكا نعطي منها زيت للبنات كي ظلي كنهارت اللي ما تجيهمش صابة رجالهم, وما نكذبش عليك يجيهم صابة ما نعطيهمش. فهو مازال ما كتبش راه, هو يسأل تويك.
1: وهل يرى هذا من العدل أم لا؟
0: هو راه
1: تجمل. وهل هو راض عن ذلك أم لا؟
0: العادات والتقاليد مرات يا شيخ.
1: ثم السنة اللي خلاها البنيات هل تعدل, هل تعدل نصيب أحد الذكرين؟
0: لا هو مازال, هو قلت لك الأخرين أعطاهم يستغلوا فيه, والبنات مرة يعطيهم وإذا عندهم هم رجالهم عندهم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا بأن نعدل بين أبنائنا, أن نعدل بين أبنائنا في قائم حياتنا, أن نعدل بينهم حتى في القبل.
0: نعم.
1: إذا قبلت زيدا فقبل عمرا, إذا قبلت فلانا فقبل فلانة.
0: أيوة, مش نذكر مش يقول
1: علاش يعني. علاش؟ لأن العدل مطلوب, اعدلوا بين أبنائكم. وحتى لا نورث بين الإخوة أبناء الأب الواحد والأم الواحدة العداوة والبغضاء والشحناء. شبي بابا يحبه أكثر مني, شبي أعطاه ما أعطانيش, شبي آثاره علي. ولنا في قصة نبي الله سيدنا يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام خير دليل وخير مثال على وجوب العدل بين الأبناء,
0: حتى بين البنات والذكور يا شيخ في الحياة.
1: حتى بين البنات وبين
0: يعني
1: الذكور
0: في الحياة,
1: في قائم حياتك أعطيت ألف أعطيها ألف. هذا للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: أيوة.
1: بعد الوفاة
0: يعني في الميراث,
1: في
0: تركة.
1: الميراث تركة, لكن في قائم حياتك أنت ما عندكش تركة,
0: تعطي كيف كيف.
1: نعم.
0: به هنا هو معناها باش نزيد أنا نسأل في بلاستو تو. نعم. يقول لك هاي البنات مثلا متزوجين وأزواجهم الحمد لله ربي فاتح عليهم عندهم الزيتون
1: الحمد لله,
0: وأنا أولادي, وأنا أولادي حالتهم المادية ما هيش هي, هي أنا مثلا كيفاش تو أنا نعمل؟ وأكيد الأولاد راهم دايرين ببيهم تو, ويا بابا عطينا ويتمسكنوا له وفهمتوا كذا, واحد إيش ما يعمل هو تو.
1: إذا أعطى أحد الأبناء يعطي البقية.
0: جميل.
1: ذكورا وإناثا, هذا هو المطلوب شرعا, هذا هو العدل بين الأبناء. واضح.
0: وانت تو تنصحه ما يكتبش الشيخ, خليها ورثة,
1: خليها بعد ما نام, حتى لا تقطع, حتى لا تقتطع لنفسك ثوبا من نار. رد بالك إذا كتب الطوة وحيلت وعطيت هذا أكثر من هذا, وذوك مخطر تيخي رزق باش يمشي للبراني, يخي رزق باش نعطيه لنسيب أنا. مو هذه العادات نتاعنا والافكار والتقاليد, وهم هاكا عندهم رجالهم لباس عليهم, انا ولادي اولى. ما تعرفش شكون اقرب نفع ليك وربي
0: يوم القيامه. صحيح.
1: ابائكم وابناؤكم, ابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع, لعل البنية تكون أنفع لك من الذكر.
0: نعم.
1: حينما تعجز وحينما كذا قد تكون،
0: بل حتى هل تكون أصلح في صلاحها وصلاتها ودعائها والحسنات اللي تجيك منها هي. نعم.
1: لذلك في قائم حياتك اعدل وما تكتبش، واترك المسألة إلى بعد وفاتك وخليهم يدبروا اليوسف، هم يتحملوا المسؤولية، مش تحمل أنت المسؤولية قدام ربي عز وجل.
0: طيب أنا سأعطي تفضل.
1: قال الإمام زين العابدين بن الحسن بن علي رضي الله عنه في بردة الغريب قال: تقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني.
0: نعم.
1: فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى سعرها في الأهل والوطن.
0: إيه والله، ولذلك الإنسان يرد باله. أنا لهنا أريد أن أنبه لشيء. بعض الناس يقول لك بها الشيخ قال ما تقسمش، أنا ما قسمتش خليتها لي بعد الموت. وإلا قال أقسم مثلا هبة رقبة للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا. مثل ما يفتي بعض مشايخنا هبة رقبة يعني تنتقل الملكية بعد
1: الوفاة،
0: لكنه كي بيقسم لهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هو شي يعمل، هو يمد للصغير والكبير كل حد يعطيه لقشة يحوزها يستغلها، يقول لك خليتهم بعد المنام عين. بعد المنام العين الولد يقول لأخته دو
1: أنا
0: زرعت أنا
1: غرست وأنا نميتها
0: وبرا
1: وأنا كذا
0: وبرا شوف كان عندك حق برا يمشي كذا ويمشي خوض، وتدخل في حي صبيس وتدخل في هذه الأمور. فذي زاد الرد بالنا من هذه من هذه الأمور. وقال قايل هاوكا الشيخ الثاني أنا رأى
1: ولا هي باش تقول سيدها أخوها الكبير تقول أعطيني بعد مو اللي يعطيها ترضى. ما الذي يقتطع بسيف الحياة فهو وسحت حرام.
0: نعم.
1: حتى البو وقت اللي أثر على ابني يقول يا أخوه كيفاش سيدك راه الكبير كيفاش. فتستحي المسكينة وتسكت وتبين أنها راضية ولكن في قرارة نفسها غير راضية. ما اقتطع بسيف الحياة فهو سحت حرام.
0: صحيح.
1: ويسألوا عنه.
0: احنا واحد جاي عارك يا شيخ، الشيخ ايش قال له؟ قالوا له بنتك مش هكاك تقول له قالت لي رضيت خذيش مدلها في يدها 20 مليون، كان قتلك بابا خلي ولا رجعتهم لك هكاك. المهم سي وخي نعمل البنية خذيتهم رجعتهم شلبوها جاي عارك 20 مليون شنو اما خير اما خير. وبعد قال لك هي راضي، هاي مش راضية طلعت البنية.
1: انتم سبب الذي افتى له
0: انقذه الشيخ. نذكم 20 مليون سيكونون عليه وبالا يوم القيامه. إينا. انقذه الشيخ يعطي للولاد دوما الاناث، هذا لا يجوز، هذا حرام. نسال الله السلامه والعافيه. احنا مازلنا مواصلين سيدي في الجزء الثاني من حس اليوم. فقط تذكركم برقم الهاتف 71 136 000. اعيد ذكر الرقم 71 136 000. صفحتنا على الفيسبوك اذاعه الزيتونه للقران الكريم، الصفحه الرسميه صفحتنا على الفيسبوك اذاعه الزيتونه للقران الكريم. اما الان فسنخرج مع فاصل اشهاري قصير لنواصل بعده احبتي الكرام، فلا تذهبوا بعيدا.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب إلى القلب.
5: إشهار. محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
4: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
5: اشهار.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب،
2: من القلب إلى كل قلوب السادة والسيدات المستمعين والمستمعات. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. وكنتم في الاستماع لهذه التلاوة العطرة بصوت القارئ الشيخ سيد أحمد الشحيمي رحمة الله عليه، وطيب الله ثراه إن شاء الله تعالى. طيب سيد جهاد، سنواصل إن شاء الله الإجابة، لكن عندنا اتصال هاتفي سيدي نجاوبه، ثم إن شاء الله نجاوب حول الله. نقول السلام عليكم. اتصالينا مش اتصال. أيوة بزيد خير. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله. مرحبا يا لله، مرحبا بك.
3: السلام عليكم على الشيخ جهاد.
4: بارك الله فيك.
2: تو أهل هيثم السلام عليكم الشيخ جهاد، هذه ما تجيش عاد. يا زوج السلام عليكم، يا زوج أهلا.
3: السلام عليكم جميعا.
2: هكاك متفاهمين، أمورنا واضحة وعلى اتفاق تام. تو
3: أمورنا واضحة. ولدي هيثم.
2: أيوة أمي الغالية، ذكرني بالاسم.
3: الشيخ على زوج
2: آيات قرآن. دقيقة واحدة، ذكرني بالاسم أمي الغالية.
3: أم أمين من نيب.
2: أم؟
3: أمين من نابل.
2: من أمين من نابل. مرحبا يا لله وبأهلنا في نابل. تفضل يا لله.
3: الله يحفظك.
2: أجمعين. أجمعين. أجمعين.
3: إي ولدي، سيدي القرآن في سورة البقرة الصفحة 38 35 36 يعطيني إليهم بشوية لمحة كيك الأيتين.
2: أيتين في سورة البقرة؟ الآية رقم 35
3: 36.
2: باه.
4: إيش بيهم؟
3: باه.
4: لمحة عليهم. شو الآيات؟
2: نرجع لهم إن شاء الله. إذ قال ربك للملائكة ولا لا أم لا قبل لا قبل قبل
4: شنو ما شنو ما
2: إن الله لا يستحي
4: يضرب مثلا ما بعوض نقولش نقفوش يستحي
2: لا يعني سمحني يعني بداية الآية لأن فقط نسأل خاطر أنا 35 لأن لا أحفظ بعدد الآيات الحقيقة، لكن تو نشوفوها به، تو نشوفوها إن شاء الله توا حتى الأخيان يعطونا به. والسؤال الثاني
3: راح الثاني غير دخل فكري بالشيخ بشير وقال لي توا شوفوا مع الجماعة عندنا البلاصة ثمك الباص الكريات نتاع الجبل البلاصة الواسية ما تمشيش فيهم اللي بعد كنا برشا اللي استدعاءات الفلوس
2: في أي منطقة أمور تقنية هذه مش فتوى الشيخ جهاد. أنت
3: بحثت علامة كثير
2: فاني معتمدية فاني معتمدية
3: على جهاز التليفون وفي سيوف البطرية
2: لذا فاني معتمدية للرسالة
3: معتمدية حمامات الشمالية جهة الجبل
2: حمامات الشمالية. أنتم تسمعوا فينا على 88 على 88 تسمعوا فينا
3: 88
2: صفر هي نقطة هذيك هي 88. طيب خير
3: أما
2: إن شاء
3: الله. ضعيفة ضعيفة ما تمشيش بالإقداء في البلاصة الواطية مثلا البلاصة عالية تمشي الإذاعة أما الإذاعة تمشي بلاصة عالية
2: وكان إحنا ما تمشيش الإذاعة الوطنية تمشي
3: متاع الزيتونة بركة من القيم
2: كان الزيتون حاضر إن شاء الله نبلغه إن شاء الله
3: بالله مش وجهه للشيوخ السي جهاد والشيخ زهير والشيوخ الكل والشيخ بجات كل وين تعملوا درس توجهوا لها بي المرأة اللي هي ناية أن نصلي ونعرف ربي ونقرأ القرآن بالغنة ونمشي للجمعيات وندعي لي أنا نقرأ القرآن وطيب الربي ولكن السبب في قصعان سلسة الرحم فهمت قاطعته من صفوته وما نخليش يلعب مع الصغار ويخليهم يتكلم ولاد عمته وقاطعة الرحم من صغير وكبير
2: وتويك تجمش ترجح
3: ها؟
2: وتو تجمش
3: ما تلقيش فيهم حتى صل فيهم حتى صل
2: يعني أولادك نحكي لعمه وعمته أولادك يجموش يرجعوا لعمهم وعمته
3: يتكلموا عميتهم وما نخليش يتكلموا
2: حتى تو حتى التو ما تخليهمش
3: وخليهم يلعب مع
4: الصغار وعلاش
2: علاش ما هو السبب علاش علاش
4: شو السبب
3: هكاك عقده نفسيه ولا شنيه ما نعرف والمشكلة أني ندعي أني نتاعي بالربي ونقرأ في القرآن.
2: مسال شختي ما فماش إشكال باه توا ينصحك الشيخ، لكن أنا نحب نقول الآن توا أولادك كي كبروا هل
3: مازالوا صغار يعني 10 سنين
2: مازالوا صغار يعني مازالوا صغار واضح. طيب إن شاء الله واضح. طيب خير إن شاء الله.
3: إيه يا ضي الدرس ضي نحب ولدي نوجه للشيوخ نوجه للشيوخ الكل في بعض تونا ديما يجبدوه ديما يحكوه.
2: إيه مو أختي الكريمة إحنا ديما نحكي سيد النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس اللي حكى عليهم لا يدخلون الجنة قال قاطع رحم. ما يدخلش الجنة أي ولذلك الإنسان هذا لازم الكلام بتاع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول لك أنا كان يكتبها ورقة حتى في الباب لا يدخل الجنة قاطع رحم. يبدأ يجي يرقد يشوفها يجي داخل الدار ويشوفها يجي لا يدخل الجنة قاطع رحم
3: حتى تحاول معاه ما يرجعش.
4: نجاوبك إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله الله يحفظك الله يبارك لك. شكرا شكرا شكرا أجمعين أجمعين أجمعين شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب نستقبل اتصالا آخر ثم نجيب إن شاء الله شيخنا. نقول السلام عليكم.
5: عسلامة سيدي.
2: الله يسلمك مرحبا أهلا وسهلا ربي يثيبك بارك الله فيك
5: ربي يفضلك.
2: الاسم سيدي
5: عبد الله من بن عروس.
2: مرحبا سي عبد الله وبأهلنا في بن عروس. تفضل سيدي.
5: الله يبارك فيك يرحم والديك
2: أجمعين.
5: عايشك عندي دين كبير.
2: أيوة
5: مبلغ كبير متاع 170 مليون وعندي دار نحاتة لبيع من 2019 دار ثم برشة ما سهرتش فيها ربي توا.
2: فهمتك.
5: يعني وأنا الواحد يخاف يموت وهربت الربي معنا نحب خلصه كدين هذاك.
2: علاش الدار ما تبعتش من 2006 يعني 6 سنوات 7 سنوات الدار ما تبعتش
5: ثم معنا هي ثم برشة و يعني ومفهميش براسي الدنيا
2: يعني دنيا انت مثلا لعلك انت طالب مثلا خاطر مرات انا
4: لما قيمتها
2: أيوة.
5: والله جاوني اللي يعملوا اللي يقيموا العقارات وقلت لهم اللي تعملوا مبروك معنا قلت لهم اللي تعملوا مبروك معنا
2: يعني وخذيت يعني بالاسباب ومشيت انت للوكالات اللي بيعوا البيوت
5: الوسطاء العقاريين مشيت تقريبا مشيت لاربعة ولا خمسة.
2: واضح. طيب
5: ويجيبوا ناس ولكن يمكن ما نعرفش ما سهلش فيها ربي ما نعرفش علاش.
2: واضح.
5: ربما ربي يكون غضبان علي ما نعرفش.
4: لا واضح. ما تفكرش هيك.
2: نعم صار ان شاء الله ربي
5: لا قابل باللي يعمل ربي قابل
4: به
2: نعم ان شاء الله. طيب خير ان شاء الله يا ربي يسر وسهل ان شاء الله
4: امين.
2: باهي سي عبد الله عندك حاجه اخرى
5: يعني شي نعمل وصيه كيفاش تعمل له لشكون نخليه.
2: طيب واضح يا سيدي.
5: صلاه الفوائد يعيش.
2: تفضل سيدي.
5: هل نقيم في الصلاه.
2: واضح. حاضر سيدي.
5: هل يجوز الصلاة بالمنزل في معنى تريكو خلعة وشورت طويل؟
2: الصلاة في المنزل في خلعة
5: يعني خلعة معنى بورتا كور طويل.
2: اي فهمت سيدي. سي عبد الله انت ما شاء الله تحسك انسان هكا مثقف وباه. انت تمشي تقابل وزير بتريكو خلعة وبونتا كور ولا لا؟
5: لا
2: واضح. هكا جاوبتك وحدك. فما بالك برب العزة سبحانه وتعالى هو اللي ناديك ولله المثل الأعلى أعطاك الوقت قال لك يا عبدي إجاني في الوقت الفلاني وفي الوقت الفلاني.
5: أنا سامع عليك
2: مش عليك أنت مش
5: أقل
2: عليك
5: من الركبة معنى أقل من الركبة ليه لكن أنا نسل على الفوق.
2: فاهم يعني أنا حبيت نعطيك الكمال.
4: أحنا طبعا من الناحية صحة الصلاة صحة الصلاة صلاتك صحيحة
2: أنا نحكي
4: ولكن نحكيه على زيادة الأجر والثواب والاستحياء من الله.
2: هذا هو أما أنا مش أنا مش نجاوب فيك فقهيا. أنا فقط نسأل فيك في سؤال حبك أنت تقود نفسك لجواب يعني أنا مع ربي سبحانه وتعالى ناداني ربي اللي خلقني واللي أعطاني كل شيء واللي عيط لي قال لي يا عبد الله تجيني في الوقت الفلاني تقف بين يدي كيف سأذهب لملاقاة ربي.
4: خذوا زينتكم.
2: أنا هذا شحبيت نقول لك توصل بفكرك ونفسك كيفاش تفكر. فأما الجواب الفقهي الشيخ يجاوبك مشان فهمت أخوي عبد الله. الله يحفظك ربي يبارك لك. عايشك يا سيدي الغالي بارك الله فيك ربي يثيبك ربي يسر لك أمرك. شكرا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب شيخنا نجاوب سي علي في سؤاله الثاني على العمرة.
4: نعم.
2: يقول أنه زوجي وأنا أستغرب هذا الأمر لعله على كل فما حاجة مش فاهمينها إحنا على كل.
4: شوف للأسف الذين يرافقون يعني الناس في العمرة إلا من رحم الله.
2: نعم.
4: إلا من رحم الله. صارت ماركتينج ولا أمور تجارية وأمور.
2: نسأل الله السلامة.
4: نسأل الله السلامة. ولذلك أنا دائما أقول تخير من الذي يصحبك إلى العمرة، من يكون لك رفيقا وأنت تقوم بهذه العبادة الجليلة عبادة العمرة، قبل أن تركز على فخامة النزل وعلى قرب النزل أو بعد النزل أو الخدمات مريحة أو غير مريحة أو الناقلة تونسية أم سعودية وكذا، ابحث عن من سيرافقك دينيا.
2: نعم.
4: لأنك قد يكتب الله لك العودة وقد لا يكتب لك العودة، فهذه رحلة العمر قد لا تتسنى لك مرة أخرى، أقمها وحققها كما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من ناحية الصحية ومن ناحية كمال الأجر والثواب إن شاء الله.
2: نعم. طيب
4: سؤال
2: هو نعم. الآن علاش قلت لك استغربته أنا؟
4: إيه نعم.
2: هو قال أنا زوجتي معناها ساقيها وركيبها يوجع، فهو حب يهزها العمر على العربة الكروسة إيه نعم. بين قوسين، فهو يقول لك أنا معناها غالي علي 300-400 ريال باش نكري لها شكون يقوم بالعمرة نتاعها نعم. سواء في طوافها ولا والسعي به، وهو الطواف راهو في الطابق الأول ما نجمش يطوف بها الأرضي لا، السعي حاجة أخرى ولكن نحكي على نعم. الطواف. طيب فهو يقول لك أنا كي استغليت وليت في الأخر مشي أشري كروسة هو أصلا، وأنا كنت نظن أن كروسة راهي تعمل 1000
4: ولا 250 ولا 300
2: ولا 400
4: هي نفسها يعني.
2: نفس. طيب فهو قال شريت
4: كروسة لعله تركها صدقة جارية
2: للحرم. نعم نعم. يقول لك يا شيخ راني انا شريت كروسه وحبيت نطوف بها، فقيل له قالوا له راهو ما تجم تطوف بها كان ما تكون معتمر لك انت، وراهو لو تطوف بها راهي العمره تمشي لزوجتك مش لك انت. فهو شعمل اخذ بهذه الفتوى مشى طاف بها ورجع للنزل لا تحلل ولا حتى شيء
4: انا
2: معناها ما حلقش لشعره، بدل حوايجه ونحى الاحرام بدل حوايجه، ثم مشى قال لك بقيت كاكا من بعد من غدوه او بعد غدوه مشى والعرفة للحل
4: نحب شاكره
2: وما حجمش ثم بعد ذلك عاود لبسهم ومشى العرفه، ومن عرفه فميك رجع كانه يعني نوع عمره اخرى، وطاف وصلى وسعى ثم حلق وقصر وتحلل. فيقول لك هذا هو شنو اللي عملت،
4: هو باق على احرامي هذا ولكن يعني يفتدي فهمتي ولا ثم يعني الإنسان سيدي هيثم
2: اي نعم سيدي
4: ينبغي أن يحتاط ويتنبه ويحترز لعبادته. أنت أيهما أولى، أنك تستحفظ على مواردك المالية في مقابل عبادتك؟ أنت اقتنيتها
2: نعم
4: العربة
2: صحيح سيدي،
4: لو اكتريت لها من يتقن ويحسن لها يعني أداء هذه العمرة وأديت عمرتك مع إخوانك الذين اصطحبوك معهم إلى العمرة ثم ونبهوك إلى ضرورة إقامة هذا الواجب، واجب الحلق أو التقصير بعد اضطلاعك بالطواف وركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة،
2: فهمت نعم.
4: لكن مدام نسيت ولم تتحلل أتى بعمرة أخرى هذا
2: نعم
4: أتى بعمرة أخرى وكذا وتحلل، تعتبر التحلل هذاك لكليهما ورب يعطيك أجر عمرة واحدة لأنك باق على إحرامك. وبالنسبة ينبغي أن يفتدي لكن التحلل اللي عمله في غير محله.
2: نعم.
4: نعم.
2: طيب أنا فقط هنا نفتح قوس، الإنسان كما يتخير لأموره الدنيوية يتخير لأموره الدينية، وهذا ما ذكروش، ولذلك ماذا به كما قال الشيخ قبل أن يسأل على كل شيء يسأل عن الأمور الدينية
4: التأطير الديني
2: التأطير الدين. نعم نعم صحيح، هي تجارة احنا ما نجمش
4: نمنعها برشا للمجموعة ومشي ولي مرافق
2: احنا انا ما نجمش نقول حتى شيء لهذا الأمر ولا لا مدحا ولا ذما ما نقول ولا شيء، انا مثلا امنعه عن نفسي ولكن
4: فما وناس الخيار
2: فما فما فما, فما الإنسان يجم يمشي ويختار اثنين. أنا أريد أن أقول شيئا، اللي يمشي يعمل ثلاثة عمرات هذوما جاءوا حق حجة يا أستاذ، تمشي تقيد للحج. راهو العمرة ما هيش فرض، راهو راهو الحج هو الفرض. الناس يقول لك عملت ثلاثة أربع عمرات، إيه والحج يا بابا خي؟ الحج أنت مقيد للحج وتلم له في الفلوس وإلا لا، لأنك ستؤاخذ بذلك. بعض الناس ما ينتبهوش لهذه الأمور، يقول لك أنا نعرف ربي
6: الذي لا يقدر على الحج وكذا وقدم به العمر ولا يقدر إلا على العمرة فليفعل.
2: أنا شيء ثاني،
6: لكن
2: أشيخ
6: أنا أربع يجيني. عمرات وخمس عمرات وهو مش ناوي الحج أصلا ومش مقيد ومش كذا.
2: أنا يجي يقول لي والله أنا إنسان الحمد لله وملتزم وعامل أربع عمرات. ما إيش معنى حجيت؟ لا إيش معنى عامل أربع عمرات؟ إيش معنى تحط أنت 25,000 دينار في أربع عمرات ثم أنت ماكش
6: مصروفهم بكل شيء،
2: كل شيء وحتى أكثر من 25,000 دينار وما مشيش الحج وماكش مقيد الحج، ما معنى ذلك؟ ولذلك ولينا نحن نسبق السنة،
6: السنة على الفرض،
2: على الفرض. وهذا ربما لا يستقيم. ثم اتقوا الله عباد الله. أنا نحب نحكي باسم المستمعين الخاطر يبعثوا لنا يا شيخ. قل لك والله مشيت للوكالة ولا الفلان الفلاني قال لي العمرة فرض. لا يا سيدي خوي،
6: لا، سنة،
2: سنة عندنا
6: وتحدثنا عليها في برنامج المرشد المعين بإطناب،
2: بإطناب
6: اي نعم كثير
2: مطول زي
6: اي نعم اي نعم.
2: وحبوا يرجعوا الحصص موجودين على صفحة اليوتيوب. نعم. لكن أنا مهم حبيت نقولها، علاش يا أخويا؟ كي تحب تربح، كي تحب تربح الفلوس ما تربحش على مذهبنا المالكي ولا على الفقه.
6: نعم.
2: اربح تجارة بالحلال، ما هذا
6: مش على حسب هويتنا،
2: أما مش على حسب هويتنا.
6: نعم.
2: هذا حبيت نقوله فقط،
6: هي سنة مؤكدة.
2: قل لهم مثال
6: قادر عليها،
2: قل له سنة حبوا فيها.
6: وهذه السنية كل خمس سنوات، إن عبد صححت له جسمه وسعت له ما لا تمر عليه 5 سنين ولا يفدو لنا لمحروم.
2: ثم أنا شره فيها بما تريد.
6: نعم.
2: بالنصوص الشرعية أنا ما عنديش،
6: الفرض مقدم.
2: هذا هو، هذا إيش حبيت نقول
6: الحج. نعم.
2: هذا إيش حبيت نقول
6: اللي ما يقدرش. طيب
2: هذه حاجة أخرى. أنا لا أتحدث عن، أنا راه حديثي تبلن بالناس ما تقدرش. والله يا شيخ ديت واحد منهم قال لي أنا مقيد عندي 7 سنوات. طيب قال لي ما عنديش حق أنا أصلا إنسان لا، قال لي باش كان مت نقول له يا ربي أنا نويت.
6: نعم.
2: وخذيت بالأسباب.
6: نعم.
2: هكا قالوا يا ربي أنا نويت وخذيت بالأسباب. ناس همتهم عالية. هذوم تعرف أحفاد شكون سيدي؟ هذوم أحفاد عبد الله بن فروخ القيرواني.
6: الله.
2: الذي ذهب في رحلة من القيرواني إلى الكوفة ليستمع من الأعمش. الأعمش كان صعيب يخلي اللي يجي تجاه واحد منهم عنده دينار ذهبي. قالوا يا إمام اكتريت بنصف دينار حمارا لتحدثني. قالوا يا هذا اكتري بالنصف الآخر حمارا ليرجعك إلى قومك. ما خل ما حدثوش. جاء هذا عبد الله بن فروخ القيروان، يعني نحكيه على المسافة من القروان للعراق، راهو على جمل مش على طيارة، هو على طيارة والتعب يمشي من القروان للمطار، من المطار يتعبه، هو على جمل مشى. ثم لما وصل للأعمش وجده قد حلف ألا يحدث أهل الحديث فترة من الزمن. شد داره، قال معاش بحدث ثوان، حلف عليهم غشوه. قال فكان يوميا يمشي يقعد في الدكان قدام الدار لين نهار منهم سيدي جهات خرجت جارية قالت له ما تريد؟ وش تعمل انت قاعد قدام دارنا لهنا؟ فحدث قال أنا رجل غريب ولا جئت ليحدثني الأعمش لكن وجدته قد حلف أنا معش حدث الحديث فترة من الزمن. قالت من أي البلاد أن؟ قال من إفريقية، هي كان اسم تونس. قالت وتعرف القيروان؟ قال نعم أنا من أهلها. قالت وتعرف دار فروخ بن قال أنا منهم أنا. قالت عبد الله، فهو ما عرفهاش. قالت له أنا فلانة اللي ربيتوني وين صغيرة وجاري عندك. فدخلت إلى سيدها الأعمش، قالت يا إمام جاء سيدي الذي كنت أحدثك عنه. شفت كي تأخذ بالأسباب، ربي كيفاش يسخر لك 3000 كيلومتر ماشي. فأدخله، قال فحدثني ولم يحدث أهل الحديث.
6: الله،
2: شوف المكرمة. هذا جدنا راه، هذا القيرواني، هذا عبد الله بن فروخ القيرواني التونسي المالكي. لا. عالم لما أخوي أخلص النية مع ربي وربي يسر. نعم. لك الأسباب. نعم. أما إنك تقول لي أنا رأي السنة تردها فرض من أجل. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. سامحني يا سيدي جهاد، خاطر هذا القوس كنت أرى أنه لابد أن أتحدث عنه في في في إذاعة الزيتونة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، احنا خطيرة. طيب أختنا من قفصة يا شيخ تقول ولدي تعبني يعني وصلت. هو قال تعمل لي كل شيء، عمل لي السحر باش يخرجني اللي أنا معناها
6: تستمع الشيء العجب العجب سبحان الله.
2: يعني وهو مدمن على الحفران والكنوز والشيء والدنيا
6: يعني مش على رزق الميت أما ليه.
2: إيه نعم إيه نعم. دواقع. قالت أنا كان نشوفه مغدور ودمه هكا باللفظ هذا قالت نهز كاس ونشرب من غضب. هذا كلام غضب.
6: هذا كلام غضب.
2: أنا تقول لك انصحوني وقولوا لي شنو. نعم
6: أنا أذكرها بذاك الصحابي الذي شدد عنه في سكرة الموت.
2: نعم.
6: فجئ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أمه، قالوا إن له أما عجوزا غضبانة عليه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن سامحي هذا الابن هذا الولد. قالت لا والله لا أسامحه أبدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع الحطب وأضرب في هذا الحطب نار. سألت لماذا هذه النار؟ قال حتى يلقوا ابنك فيها. قالت أنا عفوت عنه أنا عفوت عنه. في هذا الكلام يا سيدي هيثم هذا
2: هذه القصص تقال العبرة حتى ولو في سندها كلا
6: فيها
2: ما يجيناش ناس
6: للعبرة للعبرة. فيعني هذا الكلام الذي قالت وإن رأيت دمه مسفوحا وإن هذا
2: هي أصلا ما مشاتش إيش كاتبيها
6: هذا عقوب. كلام غضب
2: سيدي
6: والأم
2: هي.
6: الأم
2: أما أسهل تشرب
6: قلبها قلبها يسع وإن كان لها ابن عاق. ثم أنا أقول لك أذكريه في صلاتك في سجدة الصلاة أذكريه وأنت تناجين الله تبارك وتعالى بين يدي الله منطرحة أذكريه بدعوة صادقة بدعوة قلبية بالهداية لعل الله تبارك وتعالى يفتح لهذه الدعوة أبواب السماء فيغير الله حال والله على كل شيء قدير أن يغير حاله إلى الأفضل وإلى الأحسن. ثم سلي نفسك هل أطعمته
2: الحلال
6: الحلال هل كسوته الحلال هل ربيته التربية الإسلامية الصحيحة هل لقحت ابنك منذ نعومة أظافره بلقاح القرآن والسنة هل حفظت ابنك نصيبا من القرآن وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا هل أدبتيه بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. ثم بعد ذلك سيدنا عمر اللي جاء قالوا أشتكي إليك عقوق ابني
2: ابني وكذا
6: جاء سألوا قالوا
2: نادالوا نادال الابن
6: الابن سألوا قالوا لم يتخير لي الأم لم يتخير الاسم لم يؤدبني بأدب
2: سماه جعلا كذا
6: نعم. نعم. قال لقد عققته قبل أن يعقك لقد عققته قبل أن يعقك. ولذا احنا كثيرا من نتحدث عن عقوق الآباء للأبناء لا يلزم الخطباء اليوم يتحدثوا عن عقوق الآباء للأبناء أو مسألة مهمة جدا. كثيرا ما نتحدث عن عقوق الأبناء للأباء ليه الآن لازم نتحدث عن عقوق الآباء للأبناء فكلهم يعتبروا عاق
2: نعم.
6: في بعض الأحيان
2: صحيح.
6: ولذلك هذه الأم
2: رحم الله والدا أعان ابنه على بره
6: نعم.
2: كما جاء في الحديث
6: نعم. ولذا هذه الأم ننصحها بأن لا تدعو على ابنها.
2: ابنها
6: أدعو له بالهداية هو طوى في حاله شيء طردته ادعي له بالهداية لعله يعود إليها تائبا ويقبله اقبله وهذا ابنك وانت مسؤول عليه بين يدي ربي عز وجل
2: من عمره 40 سنة شيخ
6: اي قبل مسؤول عليه بين يدي
2: ربي اكيد اكيد
6: كلكم راع وكلكم
2: مسؤول عن رعيته
6: عن تربيته
2: نعم.
6: عن تهذيبه عن اخلاقه عن معاملته عن سلوكه عن صحبته انت مسؤول عليه ترى مع فلان وما تنبوش وبعد وقت اللي توصل لمواصلها تقول يا ليت لا. ولذلك يعني ننصحوها بلي تدعي له ثم يعني تعاملوا بالإحسان بتعيش عليه ما تنفروش إذا جاك يقبله وربي عز وجل ما أدراك يقبل المذنب اللي أخطأ في حق ربي عز وجل فما ظنك يعني هذا ابنك جاك يعني إن شاء الله ربي يهديه
2: آمين
6: يعني وإحنا يعني ننبه من العقوق
2: هذا هو لكن أنا فقدت شيخ
6: رأوا العقوق يعجل الله لصاحبه في الدنيا العذاب قبل الآخر يذوق مذوق والديه بروا أباءكم تبركم أبناءكم وإذا ما تبرش أبويك ربي قد يسلط عليك أبناء يذيقون كما أذقت لأبويك، لأن الجزاء
2: من جنس العمل،
6: من جنس العمل الجزاء الإحساني
2: إلا الإحسان،
6: عفوا إلا الإحسان،
2: البر لا ينسى
6: العقوق لا عقوق مثله.
2: هذا هو الحديث النبوي الشريف، يعني البر لا يبلى والإثم ولا كما قال صلى الله عليه وسلم لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدع. هذا هو. طيب، فقد أنا أنصحها إن كان في سلوكه تهديد على صحتها أو سلامتها تلتجئ إلى السلطة. تلتجئ إلى السلطة. أختنا فتيم من بوم هل جاوبناها؟ ولكن مسألة أنا هنا نخفقتين مسألة حتى الرحال أنا جاوبتها. يعني بعض الناس يقول لك ومشينا للحج هبطنا، ويعطي الصحة سي منصف بن حميدة ومستمع ومشى معانا هون وكاتب ما شاء الله ربي يبارك له. ولكن فقط حبيت نقول هنالك الحكم قبل الفعل، وهنالك الفتوى حال الفعل. ثم راه في مذهبنا ليس المبيت في مزدلفة فرض، أو راه
6: حط الرحال المبيت سنة.
2: ولذلك فقط حبيت نفسر زاد هذه الأحكام لازم يفسروا لهم،
6: لا يقولوا يلزم تبات في مزدلفة،
2: لا ما يلزمش، لا شيء ما يلزمش
6: سنة.
2: ثم إذا استطعت أنت حطيت الرحال، لكن الحافلة باش تخليك وتمشي وانت ما تجمش تمشي على ساقيك في محل أختنا، تلتحق وبحول الله ولا شيء عليك.
6: والحاج ينبغي أن ينضبط للمرشد الديني اللي معاه. إش معناتها تخلي المرشد الديني متاعك وتنصرفين عنه وتصرفين وجهك عنه وتبتعدين عن الحافلة؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنا أجعل عيني على المرشد حتى لا أضيع عن المرشد، لأنه هو الذي سيوصلني بحول الله تعالى إلى ميناء في كنف السلامة وفي كنف الأمن. سلامة على المستوى التعبدي وعلى المستوى الجسماني أيضا الجسدي. فهذا خطأ أن أترك المرشد الديني أو المرافق وأبتعد. لا نصلي أمام الحافلة، حط الرحال أنك تهبط الساك متاعك من الحافلة وتهبط وتصلي المغرب والعشاء، كانت يسر لك باش تاكل حويجه، وكانت يسر لك باش تلم الحصيات، والا لم الحصيات في ميناء ما فماش اشكال،
2: موجودين قدام نزلوا قدام لاباس بحول الله. الله يبارك فيكم سيدي. اختنا من نابل ومامين تقول لك شيخ الايه 36 من او 35، على كل هو الايه 35 هذا على اختلاف. واحد بعث لي قال لي وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا، لكن مش هي، أنا أظن هي تقصد فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم أو لا أدري هي تقصد بالضبط.
6: هذه قصة معروفة، قصة سيدنا آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأمنا حواء عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام.
2: هي على كل حواء هذه وردت في التفاسير.
6: نعم زوجة آدم.
2: نعم.
6: وكيف يعني وسوس لهما الشيطان بنص من القرآن صريح، وكيف أهبطا إلى الأرض، وهذه لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى حتى يعمر هذا الكون بالأدمين.
2: هو من الأول خلق آدم للأرض.
6: نعم.
2: ربنا قال في أول الصفحة وإذ قال ربك للملائكة.

0: ثم تاب إلى الله أن يتوب الله عليه.
1: مع أن الأنبياء عندنا منزهون
0: معصومون.
1: السؤال الثاني شيخ، تقول أنا أقرأ القرآن وأزعم أنني أقرأ القرآن، لكن عندي مشكلة في قطعان الرحم، ما نخليش أولادي يمشيوا لدار عموماتهم، أولادي مازالوا صغار، لماذا؟ فما قالت هكا كنفسي ما نعرفش، خايفة ما نحبهمش يمشيوا، ونحبهم يمشيوا لحتى حد.
0: هذا مرض نفسي كما أشارت. الإنسان ينبغي أن يحذر من قطيعة الرحم،
1: سواء كان أب أو أم، يرد باله. نحكيه في العموم احنا تو.
0: قاطع الرحم، قاطع الرحم يعني مهدد بميتة السوء، مهدد بمئة السوء. البار بوالديه، البار لا يميت ميتة السوء. العاق مهدد بأن يموت ميتة السوء. ربي عز وجل في قطيعة الرحم قال في القرآن العظيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ النتيجة الثمرة شنو؟ أولئك الذين لعنهم الله. تقطع الرحم متاعك أنت في عداد الملعونين المطرودين من رحمة الله تبارك وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله والعياذ بالله، فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقطيعة الرحم كبيرة من أعظم الكبائر. باش الفرق بين الكبائر احنا والصغائر؟ قالوا الكبيرة ما ورد فيها لعن، هوف ورد فيها لعن، هذه ورد فيها لعن، أولئك الذين ماذا لعنهم الله، فهي كبيرة. قطيعة الرحم كبيرة، والرحم معلقة بالعرش. الحديث تنادي صباح مساء تقول ماذا تقول؟ من وصلني وصله الله بأي شيء، بالخير، بالبركة، بالرحمة، بالعطايا، بالمدد. ومن قطعني قطع رحم، قطع الله من رحمته، من عفوه، من مدده، من لطفه، وقس على ذلك ما شئت.
1: نعم، يعني أنا لهنا أنا نقول لهذا الذي لا يجد سببا كما الحالة هذه، رد باله،
0: رد بالك،
1: رد بالك، وتكون راهو عبد الله المقطوع وما تكونش عبد الله القاطع.
0: أي نعم،
1: يعني ما تكون
0: هذا الذي جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن له قرابة يصلهم ويقطعونه.
1: نعم،
0: مش هو يقطعهم، هو يمشي له وهم يقاطعينه. إيش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما زلت لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
1: بالضبط،
0: لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أنت على خير كثير ما دمت على ذلك. ورد ذلك تبطل
1: صحيح،
0: وتقول لا هم ما حبوش غزروا لي بشترعين ومقاطعيني أنا ما عاش نمشي له، لا
1: ما فرحوش بي،
0: ليس الواصل بالمكافئ. مش خاطر مجاوني نمشي لهم، مجاونيش نمشي لهم، لا، صلة الرحم مش هذا، مش جيتني نجيك، مش هذه صلة الرحم. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من وصل،
1: إذا قطعته رحمه،
0: من وصل رحمه إذا قطعوه، يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من إذا قطعت رحمه وصلها، هكا قال النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خطير، يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم
0: ولا يذوب.
1: هذه مجموعة من هي أحاديث،
0: أي ابتداء لا يدخل،
1: لا نحن لا نتحدث عن يخلد في النار، لكن لكن من باب الزجر كما يقول علماؤنا، مر الحديث كما هو من باب الزجر، باش لو تبدأ تشرح لهم تخفف، فمر عند باب الزجر، وهكذا ورثناها عندهم عن الأفذاذ. لكن فقدت هنالك مجموعة من الأحاديث، يعني ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوعيد: لا يدخل الجنة قاطع رحم، نعم، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل، نعم، ولذلك
0: جاروا
1: بوائخة. نعم، فهذه الأمور ماذا بين أئمتنا لو يتتبعون هذه الأحاديث وكل خطب جمعة، نعم، يعني بما يسمحوا به، نعم، معناها وقتهم والوضع.
0: أنا مرة أقم سلسلة الملعونون على لسان رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم، مثلا
0: بدأنا بالرشوة،
1: أي نعم،
0: شرب الخمر، النياحة على الميت، إلى غير ذلك مما لعنهم، الربا، إلى غير ذلك من هذه الأمور.
1: واضح، نعم، حسيتي، بارك الله فيكم سيدي،
0: ربي يحفظكم.
1: طبعا تلميذ الشيخ قدور كيفاش تحبوا، الله يرحمه إن شاء الله ويطيب ثراه إن شاء الله يا ربي إن شاء الله، آمين. سي عبد الله من بن عروس يقول: شيخ عندي دين كبير 170,000 دينار، وعندي دار حطيتها للبيع من 2019، ما سهلش فيها ربي، خذيت بالأسباب، أنا سألته خذيت بالأسباب، قال هو سعر غالي برشا صحيح،
0: نعم،
1: لكن راني جبت أنا المجموعة العقارات هما اللي قوموها مش أنا اللي حطيت السعر، وجبت 4 ولا 5 من هذوم الوكالة

0: لاتوي لحد الآن ما تبعتش. أولا يسأل شنو ينجم يعمل باش تتباع، واثنين قال نجم يعني لازمني نكتب وصية على الدين وإلا لا، وعند شكون نخليها الوصية؟
1: أولا حرصا منك على تسديد دينك، إذا استطعت زيد نقص شوية من الثمن نتاعها،
0: نعم،
1: حتى يسهل عليها وتباع،
0: نعم،
1: وتقضي دينك.
0: دينك،
1: نعم، هذه مسألة. المسألة الثانية شنو يعمل؟ ربي قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لابد من كتابة هذا الدين.
0: نعم، تعملوا اعتراف بالدين، مصادق عليه ولا حاجة،
1: صيغة قانونية،
0: كل شيء،
1: نعم، تضمن لك حقك وتضمن له حقه.
0: نعم،
1: حتى إذا توفاك الله بعد عمر طويل إن شاء الله
0: يجب يطالب
1: الورثة بهذه الوثيقة القانونية اللي يسأل عليها رجال القانون.
0: نعم،
1: لا أستطيع أن أحيله، يسأل عليها أهل الاختصاص رجال القانون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا لا أعلم في هذه المسألة. طيب، يضمن بها حق صاحب الدين، صاحب المال.
0: واضح شيخ. طيب، وربي يسر له أمره إن شاء الله.
1: وقت اللي يسهل ربي يتبع مباشرة فليسير على تسديد الدين، مش يخلي يقول يبر خليه مشوية رقده مشوية هو صبر صبر تزيد، لا، هذا تولي مماطلة ويأثم على ذلك.
0: نعم، نسأل الله السلامة. نعم، والعافية. سؤال الثاني شيخ يقول لك في قضاء الفوائد هل أقيم الصلاة وإلا لا؟
1: إيه نعم، إقامة الصلاة،
0: نعم،
1: للصلاة الفرض سواء كانت حاضرة أو قضاء فهذا سنة.
0: واضح.
1: فيقيم الصلاة. شو بش يكلفك؟
0: إيه نعم،
1: قداش يكلفك وقت، قداش يكلفك
0: جهد، هو يسأل حال يقيم الصلاة.
1: نعم، أقيم الصلاة لكل صلاة للفريضة فقط.
0: نعم نعم، الفريضة،
1: الفريضة فقط. النافلة ما نقيم لهاش الصلاة،
0: وإحنا نقول قد قامت الصلاة مرة واحدة.
1: نعم،
0: لأنه في بعض المساجد
1: مرات هذاك خلاف المشهور.
0: مرات
1: قد قامت الصلاة وقد قامت، لا هذا مشهور
0: مرتين.
1: وحتى في الأذان سيدي هيثم أربع تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا هذا مخالف.
0: نعم،
1: مشهور مذهبنا احنا تكبيرتين في الأذان، بارك الله أكبر الله أكبر ثم أشهد أن لا إله إلا الله.
0: احنا دائما هذه الأمور تقول لي باهي غلط، ما نقولوش غلط، لكن راه يا خيال
1: خلاف الهوية متاعنا.
0: علاش
1: مشهور مذهبنا؟
0: طيب لماذا تريد أن تخرج؟ علاش يعني تعتقد؟
1: لأنه ليس لنا اعتزاز بمذهبنا للأسف. بعض أئمتنا ليس لهم اعتزاز بالمذهب متاعهم، المذهب المالكي، فتجدهم يراوغون وتجدهم يعني يأتون من هذا المذهب ولا هذا من باب خلف تعرف. لا، نحن حفاظا على تماسك التونسيين والتونسيات، نحن حفاظا على هوية أهل البلد المالكية الأشعرية الجنيدية، نمارس الشعائر الدينية وفق المذهب، وفق مشهور مذهب مالك، ولا نخرج من مشهور مذهب إلا للضرورة.
0: هذا هو.
1: إلا للضرورة.
0: أن الغريب يذهبون لبلدان أخرى يحافي يلتزمون معهم، ويجي لهنا يقول لي عوق عندنا قول آخر، عوق عندنا. طيب غاديك ما قلتش عندنا غاديك تلتزم ولهنا لا يستقيم. على كل نعدلو نعدلو، ثم نحن رانا نتبع ونركن إلى ركن شديد.
1: نعم،
0: إذا الإمام الشافعي جعل إمامنا حجة بينه وبينه،
1: احنا رانا
0: رانا
1: ندين الله بفقه إمام دار الهجرة. وما أدراك، ارفع رأسك فأنت مالكي، إمامك مالك، إمام دار الهجرة.
0: نعم،
1: الذي تنبأ له النبي
0: صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، في قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل طلبا في العلم فلا يجدون أعلم من عالم أهل المدينة. يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي في شرح في التلقين، يقول لو قدح قادح إمام أهل المدينة ما سر القدح لغير مالك، ولو مدح مادح إمام أهل المدينة ما سر المدح لغير مالك. فالمعني أو المقصود هو كما قال من حديث رسول الله يوشك أن يضرب الناس هو إمامنا مالك.
0: بارك الله فيكم سيدي. طولنا شوية، مثال آخر سؤال يسأل يقول لك أنا في البيت نجم نصلي بما يسمى عندنا مريو الخلعة في درجتنا أو تريكو وإلا لا؟
1: شرعا فقهيا يجوز،
0: مع الكراهة
1: يجوز، يجوز
0: لأنه جويد على الكتف.
1: نعم، ولكن ولكن ولكن ولكن من باب الأدب.
0: نعم،
1: مع الله، وأنت في مقابلة مع الله تبارك وتعالى أن تأخذ زينتك كاملة، أمشط شعرك والبس قميصك أو اجعل جبة أو كذا،
0: ولا كدرون ولا حاجة، أي حاجة تصلي بها. نعم،
1: ولو كنت في بيتك وتهيئ لتقابل ربك رب الأرباب سبحانه وتعالى. لكن لو صليت حتى يعني بشورت قصير او صليت كذا صليت صحيح ما دام العوره المغلظه مستوره مع الكراهه الشديده
0: الركبه مغطيه ولكن
1: هذا, هذا هذا هذا صحه الصليت صحيح الصليت لكن راهو غفلت عن كثير من الأجر أجر الاستحياء من الله أجر التهيئ والاستعداد للصلاة والمصلي ونجابة فعليه أن يتأهب لذلك عبارة
0: ابن أبي زيد
1: في الرسالة
0: وهي
1: من حديث رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم. واضح سيدي جيد بارك الله فيكم وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبتي الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم فقه الحياة. في الختام الشكر موصول للأخ أحمد الفصيل الذي بدأ معي هذه الحصة في ساعتها الأولى والشكر أيضا لمن أتمها معي في النصف الثاني الأخ محمد الفرجاني تحياتي لك محمد. كذلك أيضا الشكر موصول للأخت كريم عتيق في التنسيق العام ولكل المستمعين والمستمعات. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء. أخوك هيثم الإمام يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: لا تحزن إن الله معنا.
3: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا فقلت يا رسول الله لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه لما قال هذا الكلام قال له لا تحزن إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له يا عبد لا تحزن تطمينا وتطييبا للقلوب.

بسم الله الرحمن الرحيم.

حياته، ولن تجد من دونه ملتحدا.

ترون وجها ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا

لوطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.

بئس الشراب وساءت مرتفقا.

يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون

متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر

ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

عاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا،

وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة

عنها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.

0: لم يلد ولم يولد
1: ولم يكن له كفؤا أحد
0: ولم يكن له كفؤا أحد. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد، ثم دخل فقال بعضنا لبعض: إني أرى هذا خبر جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إنها تعدل ثلث القرآن. رواه مسلم. وعن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب: إذا نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكثر وأطيب. رواه أحمد.
2: إشهار. محليك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج، ومدة تسديد نتفاهم عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بينيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوينس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
3: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
2: إشهار.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر محبة وألفة.

لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض،

عوجا. أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود؟

قريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الرياح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبك

شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم،

قوا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل،

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق،

ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم.

الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران.

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر والا ربحت جائزه والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في اغلب الاحيان هذه تكون محاوله تصيد الكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسميه باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمه السر ولا معطياتك الشخصيه ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكيه. قبل ما تضغط على اي رابط اقف شويه وثبت شكون بعث لك الرساله، الرابط صحيح ولا وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعه. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسه ما تطلبش منك كلمه السر متاعك عبر رساله والا ايميل. دقيقه من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الالكتروني يبدا برساله بسيطه اما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: إذاعة الزيتونة هي المحبة والعشرة، هي المحبة والعشرة والعشرة. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل. المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على نبينا الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته في كل آن وحين. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حضرات الإخوة والأخوات من مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم لمتابعة حصة جديدة من برنامج المصحف الميسر لتعليم القرآن الكريم. هذه الحصة هي مواصلة لما شرعت فيه في الحصة الأخيرة الماضية، حصة قبل هذه الحصة، معنا شرعت في

المرة اللي الأخرى في الحصة الماضية معناها تكلمت على الحروف وعلى كيفية النطق بالحروف، لكن مش نقراها قراءة، معناها قراءة الآيات فقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح

فجعله غثاء أحوى. صدق الله العظيم. إذن بعد ما تلقينا هذه الآيات الخمسة بقالنا التدبر، والتلقي هو أننا تدبرنا التدبر اللفظي، كيف ننطق بالحروف في الكلمات، كلمات الآيات الخمسة، هذا يتدبر ويدخل في التدبر، التدبر اللفظي. وحاولت باش نحسن صوتي بقدر الاستطاعة، وبالنسبة للوقوف معناه الآيات ما فيهاش كلمات كثيرة، ما كل الناس تستطيع باش تقراها معناها بيسر وسهولة. إذن التدبر توا، القسم الثاني من التدبر هو التدبر على مستوى المعنى. ربي قال سبحانه وتعالى في الآية الثانية من سورة الأعلى: الذي خلق فسوى. خلق كل شيء ربي سبحانه وتعالى. كي نقول ربي خلق، خلق مش يخلق الشيء على شيء آخر تخلق قبل، ديما ربي الخلق متاعه هو متجدد، ماهوش على مثال سابق. ولهذا يجب أن نردوا بالنا ساعة ساعة التعبير، معناه بعض الناس ربي إن شاء الله يهدينا ويهديهم وربي يوفقنا ويوفقهم، يقولوا فلان خلاق ولا فلان خلق كل حاجة. لا، فالخلق بالمعناه الصحيح هو لا يكون إلا لله، هو الذي خلق، هو الخلاق. ربي قال في سمى نفسه الخلاق، خلق كل شيء فجعله مستوي الخلق في إحكام واتساق. وهذا ما ثمش كون ما يدركوش، معنى كل الناس تدركه، حتى معنى كثير من اللي ما يمنوش بالله سبحانه وتعالى يمنوا بأن كل شيء خلق ربي سبحانه وتعالى خلق معناه مستوي، معناه فيه استواء كبير، فيه إحكام معناه متكامل، واتساق كذلك أيضا. خلق فسوى، يسوي كل خلق يخلقه. من بين مخلوقاته الإنسان، هو الإنسان ينظر في نفسه، معناه ينظر في نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربي يقول معناه حسن الله سبحانه شكل الإنسان، وعدل قامته، وناسب بين أعضائه، وجعل له السمع، جعل لنا سمع وبصر، وجعل لنا عقل، ميزنا بالعقل. ربي يقول ولقد كرمنا بني آدم. هذا من التكريم. ملا إذن علاش ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان فسوى خلقته ليتهيأ لما كلف به، لأن ربي كلفنا بتكاليف وفرض علينا فرائض وأوجب علينا واجبات. إذن هل خلقنا معناه بهذا، بهذه التسوية وبهذا الإحكام وبهذا الاتساق حتى نتهيأ للي كلفنا به ربي باش نقوم به. ثم قال تعالى في الآية الثالثة من سورة الأعلى: والذي قدر فهدى. قدر كل شيء ربي، كل شيء، لكل شيء خلقه ما يصلحه، قدر له ما يصلحه فهداه إليه. معنى قدر ربي الأرزاق،

0: كل منا ربي قدر لنا الرزق نتاعنا، قدر لنا مقدر ومضبوط، وهدانا إليه، هدانا حتى نكتسبه، ولكن هو الذي قدره لنا وهدانا بعد ذلك إلى أن نكتسب ذلك المال. معنا ساعة ساعة احنا نغفل ونقولوا أنا اللي كسبت المال، كما قال قارون، هو ربي هو اللي قدر لنا الرزق، هو اللي رزقنا، معناه وهدانا حتى نكتسب ذلك الرزق. كذلك من الرزق العلم، هو اللي ربي قدر لنا باش نتعلم شيء ولا نتعلم علم ولا نعرف علم، معناه قدر لنا ربي وهدانا إليه حتى نتعلمه وناخذ الشيء اللي قدره لنا ربي، معناه أكثر من اللي قدره لنا ربي لا نستطيع. إذن هذا معنى والذي قدر فهدى. ثم قال تعالى في الآية الرابعة والذي أخرج المرعى، أخرج المرعى، أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، الآية الخامسة، معنى أخرج من الأرض ربي سبحانه وتعالى ما ترعاه المرعى، ما ترعاه وما تأكله الدواب من صنوف النباتات، كما ربي سبحانه أنبت العشب وأنبت كل ما ترعاه الأنعام، معنى الأنعام تلقى ما تأكل. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى ثم صير، أكل المرعى ذاك اللي يرعاه ترعاه الدواب، ثم صيره بعد ذلك يابسا، معنى مسودا هشيما، يابسا باليا. وهذا كما الحياة، الحياة معناها تبتدي، معناها كما المرعى، معناها نقيس عليها الحياة، الحياة بعدها زوال، معناها وفناء. إذا أنك المرعى هذيك أول شيء تكون معناها يانعة وتكون معناها مزدهرة، ثم بعد ذلك تيبس ويسود لونها وتصبح هشيما يذروه الرياح. إذن هذا معنى أحوى، بمعنى أسود بعد الخضرة، بعد ما يكون أخضر وطري، المعنى الكلاء إذا جف ويبس اسود، هذا معنى أحوى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. إذن هذه الخمس آيات اللي تعلمناها في الحصة الماضية، الآن معناها نمر إلى إن شاء الله إلى أن نتلقى الآيات الموالية من الآية 6 إلى قوله تعالى آية 8 ونيسرك لليسرى. سنقرئك فلا تنسى، إذن هذه الآية 6 من سورة الأعلى، معنى لابد أن ننتبه عند قراءة كلمة سنقرئك، سنق معنى صفة القلقلة لحرف القاف، ولكن الرد بين صفة القلقلة معناها القلقلة تتأثر بالصوتها، معنى الصوت متاعها يتأثر بالحرف الذي حركة الحرف الذي قبلها، حركة الحرف الذي قبلها ضم سنو، فتبقى الشفتان مضمومتان سنو حتى نكمل القاف سنق. بعض من يقرأ معنى يفتح الشفتان يبسطها سنق، سنقارئك، وهذا خطأ، سنق، سنقرئك. وبعد إتقان صوت القاف نتقن بعون من الله سبحانه وتعالى النطق بالراء، تصويت بحرف الراء، الراء يجب أن يكون مرققا، سنقرئ ما هيش ري، سنقرئك. هذه الآية 6 من سورة الأعلى إذا انتبهنا لحرف القاف وحرف الراء في كلمة سنقرئك إن شاء الله نكون قرأناها قراءة مرتلة كما أنزله الله أو اقتربنا اقترابا كبيرا من ترتيلها. فلا تنسى، هنا نرد بالنا على حرف النون الساكنة في كلمة تن، تنسى. ولهذا في رسم المصحف الشريف نجد النون سكونها غير مرسوم، معناها غير مرسوم، هذا كإشارة إلى أن النون يتعلق بها قاعدة، قاعدة اسمها القاعدة، هذه قاعدة الإخفاء، إخفاء مع إبراز الغنة، بمعنى نخفي جانبا من صوت النون عند صوت السين بعدها. ولكن عمليا كيفاش يتم هذا؟ عمليا هو الفائدة في التطبيق، مش الفائدة في الكلام الكثير، معناه ربما كثير من الناس ما يستفيدوش منه. معنى تطبيق قاعدة الإخفاء هنا مع إبراز الغنة يلزم وقت ننطق بالنون، النون تخرج هي من طرف اللسان، طرف اللسان هو طرف متاعه نهايته من جهة الأسنان، نهاية اللسان، إذن هذاك اسم طرف، الطرف يلتقي بجزء من سقف الفم اللي هو ما فوق اللسان، هذاك يتسمى الحنك الأعلى. تن، وقت ننطق بها نون بدون قاعدة الإخفاء، تن تن، هذا ماهوش إخفاء، هذا يتسمى إظهار، تن. إذن لاحظوا أن طرف اللسان التقى بما يقابله من الحنك الأعلى، تن. هنا لا، هنا باش النون باش نوضعوا لسان على مخرج السين، هذا كش معناها إخفاء، أن نخفي معنى إخراج صوت النون في عوض أن نخرجه من مخرجه، نخفي إخراجه معناها عند الحرف الذي يليه وهو حرف السين هنا، تن تنسى. أما لو كان ننطق بها تنسى معناها ونخرج النون من مخرجها يولي إظهار مع إبراز الغنة، هي القاعدة إخفاء ماهوش إظهار. إذن ردوا بالنا نسمعوها مليح، خاصة بالنسبة للي ربما ما تعلمش قبل ولا ما سمعش قبل، معناه يسمع ويعاود يسمع باش تنطبع القاعدة في ذهنه. فلا تنسى، أما إذا قرأناها فلا تنسى هذا خطأ، وإلا فلا تنسى الاثنين معناه خطأ، رد بالنا منه. إذن ربي سبحانه وتعالى يقول لنا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا تشديد اللام، إلا ما نقولوا من رقوش معناه الميم، من بالغوش في الترقيق، ما نقولوش إلا ما، هذا نطق غير صحيح، إلا ما شاء الله، ونمد نبالغ في المد لصوت الشين، شاء الله. هو العلماء في رواية الإمام قالون يقولون منها بالتوسط، له طويل وله قصير المد بين الطول والقصر، إلا ما شاء الله، ونقف هنا أفضل لأنه يتم المعنى، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إن هنا نبرز الغنة للنون المشددة، وهذه قاعدة عامة في القرآن كل، إن ما نقولوش إنه إن لا، إنه، والهاء هذه كوكو بعدها في المصحف، في رسم المصحف نجد واوا صغيرة بعد الهاء، هذاك تتسمى صيلة، صيلة هاء الضمير، إنه، هذه خاصة بالقرآن، أما في غير القرآن من نستعملوش النطق هذا، إنه يعلم يعلم يع العين كما عرفنا في كلمة الأعلى، نعطيه شوية رخاوة لصوت العين أما من غير مبالغة. إنه يعلم الجهر الجهر، ما ننطقوش باللام والهاء معناها هكا بسرعة، الجهر. إنه يعلم الجهر يعلم الجهر يعلم الجهر يعلم الجهر وما يخفى يخ. الخاء زاد فيه رخاوة، صفة رو، هذه صفة عندها قيمة، معناها رخوي بمعنى الحرف، يجري صوته معناه يجري، يلزم يجري له صوته من غير مبالغة. أما المبالغة مش معناه كي نقولوا جري الصوت معناه نبالغ، لا. وما يخ يخ يخفى. أتممنا بحمد الله سبحانه وتعالى تلقي هذه الآيات من الآية السادسة إلى الآية السابعة من قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. نكبل ونيسرك لليسرى، الآية الثامنة. ونيسرك السين كالعادة نعطيه صفة الصفير، ونيسرك لليسرى لللام الرخاوة، رخاوة معناها متوسطة، يسرى رخاوة كاملة. ونيسرك لليسرى كما قلت معناه بعض العلماء واللي علموا في القرآن ربما ينقدوا هالصفة، صفة الرخاوة، يقول لك لا كيفاش الرخاوة ونيسرك لليسرى، هذا ما يقول به حتى حد، يقول به إنسان ربما يجهل هذا العلم ما يعرفش، مش معناه نجيو إنسان ما يعرفش نقيسوا عليه ونقولها وقال لا. الرخاوة يا إخوتي وإخواني معناها راهي اعتدال، معناها نجريو الصوت باعتدال بدون مبالغة. ونيسرك لليسرى، خاطر باش ما نقراوش ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى، هذا بدون رخاوة. إذن بعد ما تلقينا هذه الآيات من الآية السادسة إلى الآية الثامنة نحاول أن نتدبر التدبر على مستوى المعنى. ربي يقول لنا ربي خاطب في الرسول عليه الصلاة والسلام: سنقرئك يا محمد فلا تنسى. ولكن راه كما يقول المفسرون معناه القرآن هو في الحقيقة يخاطب لأنه نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ولكن تو يخاطب فيك أنت يلي تقرأ في هذه الآية، قال لك ربي سنقرئك سنقرئك معناه نعلمك نعلمك خاصة القرآن، نعلمك ربي باش يعلمنا كل شيء في الحياة نتاعنا، نعلمك القرآن بعد أن تتلقاه. هذا الكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ربي يقول نعلمك يا محمد القرآن بعد أن تتلقاه من جبريل فلا تنساه أبدا، معناه بعد ما يتلقاه من جبريل معناه قال له ربي ما عاش تنساه أبدا. وهذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إذن احنا شنو اللي باش نتعلم من هالآية؟ سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، معناها ربي يعلمنا راو، وخصنا العلم النافع اللي نحبوا نتعلموه باش ننتفعوا به في ديننا، العلم النافع اللي باش نتعلموا به في مثلا إنسان مش يتعلم صناعة مش يتعلمها، ربي يراه إذا توكلت على الله حق توكله ربي سيعلمك، لأن القراءة هي التعليم، سنقرئك بمعنى سنعلمك، معنى ربي يراه. احنا قلنا ربي قال في سورة الرحمن الرحمن علم القرآن، وقال في أول الآيات الأولى اللي نزلت اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن ربي إذا نوينا باش نتعلم شيء، وخاصة الشيء اللي باش يفيدنا باش نستفيد منه، خاصة القرآن، إذا كان تحب تحفظ القرآن اتوكل على الله، توا ربي يعلمك وبحول الله ما تنساهش وتحفظه في أقرب وقت. أما بدون الاتكال على الله وبدون معنى الاستعانة بالله، احنا في سورة الفاتحة كل يوم نقول ونقرأ الآية إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين بالله وبحول الله. ربي ربي علمنا، معنى العلم، العلم اللي ينفعنا، العلم اللي يرفعنا به ربي من قيمتنا في الدنيا وفي الآخرة. لكن قال لك ربي إلا ما شاء الله، استثناء هذا، إلا ما شاء ألا تتعلمه. إنسان معنى يعطيه ربي بالقدر الذي يحدده هو الله سبحانه وتعالى. إنه يعلم الجهر وما يخفى، أنا ربي يعلم الجهر من القول ومن الفعل، يعلم ربي كل قول نقولوه نجهر به وكل فعل نفعلوه ونجهر به، ويعلم ربي ما يخفى، يعني ما أخفيناه من القول ومن الفعل. معناه الإنسان وقت اللي يعزم باش يتعلم علم، علم نافع بالطبيعة، وإلا باش يحفظ القرآن، معناها ربي يعرف أك القول متاعو يا هل ترى فيه نية صادقة وإلا نية معناها هكاك وبرا، وإلا أي فعل باش نفعلوه. ربي يعلم الجهر ويخفى، ولهذا ربي يقدر لنا الشيء اللي يرضاه لنا. ربي إن شاء الله يجعلنا ممن ربي يعلمه، خاصة القرآن، الرحمن علم القرآن، يا ربي علمنا القرآن، يا ربي علمنا القرآن، وعلمنا تدبره، علمنا كيف نقرأه، وأعنا على حفظه والعمل به يا رب العالمين. ثم قال تعالى ونيسرك لليسرى. إن شاء الله هذه الآية الكريمة نتدبرها مع بعضنا إن شاء الله، ربي وفقنا في حصتنا القادمة، ثم نواصل تعلم قراءة هذه السورة الكريمة سورة الأعلى. وإلى ذلك الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: القرآن فهم مصحوب بتأمل وتدبر مع اتباع وعمل، المصحف الميسر في مرحلته التعليمية الأولى، لمع المعاني وسراج المباني، برنامج يعده ويقدمه الشيخ المقرئ عثمان بن الطيب الأنداري.
2: إذاعة الزيتونة أثمرت فأينعت فآتت أكلها بإذن ربها، بإذن ربها، بإذن ربها.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
2: فماش عندك حجة، وماذا بينا باش نحفظ الكتاب.
4: فالذي يقرأ القرآن سواء يقرأ سورة قصيرة ولا يقرأ سورة ولا يقرأ القرآن كله هو في عبادة.
2: قال تعالى اقرأوا ما تيسر من القرآن.
4: ومن يستمع إلى القرآن فهو في عبادة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
4: قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن بالقراءة بالتلاوة.
2: لابد أن تقرأ ما تيسر من القرآن بإتقان وأداء كما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو آية من الكتاب.
4: هي العبرة بالعبادة.
2: لكن إخواني أخواتي، ما يمنعش هذا باش نحفظ الكتاب باش تعلموا غير. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري.
4: وربي هو اللي يتكرم عليكم باش ينقشوا في صدرك وفي ذهنك. أنت ما تتكفلش بهذا، أنت تعزم وتتوكل على الله.
2: قال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي واتلو كما كنت تتلو في دار الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها على مرتبة في الجنة بجوار الحبيب صلى الله عليه وسلم.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب عامر

0: أقرينا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول البقرة.
1: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة، طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى. تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
2: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى، الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهدى، الحمد لله الذي جاء في كتابه لا تحزن إن الله معنا، الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله. المرة اللي فاتت قلنا والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، حكينا على حرف الطاء والدال والتاء، بطبيعة هذوما كلهم من طرف اللسان. من بعد قلنا عليا الثنايا والصفير مستكن. الصفير هنا حروف الصفير اللي هي الصاد والزاي والسين، وتخرج هذه الحروف من بين رأس اللسان وأمام صفحتي الثنيتين السفليتين من الداخل، مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى. يعني اللسان، طرف اللسان يبدأ من داخل عليا الثنايا، يعني الصفحة اللي هي من داخل متاع السنين الفوقانيين الثنايا ذوكم. أول مرة فات بينا قلنا الأسامي اللي هما الثنايا والرباعيات والأنياب. به اللسان يقرب للصفحة الفوقانية متاع السنين من داخل، فلوس تكاية يبدأ الفوق شوية قريب للصفحة متاع الأسنان من داخل، يخرج منه حرف الصاد والزاي والسين. وهذه الحروف بطبيعة تمتاز بصفة الصفير اللي هي صفة قوة، يعني نقوله أص صاد أص صا، وهذا بطبيعة كان ما جاش فيه الأطباق راو ما نقوله أحنا بطبيعة بشي ولي كأنه حرف سين. يعني هذاك علاش يلزمنا نعرفوا الصفات متاع الحروف، نقوله صا أص صي صو. بتبيع بحرف السين هو حرف مستفل، مستفل كيف كيف باش يكون هو نفس المخرج، لكن هنا ما فيهوش يعني حرف مستفل، ما فيهوش الصفة اللي في حروف حرف الصاد، صفة الإطباق وصفة التفخيم. نقول أس أس س سو سي أس إس به. وعنا زاد حرف الزاي نقول أز، هو زاد حرف مستفل أز. زا زو زي هذوما الحروف الصفير الثلاثة. يعني احنا يلزمنا نخلصوا باش نعرفوا حرف الصاد اللي هو حرف مفخم فيه صفة الإطباق وفيه صفة الاستعلاء، من حرف السين اللي هو حرف مستفل ما فيهوش تفخيم، ما فيهوش صفات قوية كيف حرف الصاد، وبتبيع حرف الزاي زادة كيف كيف. نذوما نثبتوا رواحنا فيهم كيف نقراوهم باش ما نخلطوش نقراو الصاد سين ولا السين صاد، ولا نمزجو حرف الزاي كاية ما بين السين والزاء ما بين السين والصاد. لا، كل حرف ياخذ الصفات متاعه باش يخرج على الوجه الصحيح. بارك الله فيكم. ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: مرحبا
3: وبيك عايش.
2: تفضل. الاسم
3: دلال ديودي من سبيب القصري.
2: دلال من القصري.
3: اي
2: شنو باش تقرا لنا اختي؟
3: نقرا من سورة الغاشية، افلا ينظرون.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
2: الله يبارك فيك أختي دلال. باهية تلاوتك باهية ما شاء الله عليك. اليوم يعني احنا حكينا على الحروف متاع الصفير، فلا ينظر إلى الأرض كيف كيف شنية س سو سو سو طي سو طيحت. ها
3: طيحت
2: أي السين حرف بتبيع مرقق مستفل، نبينوه بالقداء باش ما يتهز شوية كي كان اسمها سو سو صوتي حت لا سو سا سو. باهي
3: باهي.
2: الله يبارك فيك ما شاء الله عليك أحسنتي. نسمعوك يعني مرة أخرى في تلاوة أحسن من هك
3: إن شاء الله. ربي يبارك.
2: شكرا
3: عايشك. سلام عليك.
2: وعليكم السلام. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شدي عارف.
2: مرحبا يا سيدي.
4: عايش محمد من منوب.
2: سي محمد
4: أخوي الباهي.
2: شنية تحب تقرأ لنا؟
4: ما تيسر من سورة النبأ.
2: النبأ. تفضل سيدي.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا

مدى وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج

0: وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: الله يبارك فيك سي محمد.
0: نعم
1: الله يبارك فيك.
0: ربي يبارك لك ويرحم والديك سيدي عارف.
1: شكرا. باه باه تلاوتك باه ما شاء الله عليك.
0: باه
1: وزيد ركز شويه في فك الاتمام الحركات بالقدا. ها ما شاء الله باهي تولي ملعلع بالقران.
0: عايشك يا سيدي ربي يبارك لك.
1: احسنت شكرا. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: معاي
1: الاسم
2: ماري.
1: اهلا مريم. قديش عمرك ماري؟
2: 8 سنين.
1: مرحبا بيك. شنو باش تقرا ناي؟
2: سورة الفجر.
1: الفجر هاي لي سراي نسمعوك لله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
1: عاودها الآية ذي يا مريم. عاودها التي لم يخلق مثل قلق للقاف بالقداء.
2: التي لم يخلق مثلها
1: لا قول
2: يخ... في البلاد.
1: مريومة تسمع فيا بنتي؟
2: اي
1: قول يخلق مثلها. يخلق
2: التي لم يخلق مثلها
1: صحيح
2: في البلاد فأثروا فيها.
1: وثمود وثمود الذين وثمود الذين
2: جابوا الصخرة بالواد.
1: أقرأها الكل عادي.
2: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.
1: لا عاودها عاودها. الذين طغوا في البلاد.
2: الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد.
1: قول فأكثروا فيها الفساد.
2: فأكثروا فيها الفساد
1: صحيح.
2: فصب عليهم ربهم سوط عذاب.
1: ربك ربك فصب عليهم ربك سوط عذاب.
2: فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه.
1: الله يبارك فيك. إن شاء الله ربي يكرمك يا مريومة وتحفظنا القرآن. ها
2: نعم.
1: قاعدة تقرأ أنت ولا لا؟ تمشي للمدرسة القرآنية
2: جمعية.
1: الجمعية باه باه إن شاء الله ما شاء الله عليك. المرة الجاية إن شاء الله نسمعوك في تلاوة أحسن من هكاية. باه وركز على القلق لشوي.
2: باه
1: يا ربي معك. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
3: معك أم إياد من سبيد.
1: مرحبا بكم إياد. تفضل شنو باش تسمعنا اليوم؟
3: إن شاء الله ما تيسر من سورة قاف.
1: قاف هاي تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
1: يا أم إياد.
3: نعم.
1: أنا صلحت لك الإخفاء ولا لا؟
3: اي
1: اي شبيك ما حبش يتصلحها جاوبني. تسمع فيا ولا لا؟
3: نعم نعم.
1: بيقول بل عجبوا أن، ما تقولش أن، قول أن جاءهم من، ما تقولش من من. يلا عاود
3: إن شاء الله. إن شاء الله. بل

0: إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.
1: باهي هنا شنية عنا؟ عنا إذا يعني همزتين هنا، واحدة مفتوحة والأخرى مكسورة وبيناتهم إدخال، باش نقولوا إذا إذا. يلا قول هاي.
0: إذا جاء إذا
1: لا أي أي إذا
0: إذا
1: صحيت
0: إذا متنا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
1: ما نقلقوش الضاء، حفيظ.
0: حفيظ
1: لا الضاء، لا حفيظ.
0: حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
1: في أمر مريج.
0: في أمر مريج. أفلم

0: الثلج والأرض.
1: به يا أم إياد.
0: نعم.
1: شفت هوني الإخفاء عملته صحيح من فروج من تعمل الإخفاء كله كيف هكاية. علاش في الحروف الأخرين حروف الإخفاء الأخرى النون يعني تظهرها؟ ها؟
0: إن شاء الله.
1: ريت من فروج صحيحة هون. يلا كمل. والأرض
0: والأرض.

0: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
1: الله يبارك فيك. بيه أحسنت. إن شاء الله المرة الجاية نسمعك ما تعاود ليش الأخطاء هذوما. بيه
0: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسنت يا شيخ. شكرا لك.
0: بارك الله فيك.
1: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. عايش خويا.
1: مرحبا يا سيدي.
2: وبيك عايشك رحمة والدي. خليفة من الميدة.
1: خليفة
2: من الميدة.
1: هاي هذي وين الميدة؟ هذي
2: الميدة معتمدية الميدة ولاية نابل.
1: بيه مرحبا.
2: لحظة منزلت مين؟
1: مرحبا بيك يا سيدي. نتشرف بيك.
2: وبيك عايشك رحمة والديك. عايش خويا السمع.
1: هاي شني باش تقرانا سي خليفة؟
2: أواخر سورة البقرة إن شاء الله.
1: بيه تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
1: سي خليفة.
2: يا سيدي
1: أنت تتعلم قاعد تقرأ ولا لا؟
2: نقرأ لكن معيش مواظب. من كلمة شديد
1: عليه مكش مواظب.
2: أنا غالب الأشغال وفلاحة ومن ذيش وربي يدينا وطهو.
1: أمين. ما نحب نسمعوك في تلاوة به يعني تقرانا بلاش أخطاء. فهمتني كيفاه؟
2: إن شاء الله. من أني شارك باش نحاول نتعلم شوي.
1: ما يلزمك هنا كيفاش باش نعلموك؟ ما نجموش هنا يعني. صحيح فما برامج أخرى يعني نتعلموا فيها. ما يلزمك تمشي تقرأ باش تتعلم احسن من هكا.
2: قاعد نمشي مش مواظبك اللي بيجي.
1: باهي سيدي باهي ميسالش. هاي كمل لنا.
2: آمن الرسول بما انزل اليه من ربي والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: بارك الله فيك سي خليفة. أما يلزمك تجتهد باش تمشي تتعلم. أنا التامبر متاع صوتك باهي عجبني يعني. يعني أنت كان تمشي تتعلم تولي ما شاء الله عليك.
2: والله يا بحزان جمعية.
1: لا تمشي تتعلم. أسمع أسمع أسمع كلامي والله. يعني صوتك الحروف متاعك أنت ماكش متعلم باهين يعني. كان تمشي وتسقلهم تو تشوف كيفيه تولي تقرأ بالكدي يعني وتتعلم كل شيء. خطر هكا يعني القراءة يعني فيها برشا أحكام غالطة وفيها يعني تنقص المدود وكذا وما نحبوكش احنا نطيح في الألحان ذي اللحن الجلي والخفي. وبيه
2: إن شاء الله إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك سي خليفة. شكرا على المشاركة.
2: باش نواظب ونولينا نواظب بالجديد.
1: باه واظب والمرة الجاية نسمعوك في تلاوة باهية إن شاء الله أحسن
2: منك. إن شاء الله إن شاء الله.
1: شكرا.
2: رحمة والدي.
1: عايش خويا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا.
3: محمد
1: أنس من سبيبة.
3: اي
1: مرحبا بيك سيدي. شنو باش تقرانا سي محمد؟
3: أقصد الأعلى.
1: الأعلى. قداش عمرك أنت محمد؟ أقعد في بلاصة باهية باش نسمعوك باش الصوت ما يقصش. تسمع فيا؟
3: اي
1: هاي ترى تفضل.
3: أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غشاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى وتجنب الأشقى الذي يصلى الكبرى ما لا يموت ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا للآخرة خير وأبقى في الأولى إبراهيم وموسى
1: باهي صحيت محمد أما أنا راهو قلت لك قعد في بقعة باهي الصوت قاعد يقص أنت قاعد تقرأ في جمعية ولا لا؟
3: لا
1: ماكش قاعد تقرأ؟ تسمع فيا محمد؟
3: إيه
1: تمشي تقرأ ولا لا؟
3: لا
1: إيه برا عايش ولدي برا مشي يتعلم باهي مش كيف تقرأ لنا تقرأ أحسن من هك باهي طو يسمعوا فيك كي مستمعين برشا في الإذاعة ها؟ حبوك تقرأنا بالكدا وتقرأنا بالتجويد وتتعلم الغنن والمدود وها باهي ربي يبارك فيك هناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مرحبا
4: عايش تجي العرب ايش نحوالك
1: الحمد لله الله يبارك فيك
4: عايش أم برا من سوس
1: مرحبا بيك أم برا
4: ربي يبارك لك سيدي
1: عايش نيب
4: الجمعة اللي فاتت صلحت لي صوت المطففين وعديت على امتحانات والحمد لله
1: بيه
4: الحمد لله
1: هاي شنو باش تقرا لنا اليوم
4: ان شاء الله من سوره البروج
1: هاي تفضل
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود
1: بيه اسمعني عاودي والسماء ذات البروج عاودها
4: واليوم
1: لا
4: الموعود
1: لا. عاود لي والسماء عاود لي والسماء ذات البروج
4: والسماء ذات البروج
1: اغزر انا اسمعنا ايش ما سمعناش الجيم احنا
4: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير
1: شهيد
4: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق
1: بارك الله فيك أختي
4: عايزك ربي بارك لك
1: مرة تقلق بالقداء مرة تعملها ناقصة فركز شوية فك حروف القلق لا
4: باهي ربي بارك أشنا
1: بعد الفاصل باش ناخذوه أما أسمعني أنت القلق لهذية مبينوها بالقداء بالأخص كيف تبدأ في آخر الكلمة يعني وبين المقلق وإن يكون في الوقف كان أبينا والجيم نحاولوا باش نعطيوها الصفة متاع الشدة متاحة باش ما تكونش حرف رخوية ولي كينها حرف شين نقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود بينهمك القلق لا بالقداء باهي
4: هاي شب بارك
1: ربي يبارك فيك، أحسنتي. ناخذ فاصل ثم نعود.
5: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.
6: إشهار.
7: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا، مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
6: إشهار.
8: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
6: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم، ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم وسنة النبي الكريم، وسنة النبي

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، نحب نقول للأولياء ماذا بيا يهزوا أولادهم، فما برشة طويكة جمعيات وما شاء الله حتى المساجد عاملين يعني وقت مخصصينه للصغار باش يقراو، فاحنا نحاولوا نغتنموا الفرصة هذه متاع شهر جويلية وأوت وموا يتعلموا على الأقل يتعلموا يعني شوية ما يعني شوية أحكام، يحفظوا صور، يتعودوا على الحفظ، يتعودوا على يعني النطق بالحروف، يتعودوا على برشة حاجات بهين يعني إن شاء الله. فالأولياء ماذا بينا هما يجتهدوا ويمشي ويسهلوا، حتى هما ما يعرفوهوش، ما وصلت لهمش المعلومة في الجوامع والمساجد اللي بحذاهم ولا الجمعيات، يمشي ويسهلوا باش يربحوا الوقت فيها الصيفية هذه إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعني يعملوا حاجة بها باش ربي يجزاهم كل خير. ناخذوا المكالمة الأخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. الاسم
1: عبير من القيروان.
0: مرحبا بك عبير. هاي شنو باش تقرا لنا اختي؟
1: سورة البقرة. من سورة البقرة.
0: هاي به تفضل.
1: أعوذ بالله من

0: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا نفرق بين
1: لا يكلف الله
0: لا نكلف
1: لا
0: نفسا
1: لا يكلف الله نفسا
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: الله يبارك فيك، أحسنت، شكرا لك. باهية تلاوتك، باهية، أما كان تلاوتك باهية وقاعدة تقرأ في عقلك وكان تزيد تركز أكثر من كيكة يكونوا الحروف أحسن ببرش. باهي، مش معاش تقول
0: نعم.
1: معاش تقول أخطأنا ومعاش تقول با، يعني فما حروف كي ركزوا فيهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكأتمام الحركات إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا تقف تقول تراه قلت ولا أو أخطأ، لا قول تراه أو أخطأنا. ها، كل حرف تقراه وحده وتقرأ من بعد بشوية بشوية. باهي، ما شاء الله عليك، نسمعوك مرة أخرى في تلاوة أحسن من هكا إن شاء الله. هاي ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: سلام سيدي.
1: وعليكم السلام.
2: لارين.
1: لارين.
2: أي لارين حامدي.
1: مرحبا بك يا لارين، قديش عمرك بنتي؟
2: 10 سنين.
1: هاي باهي، قديش تحفظ من القرآن؟
2: 4 أحزاب.
1: هاي اليسر، شنو باش تقرأ لنا اليوم؟ هاي
2: ما تيسر من سورة القلم.
1: معي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت من نعمة ربك بمجنون، وإن لك غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء

0: فهمتك تبكي ولا تضحك قبيله هذه الاولى انا به الثانيه
1: خايفه من
0: خايفه به ما تخافش الثانيه قرايتك باهيه وما شاء الله عليك اما ناقصك شويه تركيز يعني الغنن وكالميم المشدة والإدغام بغنة وكالواحد الكل قاعدة تاكل فيهم يعني احنا نقول همازم مشائم بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أكي نحب نسمعك تقرأ فهمت؟ ونحبك تركز فك الحركات ما نقولوش ولا تو ما هيش تو هي ولا تاتو تطيعي ما نقولوش ولا تطيع ولا تطيع فهمت ما نقولوش عتو عتل تو لا نحبها عتو لي عتل بعد اتمام الحركات الضمه والكسره تركز عليها بالجديد تخدمهم صحاح فهمتني وتقرا في عقلك باش ما تنسيش هكا الادغام والغنه باهي بنتي
1: باهي
0: ما شاء الله عليك ربي يبارك فيك ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
2: عليكم السلام ورحمة الله
0: مرحبا
2: أسلام
0: عسلام الاسم
2: محمد يزيد شبيب القاسين
0: محمد يزيد
2: أي
0: هاي شنو باش سمعنا سي يزيد
2: صوت الملك
0: الملك
2: أي
0: تفضل أي
2: بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير
0: قل وهو على كل شيء قدير
2: وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أياكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
0: قل ليبلوكم أيكم أحسن عملا
2: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى من خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور
0: فطور اي
2: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وعتدنا لهم عذاب السعير
0: يا محمد يزيد انت من سيدي بوزيد
2: لا من القصرين
0: من القصرين وقاعد تمشي تقرا ولا لا ولا وحدك كيكه
2: العام الجاي مش نبدا
0: نقرا عليه العام الجاي وتو في الصيف تويك شنو عندك تعمل في العطلة انت ها قديش عمرك انت
2: ديسني
0: 11 اي برا عايش ولدي تعلم باش نسمعوك تقرا لنا بالكدا ها ما تغلطش ها باهي يسمعوا فيك تو في الاذاعه الناس كل تسمع فيك تونس الكل تسمع فيك ما نحبوك كي يقولوا والله ما شاء الله هذا سي محمد يزيد من القصرين شنفنا اذاننا ها تعلم باش تقرا لنا بالكدا باهي
2: ليه.
0: ربي يبارك فيك ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
0: مرحبا
3: عايش كوي
0: الاسم
3: معكم حبيبة من الهوارية
0: مرحبا بيك حبيب
3: عايش كوبيك
0: شنو باش تسمعنا لله
3: باش نقرأ من سورة النبي
0: هاي تفضل
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا
0: عملها عادي يقول والسابحات سبحا
3: والسابحات سبحا فالسابقات
0: سبحا كيف كيف كيف والسابحات يقول فالسابق مش فالسابق عليه فالسابقات سبقا
3: فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا
0: ما نقولش أمرا نقول أمرا
3: فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة
0: الراجفة
3: الرادفة
0: الراجفة
3: كيف يوم تبدأ؟ ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة
0: قلقل البيت رقول أبصارها
3: أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة
0: ترى أختي حبيبة قول يقولون أئنا أئنا
3: يقولون إنا
0: لا لولانا يقول
3: أئنا أئنا
0: مش إنا أ والثانية إنا أئنا
3: أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة
0: نخرة ره ره
3: إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة
0: ما قول كرة خاسرة
3: كرة خاسرة
0: لا لا ما فهمش إخفاء غادي قول كرة خاسرة إظهار
3: كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة
0: الله يبارك فيك أختي حبيبة أسمعني كيف تبدأ فما تاء مربوطة ها ديما مبينوها مثلا شفت يوم ترجف الراجي شنية مبينو كيف نقفوا عليها بش نقفوا عليها بالهاء نقولوا يوم ترجف الراجي فه تتبعها الرادي فه قلوب يومئذ واجفة نسمع ما نقولوش واجفة خاشعة نخرة لا باهي مبينوها بالكدا نقفوا عليها بالهاء داكور دو
3: بالله سيدي الشيخ دعاء الصغير البنت اختي مريضة نحب نتمنى لها الشفاء شايمة الحنشي في المهدية
0: ان شاء الله ربي يشفيها ان شاء الله شفاء عاجل يا رب العالمين
3: عايشك سيدي الشيخ وبارك الله فيكم
0: به الله يبارك فيك شكرا ناخذ مكالمة اخرى السلام عليكم
1: وعليكم السلام السلام عليكم سيدي
0: مرحبا
1: خير الدين بن جارة من غار الملح
0: مرحبا سي خير الدين
1: عايش نقرأ ما تيسر من سورة الأعلى سيدي
0: تفضل
1: بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى
0: صحيح
1: والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك

0: إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: الله يبارك فيك سي خير الدين، ما شاء الله عليك. شنو هي هذه؟ شنو هي الحاجات الباهية هذه؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: باهي. أما الراء ساكنة فيها شوية عندك في المرعى وفي فذكر. فذكر ما قلوش فذكر فذكر يعني الراء تعمل برشة تكرير وفي الذي أخرج المرعى قولوا أر ما قلوش أر الذي أخرج المرعى مرعى ترى عاود هالي
0: الذي أخرج المرعى
1: شفت كيفاه مازلت تقول مرعى مر برشة مرتين أر مرعى باهي عندك الراس ساكنة كهوة تلاوتك ممتازة ما شاء الله عليك سي خير الدين ربي يبارك فيك أحسنت ناخذ مكالمة أخرى السلام عليكم
3: وعليكم السلام ورحمة الله
1: مرحبا
3: وبيك.
1: الاسم
3: ملاك مبروك
1: مرحبا بيك شنو باش تسمعنا اختي؟
3: متيسر من تركيا سي
1: تفضل اي
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون
1: عودها لقد حق القول
3: لقد حق القول على أكثرهم فهم
1: لا هنا عنا الميم وعنا بعدها الفاء ها مبينوها الميم على أكثرهم فهم على أكثرهم فهم
3: على أكثرهم فهم لا يؤمنون
1: صحي تاي رد بالك واحذر لدى واو وفاء أن تختفي ها رد بالك هاي كمل
3: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء

0: ينذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
1: الله يبارك فيك أختي، باهية تلاوتك ما شاء الله عليك، أحسنتي شوية، كان أكل الكسرات يعني ما نحبش نسمع إنك إنك وكل شيء أحصيناه وكل شيء، كأنك وقفت عليها الهمزة المكسورة خالصة، مش وكل شيء لا إي باهي. ما شاء الله عليك أحسنتي تلاوة باهية، نسمعوك مرة أخرى خير من هكا إن شاء الله. شكرا، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، مرحبا جيف.
1: مرحبا سيدي.
2: أحمد من سوسة.
1: مرحبا بيك سيد أحمد.
2: باش نقرأ إن شاء الله من سورة مريم.
1: تفضل سيدي.
2: برواية حفص الشيخ.
1: باهي. عليه مش برواية قالون.
2: والله تعلمت على الشيخ برواية حفص.
1: باهي. سهلة باش تبدل راهو ماهيش صعيبة.
2: إن شاء الله.
1: أما باهي هاكا تولي عندك روايات ما شاء الله، هاي.
2: إن شاء الله.
1: أما حاول باش تقرأ لنا ديما الرواية متاعنا تاخذها هي الأولانية. ومن بعد ننطلقوا في الروايات الاخرين
2: ان شاء الله.
1: ما هوش مش تاع مش ذي معناها تعصب ولا ليه.
2: نعم ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا.
1: لا فمش مدهون. ولم أكن بدعائك شنية؟
2: ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي.
1: عملنا الإدغام بالقديعة.
2: وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا.
1: عودها لم نجعل له نجا يلا
2: لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا.
1: قل وقد بلغ هزها الفوق شوي.
2: بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية.
1: كيف الجيم هنا ما هي شيء هي. عود هاي.
2: قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا.
1: الله يبارك فيك يا سيد أحمد.
2: رب يبارك.
1: باهي صحيت. تلاوتك باهية. ها؟ وإن شاء الله نسمعوك مرة أخرى تقرأنا برواية قالون
2: إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسن ربي. ناخذ مكالمة أخرى.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم
3: مرام جد.
1: مرام
3: إيه.
1: قديش عمرك يا مرام؟
3: 11 سنة.
1: ما شاء الله. قديش تحفظ من القرآن؟
3: 10 أحزاب.
1: الله هاي اليسر. منين أنت مرام؟
3: من جب معتمدية سبار ولاية باج.
1: هيل. وشكون حفظهم لك هذوما؟
3: نقرأ في جمعية.
1: باهي. منين يعني منين تحفظ ترى؟
3: نحفظ من ألو
1: نسمع فيك. منين تحفظ؟ من الأحقاف للناس ولا منين؟
3: من سورة الأحقاف إلى سورة الناس.
1: ما شاء الله، هاي اليسر. هاي شنو باش تقرا لنا؟
3: سورة الفتح.
1: الفتح، ربي يفتح علينا وعليك فتوح العارفين بالله. هاي تفضل.

0: وينصرك الله
1: وينصرك
0: وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين

0: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من
1: عودها عودها قول جنات تجري اعمل اخفاء كامل هاي
0: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها
1: كيف من
0: الأنهار.

أيضاً السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم.

0: عزيزا حكيما.
1: صحيت صحيت احسنت به هي ليس تلاوتك باهيه ها ومازلت تتحسن اكثر من هكا ان شاء الله ما دامك قاعده تحفظ وقاعده تمشي للجمعيه تو تشوف كيفاش تولي ان شاء الله ربي يحفظك ها كيما حفظت كتابه. احسنت يا مرام شكرا لك احسنتم شكرا لكم على ما قدمتم ونعاود نذكر الاولياء باش يمشيوا يسالوا ومضى بينا في العطله هذيا يهز ولادهم ويغتنموا الفرصه باش يعلموهم يعني القران الكريم. ربي يبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: إشهار. محليها كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج إن أمنوا نحق.
3: مصرف الزيتونة قيم تجمعنا.
2: إشهار.
4: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

0: أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
2: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالاشتراك مع مصلحة الدراما تقدم زكية.

0: زكية، فكرة لطيفة شقرون، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.
1: روح عبد الله من الخدمة لقاهم في الصالة قاعدين، قال لهم
2: مسيكم بالخير إن شاء الله ديما مجموعين. أنا والله حاجتي بكم في موضوع جدي وثمين، كرهبتنا نعرفها طابت وما عادش يتعامل عليها، وكل مرة تعاملنا عمل وترسيك مدزو فيه وتستنوا وأنا معاكم في الكرهبة اللي باش نشريه، كنت معمل الشهر هذا ندفع حق ونصيفه به. أما
1: وسكت شوية كي شاف وجوههم تبدلت وعينيهم مرخية، كمل عبد الله اللي فيه.
2: صارت حاجة أهم من الكرهبة اللي تحبوا عليه، الوليد عبد الغفار شوفير عرفته في الكار، مسكين ما عنده حد، لا أم لا أبو لا مرا لا ولد. البلح كيف سألت عليه قالوا لي ربي يشفيه، مروح مسكين لا بيه لا عليه، داخ تلموا بيه ولاد الحمى وهزوه لقربة بيه، طلع عنده مشكل في القلب مسكين ويلزموا يعمل عملية. الكنام رفز توراقه، قال لك مازال جديد ولا شنو وما عندوش لقدامي.
1: كمل عبد الله الحكاية ولفت وجهه للمراية، يده في شعره وغزر المرت وقال لها
2: اش قولك زكية لو كان نعطيه الفلوس يعمل بها العملية؟
1: تلفت الزكية لبنيتها.
3: وانتي اش رايك يا صفية؟
4: الموقف هذا ذكرني بموقف سيدنا كي تعدى بغصرة وهو يحضر في جيش العسرة، كل واحد حتى اللي عنده لا خاف من فقر ولا حسرة، يا اخي ربي كفاهم بالنصرة وجزاهم اضعاف من اللي دفعوه. ما هي الغزوة اختبار الكلهم نجحوا فيه، هيا نعاود الصورة يا أمي ونذكروا محمود بيه.
3: آخر من زل عليه نبينا صلوا عليه بلاش بسملة حيرتهم، قالوا تابعة وخيتها وقالوا شديدة وقوية والبسملة تعارض شدتها. هذه التوبة يا أسياد هيا نعرف قصتها، 14 نسم وأكثر العلماء أعطتها، قوية وشديدة لهجتها وفيها زادة رحمة ورأفة سبحان العناية اللي صاغتها، فضحتهم وكشفت خباياهم وعلى قلوبهم نقرت نقرتها، مش شماتة فيهم لكن باش يعنوا توبتهم هو وصاحبه في الغار، وفوق روسهم وقفوا الكفار، تدخل سبحان وقلبها كلمة ربي لا تغلبها كلمة الكفار. وانت يا مسلم تعلم مش كل اللي تشوفه صار، كيف يريد ربك يقلبها ويبدل الليل نهار، اصدق النية معاه راهو عالم بالأسرار، وتفكر أحرار العسرة كيف صدقوا وخرجوا للغزوة لا همهم حر والعصار، قال لهم ربي يزيكم لا حاجتي بدم ولا غبار، أنا نكفيكم شرهم وننصركم بلا حرب على الكفار. الصورة توصيك يا مسلم كان تحب ربك ترضيه جاهد نفسك وهاجر كل ما يضرك معاصي وذنب تخليه، راهي التوبة أول خطوة وآخرها يوصلك ليه، والعبادة ما هيش أركان هي دستور تعيش عليه، سيح في أرض وركع واسجد تقرب ليه، وكي تشوف منكر بقلبك ولا بلسانك ولا بيديك تنحيه، هكا تكون بالحق خليفة في الأرض ليه.
1: دخل عبد الله الكوجينة يتمتم ويتكلم، تلفتت زكية وسألته
3: عبد الله شبك تتكلم وحدك لباس؟
2: الحمد لله زكية الحمد لله في خير ونعمة، وقد أخذ نحكي لك اللي صار علي تو تعرف اللي بي.
1: قعدت زكية وخزرت له وقالت
3: هاني نسمع إن شاء الله خير.
2: لا خير، ماني هزيت الفلوس لعبد الغفار وعطيتهم للي له بالعملي. يا أخي اليوم جاني عارفه للخدمة وقال لي احنا اولى بيه عبد الغفار كي ولدي، انا البارح ونسمعت بيه العملية فلوسها عليا وانت من انسى الكلم زي، ربي جزيك خير على اللي نويت تعملو، اجرك حاصل ان شاء الله من عند رب الباري. وزاد قال لي هذه الفلوس اللي دفعتها ومعها من خوك هدية وربي يبارك لك
3: ان شاء الله، ربي يبارك له في الذرية.
0: كنتم مع زكية، شارك في التمثيل محمد سفينة، فاطمة الحسناوي، كمال الكاتب، علي بن سالم، هندسة الصوت محسن الماطري وأنيس باللونة، الجنريك الفنان محمد جبالي، إشراف مليكة قسام، ميكساج أنس الزمالي، تأليف منيا الناصفي بن سميدة، إخراج إيمان اليحياوي.

بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب.

واتبع ملة إبراهيم حنيفا.

وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء

بما فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح.

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً

وكان الله على ذلك قديرا.

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا.

حديث غيره. إنكم إذا مثلهم.

ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا.

0: أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
2: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
3: تابع أن عالم تونس حنا عالم تونس كان عالم كبير.
4: السلام عليكم ورحمة الله.
5: يسمعوني مليح. يبدو بيكم الخلق
6: لك. في شريعة الإسلام شريعة
7: عالم الله وإياكم ممن شاد عليه بالغفران.
2: فهلما بنا نرتع في رياض القرآن الكريم.
1: رياض الروح والريحان.
2: رياض الرضوان. من لدن الملك الديان.
8: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني. فاصرف هواها وحاذر أن توليه. إن الهوى ما تولى يصم أو يصم. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين، برنامج يرافقكم فيه هيثم نمام والشيخ عصام السبوعي.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي عصام السبوعي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
10: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أستاذ هيثم، مرحبا بالسادة المستمعين جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما. آمين. وأن يجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما.
9: آمين يا رب.
10: وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما.
9: آمين يا رب.
10: ولا معذبا بالنار
9: يا رب.
10: إنه عزيز غفار.
9: آمين آمين. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا نواصل هذه الرحلة المباركة مع ما خطه العلامة الولي الفقيه سيدي أبو العباس أحمد زروق الفاسي رحمه الله ورضي الله عنه وعن آمين. جميع علمائنا الأفذاذ، وقد وصلنا للفائدة السادسة من المعلم الثالث في مظالم العباد، حيث يقول الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، السادسة: من صدق الله في رد المظالم جعل الله له منها مخرجا، كما جرب في غير مرة، فليس الجزع فيها إلا من ضعف الإيمان وقوة التوهم والشفقة على النفس، إلا أن تقوى في النفس التقية فلا تلقي بيدك إلى التهلكة، والله تعالى أعلم. نعم،
10: هذا الكلام صادر من خبير،
9: أكيد
10: صادر من عارف، فإنه رحمه الله تعالى أراد أن يبين أن العبد مهما صدق مع الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه ييسر له الطريق

0: وهذا الباب في الأصل يذكره الشيخ التجربة من باب التطمين.
1: نعم.
0: وإلا فإن الأمر لا يحتاج إلى
1: بالضبط.
0: تجربة.
1: زيادة تأكيد.
0: هذا كأنه يواسي الضعف من الناس، لأن الإنسان يعظم في نفسه ذلك، يعظم، يقول أنا كيف سأرد كل هذه المظالم، كيف سأردها إلى أصحابها، يعني هي مظالم عظيمة.
1: نعم.
0: أحيانا تكون عظيمة من حيث عددها، أحيانا من حيث قدرها وكميتها، فيعظم ذلك في نفسه. والشيطان قد يحول بين الإنسان وبين التوبة بسبب هذا الباب.
1: صحيح.
0: فإنه يعظم في نفسه المظالم ويعيقه،
1: نعم،
0: ويحول بينه وبين ردها، بل حتى مجرد التفكير إذا أراد في نفسه.
1: صحيح.
0: أن ينظر في السبل، إذا أراد أن يبادر، لأن الإنسان مطالب أن يسعى.
1: نعم.
0: اسعى ما استطعته فافعله، فإن الله سبحانه إذا رأى من عبده استفراغ وسعه في ذلك يسر له الأمور. وهذا في كل باب، في كل باب.
1: نعم.
0: إذا صدق الإنسان مع الله حقيقة، هو هذا مربط الفرس.
1: صحيح.
0: الصدق.
1: نعم.
0: لاحظ في قصة رد الدين، مر معنا ذكرها. قصة شهيرة، أن رجلا من بني إسرائيل استدان من آخر، اقترض 1000
1: نعم.
0: دينار.
1: دينار.
0: قال هلما بالشهداء؟ قال كفى بالله شهيدا. قال صدقت. قال هلما بالكفيل؟ قال كفى بالله كفيلا. قال صدقت.
1: صح.
0: فدفع له 1000 دينار، لا شاهد ولا كفيل. خرج هذا الرجل، ركب
1: البحر
0: على ضفة النهر، فخرج في تجارة وعمل.
1: صحيح.
0: فلما حان الأجل التمس مركب،
1: نعم،
0: ليرجع إلى صاحبه ليدفع له 1000 دينار. حان الأجل، فبحث لم يجد، استفرغ وسعه لم يجد.
1: صحيح.
0: انظر إلى صدقه. هذه القصة النبي عليه الصلاة والسلام قصها لنا للاعتبار، فقال يا رب أن هذا الرجل طلب الشهيد، من يشهد، فقلت كفى بالله شهيدا،
1: نعم،
0: وطلب الكفيل فقلت كفى بالله كفيلا، رضي بك شهيدا ورضي بك كفيلا. في اللغة يقال شهيد وشاهد، كلاهما صواب،
1: نعم،
0: حتى لا يتوهم أنه لحن.
1: نعم.
0: فقال يا رب ماذا أصنع؟
1: نعم.
0: أخذ هذا الرجل، أخذ خشبة ونقر في وسطها، ووضع 1000 دينار، وكتب ورقة وألقاها في البحر، قال اللهم أدي عني.
1: نعم.
0: هنا في القصة ثم ملحظ لطيف. هذا الرجل لما خرج، صاحب الدين المقرض،
1: نعم،
0: خرج يلتمس صاحبه عند الأجل عسى أن يأتي فلم يأتي.
1: نعم.
0: يعني أوشك النهار أن ينقضي ولم يأتي صاحبه، وإذ به قال أنا لا أرجع خالي الوفاض.
1: نعم.
0: جمع خشبا،
1: نعم،
0: حطبا لبيته.
1: نعم.
0: إذ بالبحر يلقي خشبة أخذها، فلما رجع إلى بيته ونشر الخشبة وجد فيها 1000 دينار والورقة. قلت الملحظ اللطيف أن هذا الرجل لم يكتفي بهذا الذي فعله، بل عمل بظاهر الشرع.
1: نعم.
0: فالتمس المركب.
1: صحيح. بعد أن وجد مركب
0: وجاء إلى صاحبه بالألف دينار ولم يخبره بتلك القصة.
1: نعم.
0: ما قال أنا أخذت خشبة وهذا أمر خارق، هذا بينكم، هذه كرامة بينكم وبين الله، أنت مطالب أن تعمل بظاهر الشرع. وجاء بالألف دينار فردها، قال نعم، لا قال أنا أقول لك الآن، قال لم ترسل لي، قال أقول لك الآن وجدت مركب تقول لي أرسل. لم يخبره، لم يخبر المقرض بأمره، حتى قال

0: انصرف راشدا فقد أدى الله عنك. هذا الرجل لصدقه فيما بينه وبين الله أدى الله سبحانه وتعالى عنه
1: صحيح،
0: وأكرمه بكرامة أن قذف باللوح بالخشب إلى هذا المقرض. فالإنسان إذا صدق فإن الله سبحانه يعينه.
1: أكيد.
0: أنا قصة أنا لا أحب أن أذكر صاحبها، وتوفي
1: رحمة الله عليه،
0: رحمه الله تعالى، وهو أخ عزيز فاضل، كان يعمل في صيدلاني عندنا في صفاقس في الإدارة.
1: نعم.
0: المؤسسة العمومية يعني، ليس في الخواص.
1: ليس في الخواص، نعم.
0: فهذا الرجل كان معروفا بكثرة خدمته للخلق،
1: سبحان الله،
0: رجل فاضل، بيننا وبينه ود ومحبة وصلة خاصة. نعم. رحمه الله. هذا الرجل لما توفي فجأة،
1: سبحان الله،
0: يعني مات في سن، مات كهلا
1: رحمه الله،
0: أسأل الله أن يرحمه،
1: آمين يا رب العالمين.
0: نظر بعد ما توفي، نظر في مكتبه فوجدوا أن له دفترا،
1: سبحان الله. نعم.
0: هذا الدفتر كتب فيه الديون. هذا الرجل كان لا يحب أن يأخذ قرضا ربويا، احتاج إلى أن يحسن من المسكن واحتاج إلى بعض الأمور، فاقترض من بعض إخوانه وكان يلتزم السداد.
1: نعم.
0: فلما توفي فجأة وبحث في المكتب، وجد يعني
1: وجد هذا الدفتر،
0: وجد الدفتر فيه فلان أخذت منه كذا، دفعت له في الوقت الفلاني كذا كذا، بقي كذا، فلان بقي كذا، فلان بقي كذا، أكثر من شخص، والمبلغ كان لا بأس به. فعلم الإخوة والأحباب وأحبابه، كان رجلا محبوبا، رجلا فاضلا، علم الناس بذلك من أهل الخير، فاجتمعوا كافة على أن
1: يسددوا
0: دينه، أن يتكفلوا بالدين.
1: جميل.
0: كل يقول أنا أعين على ديني، الكل. ضبط المبلغ وجمع المبلغ، وكان أحد أهل بيته عارفا بهؤلاء
1: صحيح
0: المذكورين ممن استدان منهم هذا الأخ العزيز رحمه الله. فلما قصدوا، كل واحد يقصد، قال له مثلا، مثال أنا أذكر. نعم. مثال هذا مثلا بقي له 5000 دينار
1: مثلا،
0: يقال له يا فلان هذه 5000
1: عن فلان.
0: لم يقبل واحد منهم دينارا،
1: سبحان الله،
0: الكل يقال هذه من فلان، لا يعرف،
1: ما يعرفش،
0: نعم، لا يعرف أن أهل الخير وأهل البر جمعوا له ذلك، لا يعرف، يعني قد تكون من ماله،
1: سبحان
0: لم
1: الله.
0: لم هذه دين فلان، الكل يقول إن شاء الله هو يسامحنا، هذه مني لأولاده،
1: سبحان الله،
0: هذه مني لأولاده. يعني انظر، هذه قصة من القصص، ولا شك أن كل واحد منا له ممن يعرف، له ممن يعرف قصص كثيرة، لأن الصدق يصنع العجائب.
1: أي والله.
0: لماذا؟ لأن هذا الكون إنما يتصرف فيه الله
1: سبحانه وتعالى،
0: فلا يتحرك شيء في كونه إلا بإذنه.
1: نعم.
0: سبحانه
1: وتعالى،
0: إلا بإذنه.
1: نعم.
0: فإذا علم سبحانه، هذه سنة أجراها في خلقه، إذا علم من عبده الصدق فإنه سبحانه يعين.
1: أكيد.
0: يعين. صحيح. كم من شخص صدق في بيان الحق والسعي لرده لأصحابه، إلا ويجد الإعانة. لكن البعض يقول أنا فلان سعى فلان أول ولم يوفق ولم يعن. أول ما نقع فيه من خلل، وهذا الخلل راجع إلى إشكال في عقائدنا،
1: سامح الله.
0: وهذا من التوحيد المطلوب. هذا الخلل أن الواحد منا يبادر إلى اتهام الله
1: سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة،
0: حاشا لله،
1: نعم،
0: وتبرئة نفسه، بينما الصالحون والصادقون من صح اعتقادهم،
1: نعم،
0: وصدق توحيدهم لا يفعلون هذا، إنما يقول أنا لم أبلغ مستوى من الصدق مع الله، لعلي لأني لست صادقا، لذلك لم أوفق في رد المظالم لأصحابها. ما يقول ربي سبحانه لم يعني، ما لا يقول هذا، يقول أنا لست صادقا، أنا لم تصف نيتي، أنا كذا. إحنا إذا كان خيرا نسبناه لأنفسنا، وإن كان شرا نسبناه لله، معاذ الله. والأدب على خلاف هذا، الأدب أنه ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا الأدب، هو كل من عند الله في الحقيقة، خلقا وإيجادا. ولكن الأدب أن ينسب الإنسان التقصير لنفسه لا لربه.
1: إذا مرضت فهو يشفي.
0: نعم.
1: سيدنا إبراهيم أدب المرأة.
0: نعم، لم ينسبه لله سبحانه. هذا الباب مهم أن يهتم الإنسان بقلبه. والصدق معنى من المعاني التي لا يستطيع الإنسان أن يحكم، لأنه دائرة المعاني والأحوال والمشاعر والأخلاق إنما نرى آثارها، أما هي لا نستطيع الاطلاع عليها، لأن مستودعها القلب، وكل ما كان كذلك لا يطلع عليه إلا الحق سبحانه
1: وتعالى.
0: أما الخلق فلا، لكن الآثار قد تكشف عن مكنون ما في القلب والصدر.
1: نعم.
0: لذلك الإنسان ما عليه إلا أن يصدق. إذا صدق في قصد رد المظالم، قال جعل الله له منها مخرجا، إما بأن يوفق إلى ردها أو أن يظفر بتحليلهم.
1: سبحان الله.
0: كما جرب قال غير مرة.
1: صحيح.
0: فليس الجزع فيها، الجزع الذي ينتاب الإنسان، الجزع بسبب عظمها، بسبب الحرج الذي قد يلحقه من ذلك لاعتبارات كثيرة،
1: بسبب زاد وساوس الشيطان،
0: تمام كل ذلك، إلا قال من ضعف الإيمان وقوة التوهم والشفقة على النفس.
1: صحيح.
0: وإلا لو أن الإنسان هانت نفسه في سبيل الله سبحانه،
1: نعم،
0: في سبيل نيل رضا الله سبحانه،
1: يبرئ نفسه في الدنيا قبل،
0: تمام،
1: الآخرة، نعم،
0: فإنه بإذن الله سبحانه يعان. لكن إذا أشفق على نفسه، إذا قوي التوهم الذي يمده الشيطان به، يعني يغذيه الشيطان في نفسه، وضعف الإيمان واليقين في الله سبحانه أن الله يؤدي عنه، أن الله يعينه، أن الله يوفقه، قال إلا أن تقوى في النفس التقية فلا تلقي بيدك إلى التهلكة. يعني إذا كان الإنسان، لاحظ هذا ميزان مهم، إذا كان الإنسان عظمة التقوى في نفسه، فإنك تراه لصدقه يندفع اندفاعا قد يهلكه، فهنا هذا الذي يقال له لا تلقي بيدك إلى التهلكة. أما المقصر محسن الظن بالنفس لا يقال له مثل هذا الكلام.
1: صحيح.
0: هذا أصلا يعني هو متخاذل.
1: نعم.
0: قال والله تعالى أعلم. يبدو أن
1: هذا هو
0: الوقت، يعني
1: وهذا موقف حسن.
0: نعم.
1: مع الوقت، مع وقت الحصة.
0: نعم.
1: فيكون الوقوف هنا أسلم لنبدأ إن شاء الله تعالى في الفائدة السابعة في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم شيخنا عصام السبوعي، وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين. إلى أن ألقاكم في حصة أخرى، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: والنفس كالطفل إن تهمله شب على نفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني حب الرضاع وإن تفطنه ينفطني فاصرف هواها وحاذر أن توليه فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصمي إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين رحلة مع ما خطه سيدي أحمد زروق رحمه الله للسعي نحو تطهير القلب وتزكية النفس ومعرفة الحق سبحانه. إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين برنامج يرافقكم فيه هيثم إمام والشيخ عصام السبوعي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل

0: إشهار.
1: محلاك تروح لتونس ديركت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسبق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون ديفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتونس المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
2: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
0: إشهار.

آياتك ما يقربنا من محبتك ويدنينا، وارزقنا من اليقين ما تثبت به أفئدتنا ويشفينا، وارزقنا

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت

استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

0: قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. قالت: فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم يا رسول الله؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. متفق عليه.

الحمد لك والملك لك يا صاحب الملك، يا ربنا لك الصلاة والحمد من كل الحياة، من زهرة على الغصون لا فانة إلى نداك، من دمعة على الجفون ظمآنة إلى رضاك، من بسمة على العيون والهانة إلى ضياك.

ابن إلى حماك هللت خطاه، من ضارع إلى علاك كبرت يداه. يا ربنا لك الصلاة.

يا رب، يا رحمة للتائبين، للعفو لا نرجو سواك، يا موئلا للحائرين، طوبى لمن يلقى هداك، يا غوث كل العالمين، حمدا لما تعطي يداك.

إلهي، بكل ما تحيا الحياة نعبدك، وكل ما فوق الثرى يوحدك، وكلنا ندعوك يا رب. يا ربنا لك الصلاة والحمد.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
1: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.
1: الله أكبر.
3: الله أكبر.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
3: إشهار.
4: محلية كي تروح لتونس ديريكت لدارك مع مصرف الزيتونة. تونس ديما دارك. اكسب دار مع برنامج تمويل منزل للتونسيين المقيمين بالخارج ومدة تسديد نتفاهموا عليها بالمسابق، وزيد تمتع باك بالنيسي اللي يوفر لك كونتون دوفيز كارت بلاتينيوم انترناسيونال وابونمون تواصل. مع تمويل منزل للتوانسة المقيمين بالخارج نأمنوا نحقوا.
5: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.
3: إشهار. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
6: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
7: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر.
8: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
9: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
7: يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
6: إذاعة الزيتون للقرآن.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الاسم الكريم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك،
4: ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله،
1: بحمد الله دمت. السلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكرا جزيلا،
2: والحمد لله،
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
5: تعليم القرآن الكريم.
6: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
7: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حصة اليوم إن شاء الله سنبدأ فيها على بركة الله تعالى في الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، وهو الإقلاب. ما هو الإقلاب؟ معناها أي قلب النون الساكنة والتنوين ميما، ثم إخفاء هذه الميم فيما بعدها مع بيان الغنة، ويكون ذلك عند حرف واحد هو الباء. قال ابن جزري: والقلب عند الباء بغنة. نعيد: والقلب عند الباء بغنة، والقلب عند الباء بغنة. ونجد في المصحف الشريف إما نون ساكنة نجد فيها ميما صغيرة فوقها، لو كان إن شاء الله سيتعرض لنا، أما لو كان نجدها في قوله تعالى: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الآية 18 من سورة البقرة نجد التنوين من قوله تعالى: صم، الحركة الثانية من التنوين، ميم صغيرة، وأنتم تشاهدونها في المصحف الشريف أن الميم في لفظ صم، بعدها أتت الباء في لفظ بكم. نجد أن الميم هنا صم بكم، التنوين يقلب ميما، والعلامة في رسم المصحف الحركة الثانية من التنوين ترسم ميما صغيرة، أو ترسم ميم صغيرة، بمعنى ذلك في بيانها تقرأ هكذا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. نعيدها: صم مم، هكذا تقرأ إن شاء الله. مثلا من قوله تعالى: كلا لينبذن، لينبذن، نون ساكنة أتت بعدها باء، حكمها الإقلاب، ونجد فوق النون ميما صغيرة تقلب، تقرأ ميما خالصة، ليم، عوضا لين النون تحذف وتأتي مكانها الميم، لينبذن، تقلب ميما خالصة، لينبذن. وإن شاء الله سنطبق ذلك في تلاوة إن شاء الله نبد على بركة الله تعالى في الحصة الآية من قوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر، الآية 44 من سورة البقرة. إن شاء الله في هذه الحصة سنقف من قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، الآية 55 من نفس السورة. نبد على بركة الله تعالى، وعلينا أن ننتبه انتباها كليا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله.

0: البر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب.
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب.
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب.
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم

0: يقرؤون الكتاب
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
0: أعيدوها
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون
0: لا
1: الكتاب
0: نقول أنفسكم لابد اللسان أو العضو المكلف بذلك للمخرج يكون على أهبة الاستعداد للحرف الموالي للغنة. إذن الفامنين من أين يخرج؟
1: شفتي.
0: أيوة، لابد أن نضع الثنايا تلامس ما يكون نصف الشفاه تقريبا، توضع الثنايا العليا اللي هي نحن القواطع أو الأسنان الأمامية تلامس الشفاه. هكذا أعيدوها.
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم،
0: لا نقول أنفسكم
1: أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
0: لا أعيد الآية، نحن وقفنا في لوضع الكتاب. أعيد الآية.
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
0: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب
0: أفلا تعقلون
1: أفلا تعقلون
0: أفلا تعقلون
1: أفلا تعقلون
0: أفلا تعقلون
1: أفلا تعقلون
0: أعيدوها.
1: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
0: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أعيدوها.
1: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة.

0: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
1: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
0: واستعينوا بالصبر
1: واستعينوا
0: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.

0: راجعون.
1: أعيد الآية.
0: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون.
1: أعيدوها.

0: فضلتكم
1: فضلتكم
0: يعني
1: فضلتكم عجلة، يعني صوتي في المخرج لصفة الرخاوة.
0: وأني فضلتكم على العالمين.
1: لا تقلقل اللام على العالمين. أعد الآية.
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
1: ني لابد من بيان الحركة.
0: يا بني

0: العالمين.
1: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
0: واتقوا

0: ينصرون.
1: لا نقول ولا يقبل منها، لأن اللام لا مد فيها. نقول ولا يقبل، يقبل منها، يقبل من غير مد في اللام. أعيد الآية.
0: واتقوا يوما لا تجزي
1: يوم
0: نفس،
1: ال، يوم ال، لا نقول يوما، أعيدها.
0: واتقوا

0: تبصرون.
1: أعيدوها.
0: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: ينسى ينصى ينصرون، فخم الصاد.
2: ينصرون
1: أي ولا يؤخذ منها عدل
0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: لا أقول ينا، لا ين ين ين ينصرون ينصرون. أعيدها.
2: ولا يؤخذ منها
1: يؤخذ
2: ولا يؤخذ منها عدل
1: عدل
2: عدل ولا هم ينصرون.
1: ينصرون.
2: ينصرون.
1: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم.
0: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم.
1: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

0: عظيم.
1: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم.
0: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم.
1: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
0: يذبح

0: نساءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
1: حينما قلتم وإذ نجاه، نحن أشرنا إليه في الحصص الماضية، لما نقول وإذ نجى، أين صفة الشدة التي ينتج عنها التعطيش أو كما يصطلح عليه الصواب وإذ نجى؟ شوف الفرق بين نجى محلولة وإذ نجى،
2: يعني
1: لا نقول وإذ نجيناكم نجيناكم نجيناكم، تسمع شوية تعطيش، معناها التصاق جزئي للسان بالحيز المولد له لذاته، ينتج التصاق نوعا ما ينتج عنه يعني التعطيش، معناه هذه صفة الشد، صفة الشد. تقول وإذ نجى جاء، لا وإذ نجيناكم نجيناكم، لا نمزجه مزجا ظاهرا بالدال عند البعض، ولا كذلك لا نعطيه صفة الشدة عند البعض. نحن قلنا عند بعض المشارق وعند بعض الحجازيين، عند بعضهم لا نعمم، أنهم يبالغون في تعطيشه حتى يكون ممزوجا بالدال، يقول وإذ نجاء جاء جاء، لا هذا خطأ. واللي يقول عند بعض المغاربة وإذ نجاء، لا كلاهما لا، لا يجوز. الفرق بين نجاء نجاء كانوا دال فيه، لا نقول وإذ نجاء نجاء نجاء نجاء، وإذ نجيناكم
2: وإذ نجيناكم،
1: لا نبالغ فيه، وإذ نجيناكم
0: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسوع.

0: عظيم.
1: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم
0: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم
1: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
0: يذبح

0: بلاء بلاء إدغام.
1: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.
0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: وإذ فرقنا بكم البحر ف
0: بين حركة الضم للميم
1: وإذ ف...

0: تحضرون.
1: أعينوا الآية.
0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: حاول الغين وأغرقنا. أعيدوها.
2: وأغرقنا.
1: أعيد الآية.
0: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
1: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
0: وإذ

0: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
1: وإذ واعدنا موسى أربعين،
0: وعدنا موسى وعدنا من الطبيعي،
1: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
0: هنا اتخذتم بالإدغام كما قال اتخذتم وأخذتم، وفي الإفراد عشرة دخلة من القراء العشرة عن حفص وعن ابن كثير المكي اللي هما يقرأوا بالإظهار في لفظ اتخذ، سواء تجرد من الضمير مثل اتخذت أو اتصل بضمير مثل اتخذتم. إذن نحطها في الذاكرة، أنت توا سمعتك أظهرت الذال عند التاء، لفظ اتخذ حيث ما أتى سواء تجرد من الضمير أو اتصل بضمير، اتصل بضمير مثل اتخذتم. من يقرأ هذه معلومة نحطها في الذاكرة من القراء العشرة اللي يقرأها بالإظهار هو حفص وابن كثير المكي، والباقون يقرؤون بالإدغام. والدليل على ذلك نجد أن الذال في لفظ اتخذ اتخذتم معرات من السكون، معناه ما فيها سكون، ليس فوق سكون، والتاء مشددة يعني مضاعفة، دلالة على الإدغام. ثم اتخذتم اتخذت، معنى الذال يحذف تماما. أعيد الآية.
1: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل.
0: باقي فيها رائحة الإظهار اتخذ. قلنا ما معنى ذلك الإدغام؟ إدغال حرف ساكن في حرف متحرك بعد حذف الساكن من اللفظ مع بقاء الثاني المدغم فيه مشددا من جنسه، معناها يذهب تماما، يحذف الذال، يحذف تماما. أعيد الآن. اتخذت. أيوة. البعض يخلي فيه رائحة الذال، خطأ، هو مدغم.
1: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة.
0: ورقق الهمزة.
2: وإذ واعدنا موسى.
0: واعدنا.
1: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده.
0: قلقنا الجيم.
1: ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.
0: وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون.

0: الظالمون.
1: لابد وإذ نعطيه صفة اللي هو معناها هو رخوي، لابد هنا جريان الصوت في المخرجين. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم

0: ذلك لعلكم تشكرون.
1: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون.
2: إذن قلنا اليوم أخذنا الحكم الثالث من أحكام النون الساكنة والتنوين، لا وهو الإقلاب، وقد أتانا في لفظ من بعد. ننظر مليا مع بعضنا بعضا. من نون ساكنة أتت بعدها باء اللي هي من بعد، نجد أن فوق النون ميما صغيرة دلالة على الإقلاب. ما لا إذا كان، قل لك ما هو الإقلاب، تقول إذا كان نون ساكنة وإلا تنوين جاء بعد حرف الباء، تقلب النون الساكنة أو التنوين ميما، نقول من بعد. من بعد نعيدها،
3: من بعد،
2: لا نقول من بعد عند البعض، من لا، من النون تولي ميم، من بعد،
3: من بعد
2: أعيدوها،
3: من بعد
2: أعيدوها،
3: من بعد،
2: ميم مع الغنة،
3: من بعد،
2: ميم ميم ميم بعد،
3: من بعد،
2: وهكذا. ما لا إن شاء الله اليوم باش نطبقوا مع بعضنا حكم الإظهار وحكم الإقلاب وحكم الإدغام إن شاء الله مع بعضنا إن شاء الله. وردوا بالنا باش قلنا الشاهد من متن الجزرية لو كان واحد ديما، هذا نعودوا بعضنا باش نستدلوا بها الشاهد، أنت مخير، أو الأفضل أنك تحفظه.
4: والقلب عند الباء بغنى.
2: أي والقلب.

0: موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
1: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
0: نحن لا نقلقل الحروف الساكنة إلا في الخمسة أحرف التي هي قطب جد: القاف والطاء والباء والجيم والدال. لا تقول موسى الكتاب والفرقان، لا، موسى الكتاب من غير قلقلة، والفرقان من غير قلقلة ساكن. أعيد الآية.
1: وإذ آتينا موسى
0: وإذ آتينا موسى
1: الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
0: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون.
1: وإذ آتينا موسى الكتاب

0: تهتدون.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا
2: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا
1: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم

0: بارئكم.
1: أعيد الآية.
0: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم

0: ربكم فتاب عليكم.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم.
0: وإذ قال

0: إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم.
1: فات

0: الرحمن الرحيم.
1: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم
0: وإذ

0: اقتتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم
1: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم
0: إنه هو التواب.

0: إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم.
1: وإذ قال موسى لقومه
2: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم

0: عظيم.
1: ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الفردية ونطبق الأحكام التالية: حكم الإظهار وحكم الإدغام وحكم الإقلاب. وأنتم مطلوبون لابد من الإتيان بالشاهد أو الدليل على الحكم. اقرأ من قوله تعالى: أتأمرون، من أول ما بدأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.
1: ما في وسط القراءة يعني لا تأتي، يعني يأتي بسم الله الرحمن الرحيم تكفي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أن
1: بالبر أراضي الري الري بالترقيق هنا بالبر.
2: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب وأنتم
1: لا وقف هنا.
2: أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين.
1: أنا الخاشعين رأس آية.
2: يجوز
1: نحن قلنا ليس في القرآن من وقف وجب، ولكن للسامع، لأنك تقرأ وإخوانك وأخواتك من المستمعين والمستمعات يتابعون كلهم معك، تثقل عليهم المعلومة. اقف على لفظ الخاشعين وهي رأس آية.
2: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إلا على الخاشعين.
1: أين حكم الإظهار في هذه الآية مع الإتيان بالشاهد؟
2: في كلمة لكبيرة إلا.
1: باهي لكبيرة إلا، أحسن. ونجد أن التنوين مركب، قلنا مركب معناها فوق من بعضهم قد دلالة على الإظهار، وأتى بعد التنوين
2: حروف الحلق
1: وهو الهمزة. ألا وهو الهمزة؟ أي وهي الهمزة كما يقال. إذن حكمه ماذا؟
2: الإظهار
1: يأتي بالشاهد، فعند حرف الحلق أظهر معناها أظهر النون الساكنة والتنوين إذا أتى بعدهم أحد حروف الحلق الست اللي هي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. واضح هذا الشاهد معناه هو الإنسان يكون يستحضر مع ذكر الشاهد، تكون إن شاء الله المعلومة ترسخ أكثر. أي واصل بارك الله فيك. أي دواما مستقبلا الحكم نقروه لابد في التطبيق القراءة الفردية. نسألكم عليه السادة المستمعين والمستمعات يتبعوا معنا، وحتى هما كذلك كأنهم يلقى عليهم السؤال لما نعطيك أنت السؤال، وكأن السؤال موجه إليهم هم اللي هما يتابعوا فينا. ربي إن شاء الله يشرح صدورنا وصدورهم. أي
2: الذين يظنون أنهم
1: غن شوي. الذين مبين الهمزة في اسم الموصول، قلنا همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج أي في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بنطق بالساكن، ونحن ابتدأنا بها نحققها. ألا
2: الذين يظنون
1: يذو يظو ضا ظو يظنون عدا

0: راجعون
1: راجعون.
0: راجعون.
1: الأفضل فيه أن المد العارض نقف عليه بالتوسط، أنت مخير بين القصر والتوسط والطويل، لكن نحن نجعل سيما أن نقف عليه بالتوسط. أعيدها الآية.
0: الذين يظنون أنهم ملاقوا
1: أنهم هكا
0: أنهم ملاقوا
1: أيوة.
0: ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل،
1: إصرا هكا إسرا بين الكسرة متاع الهمزة والسكون، هو السين صفيري ورخوي. طب بعنا بس ما نقلش المعلومة عليكم وعلى السادة المستمعين والمستمعات، ماذا بينا تو معناها بتؤده بالتدرج نبدو ندخل في المخارج والصفات. أما قلنا نحن ناتوا إن شاء الله بالسهل ونبدو نطبقوا أحكام التلاوة بتؤده. يقولوا إسرائيل لا إس سمعت صوتا صفيريا يشبه صوت الطائر. إس حروف الصفير ثلاثة ما تو نأخذهم في الصفات، لهم السين والصاد والزاي، صفيرها صاد وزاي سين، كما يقولوا إس إز وكأنه يشبه صوت الطائر قالوا. إذن والرخاوة ما معنى الرخاوة؟ جريان الصوت في المخرج، سمعت أنت صوتا يجري في المخرج. أي ما لرد بالك، عيد الآية وطبق.
0: يا بني إسرائيل،
1: يا بني إس، يا بني إسراء، إسرائيل،
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
1: نعمي نعمة. أنا أخطيكم سابقا حركات ثلاثة، لابد تعطي تقولي نعمي إيه وهي نحن قلنا الصوتيات مناشر أكاديمية شوية إن شاء الله ونكمل القرآن نعطيكم يتخللها، لأن الصوتيات أصلها فيها إعجاز، إعجاز البلاغي يعني. إن شاء الله تو ترقولوا معناها بتؤدة بالتدرج، وإن شاء الله من خلالها ندخلوا في يسموها دلالة اللفظ في الإعجاز، ووصلنا وصولا ولو نعرف الآية ليش ترمز، وإن شاء الله إن شاء الله خير هذه هذا معناها إن شاء الله كله خير عميم، إحنا في الجنة تو. أي واصل ترى.
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي
1: اذكرونا، ما أنا قلت لك ما فيهوش قلق. أذك تقولي أذكروني، قلت لك حروف القلق لا خمس قطب جاد، تقولي أذكروا دخل فيهم الذال.
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي
1: الرخاوة.
0: نعم
1: يا بني إسرائيل اذكروا أعطيه شوية من الوقت متاعه.
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على
1: فضة. تسمع صوت نفس معناها هي الرخاوة، قولوا فضة لا فضة، هذه هي الرخاوة. فضة هكذا.
0: وأني فضلتكم على العالمين.
1: أين حكم الإظهار هنا؟ استخرج الحكم مع ذكر الشاهد. والسؤال موجه للجميع اللي يتابعون في بيوتهم أو في بيوتهم. يا عبد الله لا حجة لديك أمام العظيم الديان. القرآن في بيتك، القرآن في بيوتكم، القرآن في بيوتكم. أمانة علمية، أنت مطالب يا عبد الله، ما عندكش عذر تقول لا القرآن. أو سيدي نجتهدوا مع بعضنا ونحاول قدر الإمكان نبسط المعلومة قدر الإمكان. هاي نعاونك عليها. أنعمت نون ساكنة غير مجردة من التنوين، يعني فوق منها سكون، أتى بعد حرف
0: من حروف الحلق،
1: من حروف الحلق ست اللي هي العين. حكمها الإظهار، أو ما قلناش أنعمت، قلنا أنعمت، أنعمت أظهرنا النون الساكنة من غير غنة. أي طبق ورد بالك الشاهد، فعند حرف الحلق أظهر، معناها أظهر النون الساكنة والتنوين عند حرف الحلق إذا أتى بعدهما حرف من حروف الحلق أو عند حروف الحلق الست. أي رد بالك مستقبلا معش يعني مباشرة نجاوب إن شاء الله. أي إن شاء الله واصل سيدي. ما يسألش، لا بأس بذلك إن شاء الله مع بعضنا.
0: واتقوا يوما لا تجزي،
1: لا عاد الآية حتى بتبين لي أنعمته باش نسمعها مع بعضنا تبقاها مو حكم نحن خليناه. يا بني،
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي.
1: المتوسط يا بني إس، يا بني إي آ، هذه ما الطبيعي. يا بني إسرائيل اذكروا، هذا المد المتوسط تقريبا.
0: يا بني إسرائيل،
1: يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، ما الطبيعي.
0: يا بني إسرائيل اذكروا،
1: زيدها شوية الراء لأنه مد متصل، هذه واجب مقداره ألفان.
0: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين.
1: تفضل.
2: واتقوا يوما لا تجزي،
1: يوما،
2: واتقوا يوما لا تجزي،
1: يوما لا تجزي، يوما لا تجزي،
2: واتقوا يوما لا تجزي.
1: لا نقول يوما، نحن مش واخذنا النون، أخذنا حكم التنوين وأنه ينقسم إلى قسمين، قسم فيه الإدغام بغنة اللي هو يجمع أربع حروف،
2: يؤمن،
1: حروف يؤمن هي الياء والواو والميم والنون، وقسم لا غنة فيه إدغام بلا غنة وهي في اللام والراء. إذن هنا التنوين أتى بعده حرف اللام، إدغام بلا غنة، ما قوله والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم، والدغم في اللام والراء لا بغنة لزم. إلا قلنا إلا ما استثني عن دورس، سنتطرق لما نجمع إن شاء الله ما لا الصواب. يوما لا، يوما لا، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
2: واتقوا،
1: اسمعني جيدا، لك أن تقف وتواصل في حكم التلاوة والتعليم، يجوز لك اسمع مليا. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
2: واتقوا يوما لا تجزي نفس،
1: لا تجزي نفس
2: عن،
1: لا اسمعني مليح، نفس هنا تنوين مركب حكم الإظهار. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
2: واتقوا يوما لا تجزي،
1: يوما
2: لا تجزي،
1: يوما،
2: يوما،
1: أحسنت، أيوة.
2: واتقوا يوما لا تجزي نفس،
1: تجزي
2: نفس عن نفس شيئا،
1: شيئا،
2: شيئا ولا يقبل منها شفاعة، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: ولا هم ينصرون،
2: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: واتقوا يوم

0: يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: استخرج حكم الإظهار من هذه الآية. أين هو؟
2: منها.
1: أحسنت، هو منها.
2: منها ومنها.
1: لا، نعم. واتقوا يوما لا تجزي نفس، أو عندك سين تنوين مركب تبعد حرف من حروف الحلق وهي العين. منها الأولى يقبل منها
2: شفاعة
1: نون ساكنة، بعدها ها حرف من حروف الحلق ست الهاء والتظهير، ولا يؤخذ منها ثانية النون ساكنة. إذن هنا حكم الإظهار أتى في ثلاثة ألفاظ. الشاهد، نعم،
2: عند حرف الحلق أظهر.
1: أحسنت، بارك الله فيك. الشاهد هو فعند حرف الحلق أظهر. فعند حرف الحلق
2: أظهر.
1: أظهر. عند حرف الحلق أظهر. إذن إن شاء الله عنها سنختم هذه الحصة المباركة بحديث كما وعدتكم. هنا إخواني وأخواتي، الإنسان لابد شوف يضع نفسه أمام العظيم الديان وهو في رياض الجنة يعطيه الله. شوف الحديث إن شاء الله معناها باش الإنسان يعرف روحه كيف يقرأ القرآن، والحصة هذه المباركة اللي هي في الجنة إن شاء الله يعطيه ربي خيري الدنيا والآخرة. الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. الحديث هو معناه خيركم، متى الإنسان يكون خير الناس؟ إذا اجتمعت فيه صفتان، الأولى أنه تعلم القرآن، تعلم القرآن. الثاني يعلمه للغير. يعني خيركم معناها أعلاكم درجة. معنا شوف باش نقوله مع بعضنا ومبشر السادة المستمعين والمستمعات، أراه حتى كيف تتقن حرف واحد من القرآن، معنا تتعلمه وتعلمه لغيرك، تكون داخل تحت ضمن هذا الحديث وأخذ القياس اللي هو الحديث إن شاء الله باش يجينا، اللي هو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. معناها باش نكونوا على بينة ما هواش في اللفظ حتى كيف تتقن القرآن ولو حرف، أو أتى القياس فله به حسنة. لابد إن شاء الله نكونوا مع بعضنا وناخذ هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تو إن شاء الله وما زالت الأحاديث إن شاء الله في كل حصة نأتي بحديث إن شاء الله كما يقال هو ما هوش للاستئناس فقط، ولكن لشرح الصدور. لشرح الصدور تعرف روحك أنت الساعة المباركة اللي هي في رياض الجنة. نشوف إن شاء الله في الحصة القادمة نشوفوا اللي يقرأ القرآن ويجتمعوا العيلة كلها في البيت، والحصة متاع إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم المباركة الطيبة، تكون أنت في رياض الجنة وتكون الملائكة معك. إن شاء الله في الحصة القادمة نبينوا الناس اللي يجتمعوا في بيتهم ويسمعوا القرآن ويردوه ويجتهدوا فيه معاه من ملائكة، وإذا دعوا الدعاء يكون مستجاب إن شاء الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حصة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبدا على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترطيله برواية قالون عن نافع. وهذه بشارة طيبة إن شاء الله، وبشارة أخرى وإن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات. إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
3: من القلب
4: إلى القلب.

جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون

0: صدق الله العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء حق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يصاحبك يفيدك ويؤنسك، تراتيل قرآن، سير وأعلام، تجارب وعبر من الواقع. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر بإذن السميع الرحمن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، تفوح عطرا بطيب الكلام. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين، من القلب إلى القلب. أعوذ بالله.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتنش قولوا بربي شنية حياته، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة، سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب من القلب
0: إلى القلب.
5: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
7: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واعتدلوا يرحمكم الله. الله أكبر.

توكلت وهو رب العرش العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله

الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33. ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:
0: أعوذ

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

0: أحد.
1: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين:
0: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
7: فقه الحياة، فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني، مع هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخاني.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الأربعاء 23 من شهر محرم 48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للثامن من شهر جويلية 26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخ حمدي الفصيلي، تحياتي لك حمدي، وكذلك في التنسيق العام الأخت كريم عتيق، ويتولى الإجابة على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه ونفعنا الله بعلومه في الدارين. سيدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وعليكم السلام والتحية والإكرام.
8: الله يحفظكم
9: سيدي. حياكم الله وبياكم، وحيا هذه الوجوه العاملة المخلصة لهذه الإذاعة المباركة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، التي نسأل الله تبارك وتعالى لها دوام التفوق والتألق، إنه آمين. سميع قريب مجيب الدعوات.
8: آمين يا رب العالمين. إذن سيدي احنا سنجيب على أسئلة الإخوة والأخوات المجتمعين والمستمعات التي تريدنا على رقم 71-136-000، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم الصفحة الرسمية، والصفحة على اليوتيوب إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم كذلك، أيضا تلقوا فيها خير كثير بحول الله تعالى، مجموعة من البرامج تلقوها على صفحة اليوتيوب إن شاء الله تعالى. حمدي يقول لي معنا اتصال هاتفي سيدي جهاد،
9: تفضل.
8: استسمحكم في استقباله، نقول السلام عليكم.
10: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت متقطع شوية لكن كأني نعرف الصوت بابا يوسف زعم هذا. سلام عليكم.
10: فرج سيفي من معتمديت سند.
8: سي فرج من
10: معتمديت سند.
8: أي مرحبا يا سيدي،
10: عايش الله يبارك فيك،
8: ربي يحفظك. تفضل سيدي الغالي.
10: افهمني سيدي.
8: ايوه.
10: او الميضه.
8: الميضه ايوه.
10: الميضه واحده. والتواليت في بيت اخرى واحده. عاد على بعض. يهندر جايز الشيء هذا يتوضا واحد يتكلم ويضحك في الميضة يعني درا جايز ولا مش جايز.
11: واضح. ميضة المسجد انت؟ اي
10: الميضة متاع المسجد.
11: واضح.
10: ميضة متاع الوضوء
11: حافظ
10: وحدها راي وحدها.
11: نعم نعم
10: على نعم. اما نحب نثبت يعني درا جايز الكلام والضحك جايز ولا مش جايز.
11: طيب ان شاء الله. انت اللي يضحك ويتكلم كلمته ولا ما زلت ما كلمتوش ساعه؟
10: الا ما نسال ما حبيتش نكلمه الا ما نشهرك.
11: حسنا فعلت يرحم والديك.
10: ما نجمش نكلمه واحد ما لي يضع علي ولا
11: بارك الله فيك.
10: احسن و...
11: جميل جدا لانه انا حبيت انا نقول لك تمشي للامام لكن انت قلت لي ما زلت ما كلمتوش. حسنا فعلت يجاوبكم الشيخ ان شاء الله بحول الله.
10: وفي الدار وفي الدار زاد في التواليت كلام زاد ما موش جاي كلام في التواليت.
11: لا
10: واحد ينادي كل حاجه وانت تتوضا.
11: وانت تتوضا
10: والله لازم الكلام
12: وانت في بيت الخلاء في بيت الخلاء غير مفصوله في البيت.
10: ايوه غير مفصوله أيوة
11: غير مفصوله ولكن اللي عندنا في الديار السوري بين قوسين
10: صحيح غير
11: واضح
10: مفصول.
11: واضح. طيب حاضر ان شاء الله يجيبك شيء.
10: وصلاه تحيه المسجد قبل المغرب تصلى ولا بعد المغرب؟
11: واضح
12: واضح.
10: ودخول المسجد باليمنى ولا باليسرى؟
11: واضح.
10: هذا نفس سؤالات خويا نحب نسالهم نفهم.
11: حاضر سيدي حاضر.
10: الله يبارك فيك.
11: ربي يحفظك سيدي. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. شكرا سيدي بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيدي استسمحكم في اتصال اخر. صحيح. نقول السلام عليكم.
13: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
11: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله.
13: وفيك عايز بارك الله فيك.
11: ربي يحفظك اجمعين يا لله. ذكرني بالاسم.
13: ام ساجد من قبل.
11: مرحبا أختي الكريمة وبأهلنا أوكي. في قفصة تفضل يا لله.
13: السؤال لو اللي سمعت اللي قالوا لي ما يلزمكش تبدأ متخفى من الملابس قدام أولادك. أنا وليداتي عندي الكثير عمره 12 وصغير صغير فيهم هم أربع وليدات صغير فيهم أربع خمس سنين. قالوا لي لا ما يلزمش بين كان وجهك وتليك ملوطة ولا راس معناه من نسأل ما نحن يجوز ولا ما يجوز خطر عادة السدار ويبدأ متخفف من الملابس.
11: قديش عمره ولدك 12 عام قلت
13: لي؟ إيه كبيرة اثنان.
11: واضح.
13: مازال ما عملت 12 بالضبط.
11: مازال. طيب واضح.
13: والسؤال الثاني نحب وصفة من عندك ومن عند الشيخ باسم نقص من القأ كما نقوله بلغتنا للدارجة نقرضوا لعبي نتكلموا بالغيبة.
11: الغيبة
13: واحدة من الناس تعبت منها الحكاية العبد ما غير ما يقصد يلقى روح ويتحدث ومن بعد اسنا بقى نادم على روحي.
11: واضح. حاضر
13: بارك الله فيك.
11: حاضر شكرا بارك الله فيك ربي يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعززها باتصال ثالث سيدي
12: أكيد.
11: ثم بحول الله تعالى نجيب إن شاء الله. نقول السلام عليكم.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
14: الشيخ هيثم كيف حالك وكيف حال الشيخ
11: جهاد؟ اي بحذاء الشيخ جهاد الله يحفظك سيدي.
14: الله يبارك فيكم الله يحفظكم ان شاء الله ربي ينورنا بعلمكم.
11: يا رب اجمعين يا رب ربي يحفظكم ان شاء الله سيدي.
14: معكم مصطفى من بن عروس.
11: مرحبا سي مصطفى وباهلنا في بن عروس تفضل سيدي.
14: الله يبارك فيك. باهي عندي سؤال يتعلق بالصلاة المسافر في القصر. يعني طيب هو البرنامج هذا في المباشر مثال سواء سواء أنا في يعني في الطريق مسافر ويجوز لي القصر لأني فت المسافة بتاع 100 كيلومتر
11: فت المسافة 85 أو 84 كيلومتر والسفر حلالا حلال معنا الحمد لله. أيوة.
14: طيب أنا صليت الظهر سوى قصر نجم نجمع معه العصر ولا لا نقدم معه العصر وأنا في الطريق
11: به. أنت سيدي أنت باش توصل
12: للمكان المقصود.
11: المقصود قبل المغرب ولا بعد المغرب؟
14: قبل المغرب إن شاء الله.
12: وفي وسيلة نقل خاصة ولا عمومية؟
14: لا خاص.
11: واضح.
12: يعني تنجم تقف وتصلي
11: يعني تنجم تصلي.
12: إيه. طيب نجاوبك إن شاء الله.
11: واضح. طيب
14: السؤال الآخر في نفس المضمار متى صح. يعني تبدأ صلاة القصر ومتى تنتهي؟
11: واضح.
14: يعني أنا خرجت من الديار وقتاش يجوز بي يعني فما مسافة هكا؟
11: واضح سيدي.
14: يعني والمرواح كيف كيف وقت روح وقتاش النجم صلي قصر ومتى تنتهي؟
11: حاضر حاضر سيدي. حاضر.
14: شكرا جزيلا.
11: ربي يحفظك. بارك الله فيك. شكرا جزيلا سيدي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخنا نبدأ بالإجابة. سؤال سيفرج يسأل عن الميضة في المسجد، هو يقول هنالك فصل بين الحمام والميضة في المسجد، فيقول هل يجوز للمتوضئ أثناء وضوئه أن يتكلم ويضحك وهو يتوضأ في ميضة المسجد؟
12: نعم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إذن إجابة عن هذا السؤال نقول يعني الكلام يجوز مدام ليس في بيت الخلاء، البيت الذي تقضى فيه الحاجة البشرية، فمدام في غير هذا المكان يجوز الكلام، وإن كان الكلام هو خلاف الأولى.
11: نعم،
12: لأن المتوضئ مشتغل بعبادة عظيمة جليلة. صحيح. هي عبادة الوضوء.
11: لا يتكلم إلا بذكر الله.
12: لا يتكلم إلا بذكر الله. فإذا استنشق الماء واستنثره قال اللهم اشممني ريح الجنة، إذا غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض الوجه، إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فالكلام والاشتغال بكلام غير ذكر المولى تبارك وتعالى وهو متلبس بعبادة الوضوء هو خلاف الأولى. الأولى لا يتكلم إلا بذكر الله تبارك وتعالى. لكن لو ألقيت عليه تحية وجب عليه أن يرد عليكم السلام. نعم. يواصل يعني وضوءه.
11: هو أنا علاش سألت هذا الكلام؟ نعم. لأنه بعض الناس يقول لك شنمشي نكلمهم أنا. أنا أردت أن أشير عليه بأن يتواصل مع الإمام.
12: الإمام هو الذي يتولى في خطبة الجمعة أو في الدرس الذي يلقيه أو في ومضة قبل إقامة الصلاة بدقائق يشير إلى هذه المسألة، وأن الوضوء عبادة فيها فضل وأجر عظيم لو اشتغلنا بهذه العبادة كما يحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما ثبت أن النبي كان إذا توضأ تكلم إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فنحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة، فنمسك ألسنتنا إلا استثناء إلا من ذكر الله تبارك وتعالى.
11: في وفي البيت سيدي، هل الآن يقول لك في البيت أنا الحمام والسبالة اللي نتوضى بها
12: ذلك المكان طاهر؟
11: صحيح.
12: ولم يكن كبيوت الخلاء القديمة، وبالتالي فيجوز فيها يعني الكلام، وكره بعضهم ذكر الله فيها.
11: نعم.
12: ولذلك أنا أقول دائما أمسك لسانك وأنت تدخل إلى ذلك المكان. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو قبل الدخول إلى ذلك المكان بأن نستعيذ بالله من الخبث ومن الخبائث. إذا خرجنا نقول غفرانك، لأننا انقطعنا فترة من الزمن عن ذكر الله تبارك وتعالى. فامسك لسانك يعني عن الذكر فضلا عن كلام أجنبي عن ذكر الله تبارك وتعالى.
11: تحية المسجد قبل الصلاة وقبل أذان المغرب بعد العصر.
12: أي نعم.
11: وقبل أذان المغرب.
12: أي نعم. إذن لو توسعنا قليلا في السؤال.
11: نعم.
12: لنتحدث عن مواطن الحرمة والكراهة في صلاة النافلة. سوف نذكر هذه المسألة.
11: نعم.
12: ونجيب السائلة. يعني خمس مواضع تحرم فيها النافلة عند السادة المالكية. أولها عند الشروق، عند شروق الشمس. ثانيها عند الغروب. نعم. ثالثها عندما يقوم قائم الظاهرة. ما معنى عندما يقوم قائم الظاهرة؟ أي حينما تكون الشمس في وسط في كبد السماء، بمعنى حينما لا تجد للشيء ظلا. هذه المواطن الثلاث، أوقات الثلاث، حرام فيها التنفل، والنافلة هي كل صلاة عداء إلا المفروضة. والمفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. فما زاد عن الفرض تطوع مطلق، تعتلي أوقات. نعم. الحرمة والكراهة.
11: والقضاء من الفرائض.
12: القضاء
11: مثلا
12: حدوش مش من النافلة. فهذه الثلاث دليلها ما رواه إمامنا مسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات أي ثلاث أوقات نهانا, والنهي يعني المنع للتحريم, نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أي النافلة أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحينما يقوم قائم الظهيرة, وحينما تضيف بمعنى تميل, وحينما تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه ثلاثة. أربعة, عند إقامة الصلاة المفروضة, إذا دخلت إلى المسجد في وقت حل نافلة وأقيمت الصلاة, فإياك أن تشتغل بالنفل على حساب الفرض, لا, ينبغي أن تدخل مع الجماعة في الفرض, لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة, ليس ثمة صلاة أخرى, فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت وتهيأ الناس واصطفوا واستعدوا لها. هذا أربعة. خمسة, عند خروج الإمام لإلقاء خطبة الجمعة, لقول ابن عمر رضي الله عنهما قال فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه, أي كلام الإمام يقطع الكلام, ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحرمان,
11: نعم,
12: واجبان ولكنهما يحرمان
11: أثناء الخطبة,
12: فمن باب أولى أن يحرم ما دون الواجب وهو النفل, إلى غير ذلك من الأدلة. هذه خمسة. وعند تذكر الصلاة الفائتة, هذه ستة, يحرم النفل. أما أوقات الكراهة,
11: نعم,
12: فأربعة. أولا, بين آذان وإقامة صلاة الصبح, ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل بعد آذان الفجر, إلا استثناء, إلا ركعتي الفجر, وفي هذا حديث أمنا الصديقة بنت الصديق عائشة رضوان الله عليها وعلى أبيها وعلى سائر الآل والأصحاب, تقول إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي بعد الفجر أي بعد الأذان إلا ركعتين خفيفتين, حتى ظننت أنه لا يستكمل فيهما الفاتحة, أو كما قال رضي الله عنه وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن لا يستكمل الفاتحة, إنما كان يقتصر عليها, وهذا مشهور مذهبنا أن الفجر تصلى
11: بالفاتحة فقط,
12: فقط, هذا مشهور المذهب.
11: طيب, لكن عندنا قول بقول يا أيها الكافرون قل هو الله أحد, نعم.
12: فالوقت الكراهة في النفل الأول بين آذان وإقامة صلاة الصبح, اثنين, بعد أدائك صلاة الصبح إلى قبيل الشروق, لأن عند الشروق تصبح حراما,
11: نعم,
12: فإذا إنسان تخل مع إقامة صلاة الصبح قد قدم صلاة الفجر, ما يجيش بعد ما قال السلام عليكم من الصبح يصلي الفجر متاعه, لا, مكروه النافلة إلى أن ترتفع الشمس ويستبين قرصها فتحل النافلة, صليها وقتها. هذا اثنين. ثلاثة, بعد أداء صلاة العصر, مش بعد أذان العصر, لا, بعد أداء
11: بعد صلاة
12: العصر,
11: يعني أداء صلاة صحيحة,
12: نعم, بعد أداء صلاة العصر حتى الإصفرار, فإذا مالت الشمس إلى الحمرة دخل وقت الحرمة. هذا من ثلاثة, بعد صلاة العصر, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس, ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس,
11: نعم,
12: في الصحيح,
11: يعني احنا وقت كراهة يقصد سيدي بعد أداء صلاة عصر صحيح
12: حتى الغروب, فإذا مالت الشمس إلى الحمرة احمرت
11: اشتدت
12: الكراهة
11: إلى
12: الحرمة,
11: إلى الحرمة
12: عند الغروب تحرم,
11: نعم, الغروب تحرم, نعم, صحيح.
12: ثم الوقت الرابع للكراهة, بين أذان وإقامة صلاة المغرب, معناش تنفل, بين أذان وإقامة صلاة المغرب,
11: نعم, لمن كانوا
12: تعجيل المغرب أولى,
11: صحيح,
12: والاشتغال بالفرض أولى ومقدم,
11: صحيح,
12: ولأن الركعتين كانت في أول الإسلام ليعلم بهما خروج الوقت المنهي عنه, ثم نسخت, هذا قول إبراهيم النخعي من أرباب المذاهب الفقهية رضي الله عنه, قال ثم نسخت أي ركعتين بتعجيل المغرب, لأن وقت المغرب فارس, لأن الوقت الوحيد صلاة الوحيدة اللي ما عندهاش وقت ممتد اختياري وضروري هي المغرب, وقتها ضروري,
11: نعم, ولذلك أنا هنا أردت أن أسوق ملاحظة,
12: نعم,
11: لبعض المساجد
12: ما الذين يأخذون وقت طويل
11: 10 دقائق بين الأذان والإقامة، وهذا وقت طويل.
12: لذلك نخشى فوت وقت المغرب. نعم. 10 دقائق هذا كثير. هذا
11: هو. فلذلك نعم. نصيحة للأخيين يعني مسؤولي المساجد هذه يردوا بالهم. نعم.
12: الراتبون والمؤذنون يعني ينبغي أن يراعوا هذه المسألة الفقهية المهمة.
11: صحيح.
12: محافظة على أداء صلاة المغرب في وقتها.
11: جميل. ثم هنالك مسألة أخرى يقولها علماء سيدي جهاد، هي إذا ضاق الوقت فلا وقت للنافلة. نعم. يصبح وقت معناها حرمة النافلة وتختص به الفريضة حتى لا تؤدى خارج وقتها. نعم, نعم. فقط
12: والاشتغال بالفرض أولى ومقدم.
11: نعم, نعم. طيب لعل في كلام لكن احنا في دار الفتوى خلينا نكتفي بهذا ان شاء الله بحول الله تعالى. سؤال الثالث شيخ يسأل يقول لك دخول المسجد يكون بالرجل اليمنى او بالرجل اليسرى؟
12: النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في كل شيء.
11: نعم.
12: من هذه الاشياء دخول المسجد، فيدخل المصلي الى المسجد فيسبق رجله اليمنى ويسمي الله ويكبر بسم الله الله أكبر اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
11: نعم.
12: وإذا خرج من المسجد فيستحب أن يقدم اليسرى.
11: صحيح.
12: على اليمنى. نعم. ويحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم
11: الله
12: ويسأل وسلم. الله من أبواب فضله ورزقه.
11: نعم.
12: اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورزقك. نعم.
11: هنا ملمح شيخ إذا تسمح لي. طبعا فضل. سألت أحد مشايخنا لما تلبس الساعة في يدك اليسرى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب التيمن في كل شيء. نعم. فقال سأنزعها أمامك وألبسها. فنزعها ولبسها في اليد اليسرى. قال لي أي يدين استعملت؟ قلت له اليمنى. قال لي إذن هذا هو التيمن.
12: الله.
11: في وضع الساعة ولمسها وتنحيتها. نعم. على كل قلت له عجبني.
12: هذا
11: تفسير
12: تخريج جميل.
11: أي نعم.
12: نعم.
11: الله يحفظكم.
12: آمين.
11: طيب أختنا أم ساجد من قفصة يا شيخ تسأل تقول شنو الملابس يعني حدودها التي يجب يعني نجم نلبسها أمام ابني أو أبنائي وولدها مازال صغير لما حال 12 عام ولكن نعم. تقول لك أنا في الدار معناه الطقس سخون.
12: نعم. لو طورنا السؤال أمام المحارم.
11: محارم.
12: المرأة أمام محارمها كابنها وأبيها وأخيها إلى غير ذلك. إذن ما عدا الأطراف، الرأس تستطيع أن تكشفه وأطرافها رجلاها يداها تستطيع أن تكشف، أكثر من هذا لا.
11: واضح يا شيخ. طيب استسمحكم في اتصال هاتفي نستقبله ونقول السلام عليكم.
15: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
11: أهلا وسهلا
15: سيدي. الحاج مبرور وسعي مشكور.
11: بارك الله فيك. ربي يثيبك وربي يطعمكم وربي يحفظكم إن شاء الله والعقبة للمستمعين ولنا في عودة إن شاء الله يا رب.
15: آمين يا رب العالمين.
11: يا رب.
15: سيدي الغالي عندي سؤال.
11: ذكرني بالاسم سيدي.
15: علي منسوس.
11: مرحبا سيدي علي منسوس وباب علي.
15: يلا يبارك.
11: أنا تذكرت الصوت. أيوة. مرحبا سيدي.
15: الحمد لله.
11: الحمد لله.
15: عندي بعض الأسئلة إن شاء الله. أنا متقاعد بفضل الله وعندي جراية الحمد لله وعندي زوج وليدات وثلاثة بنيات.
11: ما شاء الله ربي يحفظه.
15: عندي من ملك الله فهمتي ثلاثة سنينيات كل واحدة فيها بعض شوية زيتون وكل شيء الحمد لله. قالوا للتوريث طوف الحياة ما يجوز. والوليدات فهمتي حالتهم معناها الحمد لله لكن في ما عندهم الزيت. عطيت كل واحد ثانية منهم. البنيات عندها مسواني ومتكفين بالزيت.
11: اي لكن سامحني دقيقه واحده باب علي ايش نسالك انا تو انت الوليدات اعطيتهم تاعك انت اي
15: تاعي سوانيه ماهوش تاع الناس
11: اي تاعك انا من ملكك سانيتين اللي ملكك به والبنات إيه. البنات إيه. رجالهم عندهم مش هم عندهم مش انت اعطيتهم
15: لا اسمعني عاد نكمل لك بقيت
11: كمل لي خاطر قلت لي البنيات عندهم زيتونهم ما فهمتش خاطر
15: البنيات عندهم تاع رجال صحيح لكن انت متكفين وقعدت عندي سواني هنا نرتزق منها من الحرمة ما فهمت هوني وقت اللي ما عندهم مش هم زيت نعطيهم عولتهم وقت اللي عندهم فهمت وكل ما شيء بصراحة ما نعطيهمش
11: طيب
15: حبيت نستفسر على المسألة هذه
11: واضح انت كتبت وخلاص ولا مازلت
15: لا ما كتبت شيء
11: باه الحمد لله
15: الحمد لله اثنين العمرة تمشينا العمرة مشيت هزيت معي المرأة مرأة مسكينة كيبة توجع فيها في المدينة عطوني كروسة ودرست فيها ومشيت فيها. في جينا في مكة قالوا لي برا مشي فكري هوني ثم ناس فكري وعمل العمرة. أنا ما نكذبش عليك ما عنديش يعني كفاية باش فكري بثلاثمائة وكذا. استسمحت النزل وكل ما شيء قالوا لي لا ما عندناش. كلمت المرافقين معاي قلت لهم شوفوا دخلوني كما عملته. قالوا لي اسمع يا حاجر وما ما عندكش الحق انت باش تطوف بعيلتك فتسمى كان عمره واحدة لعيلتك برك انت كمش تطوف بها وتعمل كروسة كل ما شيء انت بتقول لك كروسة روى عيلتك برك العمرة
11: ما عمرتك ما فهمتش يعني انت انت واقف ولا جالس يعني انت انت تطوف بها انت شاددها بالكاروسة وتطوف بها هكا ولا
15: يعطيك الصحة قالوا لي ما يجوز انت كمش تعمل لها كروسة وتعمل
11: لها اسمعني هما نقول لك حاجة يا شيخ باب علي تلقاك انت ما قلقتهمش شوية فهمتني ولا وهما مشغولين ويقول لك شنو قد لوج له في كروسة هذايا وهو يحسب حتى على 300 ريال ولا 400 ريال قالوا لك الكلام هذا ما هالفتوى تو يجاوبنا الشيخ
15: الاشكال مشيت تصرفت وشريت كروسة لكن قالوا لي العمرة كي تعمل بها انت راو العمرة تعملها انت هذيك العيلتك وبعد تهري تمشي انت تتحلل وتمشي تعرف
11: علاش تتحلل اذا هي العيلتك علاش تتحلل هذا جو انا هذا سؤال انت انت مثبت خلوا لك الكلام هذا بابا علي بصراحه
15: معنا لا لا يا ودي يا غريب فهمت مشيت مع شريك الله يرحم والديه على كل حال
11: ايش عملت مال انت تو ايش عملت في العمره وقتها ماذا فعلت
15: طفت بعيلتي وكل ما شيء فهمتي وسميتها عمره وبعد ثاني مشينا خرجونا العرفات زدنا حرمنا من عرفات وعملت العمره الثانيه
12: ايه تحللت
11: تحللت يعني يعني قصيت من شعرك وتحللت وكانك عملت عمره
15: صدقني فهمتي هذه الاشكاليه الثانيه فهمتي
11: اللي هي ما قصيت شعرك
15: صراحة لا لا لا قصيت ولا قصر
12: قتل حرامك وكي عاودت العمرة
11: واضح واضح
12: كي عاودت العمرة
11: بالضبط
12: تحللت ولا ما تحللتش كي عاودت بتعرفات
15: أكيد تحللت وعملت عمرة أخرى من عرفات
11: به به واضح طيب طيب, طيب.
15: أم حبيت نحكي أن نسأل الحكم في التقصير ولا أيها
11: وفهمناك إن شاء الله في مفهوم السؤال سيدي الله المستعان علاش ما سألتش اللي معاك الغادي سامحني يا باب علي علاش ما سألتش اللي معاك الغادي أنت وقت شيت العمرة أكيد عندك مدة خاطر
15: 25
11: أكثر من عام عندك
15: أي أكثر من عام فهمتي وبصراحة أكون نجي نطلبكم حبيت معنا من مصدر موثوق فيه
11: خير ان شاء الله باهي سيدي الحمد لله طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله بحول الله
15: حاصله هي معناها كل الشكوى لكن المزارات بصراحة الله يسامحهم تو مزارات طيبة وكل ما شيء خلوها لنا كما السباع والعد وهزوا فينا المول
11: ومطارات ما الناس فما شوف فما وخيان يحبوا يشهدوا منافع يجيبوا هدايا لل للأهل والناس والمال
12: لكن ليس على حساب
11: ليس حساب ما قلت حساب
12: مزارات التي تقصد من أجل أجر الثور
11: تخير إن شاء الله الله المستعان
12: الله
11: طيب يا سيدي علي بارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله ربي انقطع تسمع فيا ماو لا انقطع حمد طيب معنا اتصال اخر يلا نستقبله سيديك اذا تسمح قولوا السلام عليكم السلام عليكم انا مش نسمع في شيء انقطع الاتصال طيب خير ان شاء الله ان شاء الله ما يكونش من عندنا نحن على كل شيخنا نجيب على الاسئله اللي عندنا اختنا من قفصه تسال تقول شيخ اعطيني حاجه نقص بها الغيبه والنميمه راني كل مرة نعرف ونندم ونقول باش ننقص ونلقى روحي نغتاب في الناس
12: رب العزة تبارك وتعالى حدثنا في القرآن الكريم وضرب لنا أروع النماذج والأمثلة في تهويل هذه الكبيرة
11: نعم
12: العظيمة وهذا الخلق الدنيء الحقير الذي لا يرضاه الله ورسوله وضرب لنا مثلا بمن يأكل لحم أخيه
11: ميتا
12: ميتا والعياذ بالله
11: إن شاء الله السلام
12: قال تعالى وهو ينهى المؤمنين والمؤمنات على حد سواء عن هذا الخلق الذميم الغيبة قال ولا بلا من ناهية ولا يغتب بعضكم بعضا ثم ضرب لنا المثل قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه
11: نعم.
12: واتقوا الله إن الله تواب رحيم وعرف لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآفة من آفات اللسان، واللسان أمرنا بأن نصونه ونحفظه.
11: صحيح.
12: احفظ لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، لسانك صوانك كان صوت صانك كان خنت خانك. وربي عز وجل سيسألنا عن كل كلمة ننطق بها.
11: صحيح.
12: وكل كلمة ينطق بها لسانك سوف تسجل، ولكن انتبه، إما لك في صالحك وإما عليك ضدك والعياذ بالله. فالغيبة مما يسجل ضد الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام فسر لنا الغيبة، قال هي ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر الناس بما يسوءهم، بما يكرهون، بما لا يحبون أن يقال فيهم.
11: نعم.
12: ذكرك أخاك بما يكره. فالتفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحدهم قال له يا رسول الله
11: أرأيت.
12: وإن كان فيه، أرأيت إن كان فيه هذا القول؟
11: نعم.
12: أمر هذا القول؟ قال إن كان فيه فقد اغتبته، هذا الغيبة، إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه
11: فقد
12: بهته، أي أتيت وافتريت عليه بهتانا عظيما. والبهتان أعظم من الغيبة، وهي الفرية والعياذ بالله.
11: نسأل الله السلامة.
12: أسأل الله السلامة. ولذلك لنخفف من هذا الأمر ولنحفظ ألسنتنا، خبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عما رآه ليلة الإسراء والارتقاء من الأرض إلى السماء، ليلة الإسراء والمعراج، لما أطلعه المولى تبارك وتعالى على مشاهد من أهل الجنة ومشاهد من أهل النار، رأى أناسا يعذبون بمقاريض، فسأل صلى الله عليه وسلم جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم عن هذا المشهد الفظيع المريع من مشاهد أهل النار والعياذ بالله، فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن أولئك الذين يغتابون الناس ويذكرون مساوئ الناس ويتكلمون في أعراض الناس المؤمنين والمؤمنات، فإنهم يقرضون بألسنتهم بمقاريض من حديد، أو كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن أكثر آفة، أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار، تخيلوا هذا المشهد فظيع المريع، أكثر ما يكب الناس على وجوه في نار جهنم هو شنو؟
11: حصائد ألسنتهم. حديث سيدنا معاذ.
12: إيه نعم. ولذلك كان كبار الصحابة سيدنا عمر،
11: نعم،
12: وما أدرك، كان يمسك لسانه بيديه حتى لا يتكلم بهذا اللسان كلمة من غضب الله تبارك وتعالى، يسخط بها الله عليه ورسوله صلى الله عليه وسلم. الغيبة يا أختي أمر فظيع كبير من الكبائر العظام التي نهى عنها الله والرسول، والتي لا يحبها الله والرسول صلى الله عليه وسلم. احفظي لسانك من ذلك. تقريع وتهديد ووعيد للذي يتعاطى الغيبة والنميمة وما آفات اللسان، وخبر أن أكثر ما يكب الناس على وجوههم في النار حصائد ألسنتهم، فلنحذر من هذا الأمر. ثم يستعانوا على مجانبة الغيبة والابتعاد عن الغيبة بحفظ اللسان،
11: نعم،
12: بالصمت،
11: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
12: والسكوت،
11: فليقل
12: من
11: خيرا
12: كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا وليصمت، من صمت نجا من الأثام، من الغيبة والنميمة والزور والكذب والبهتان ومن آفات اللسان.
11: صحيح.
12: من صمت نجا. ويستعان أيضا على السلامة من آفات اللسان، يعني العزلة المحمودة،
11: نعم،
12: أن تبقى وحدك لتقرأ قرآنا، لتذكر الله، لتتفكر وتتأمل في ملكوت الله تبارك، فهذا مما يعينك على أن تحفظ لسانك.
11: أنا سيدي كنت أظن شو نقول لهم زاد أيضا أن تغير المحيطين، أصحابك،
12: نعم،
11: ذوما،
12: نعم،
11: يجوك يعني هذا الرجل الذي أراد أن يتوب العالمون نصحه بأن يغير البلدة التي يقطن فيها.
12: نعم.
11: لماذا؟ ليخرج من محيط يشجعه على المعصية وعلى الكبائر
12: إلى محيط آخر.
11: نعم. يحيط به الصالحون من كل جانب، فإذا زل يعني رجعوه. نعم. فأحنا المسلم هكذا يحيط نفسه
12: في العامية التونسية نقول، وهي أمثلة جميلة، الصاحب ساحب.
11: أي.
12: قد يسحبك إلى الخير وقد يسحبك إلى
11: الشر.
12: ما لا يحمد عقباه، إلى الشر. فإذا كان محيطك كما شرتم وتفضلتم سيدي هيثم، يعني محيط يستمتع بالغيبة ويستمتع بالنميمة وأعراض الناس، فغير هذا الجو وغير هذه الخلطة.
11: صحيح.
12: وهذه الصحبة، واصحب أناسا يذكرونك بالله وبطاعة الله ويحذرونك من سخط الله.
11: صحيح.
12: ومقت الله وأليم عذاب الله تبارك وتعالى.
11: وتعالى. هذا هو.
12: إذن غيري هذه المجالس، واعلمي أن الصاحب ساحب.
11: هذا هو.
12: يسحب إلى الشر كما يسحب إلى الخير.
11: ونحن الأعمال المقبولة هذه اللي خلصنا فيها لله، الله أعلم إحنا برشا ولا شوية ما نعرفوهاش، لكن ظننا بالله عشان ربي يتقبل منه. فهذا العمل يعني إنسان يشقى ويتعب ويعمل الصالحات ويخلص النية ويكبح جماح نفسه ويرغم نفسه على الإخلاص، ومن بعد جيت عطيه هناني بناني الواحد اغتبته. فلذلك
12: حسن البصري
11: نعم
12: حدث وخبر أن فلانا يغتابه ويذكره بسوء، قال قد أهدى إلينا حسنات.
11: نعم.
12: أهدى إلينا حسنات.
11: مرحبا بحسنات ما تعبناش عليها. نعم. إحنا بلغة نقول
12: قال أحد العارفين، قال لو كان أحد أحق بحسناتي لكان أبي وأمي.
11: نعم. راني غضبت بابا
12: وأمي.
11: نعم.
12: حتى أنفعهما بهذه
11: الحسنات
12: يعني.
11: نسأل الله السلامة والعافية. ونحسبه هين ولكنه عند
12: الله عظيم.
11: هذا هو. بارك الله فيكم سيد جهاد، واستسمحكم في اتصال هاتفي.
12: تفضل.
11: وقولوا السلام عليكم.
16: السلام عليكم ورحمة الله تعالى.

0: سامحني أقول لك، طلقته مرته، خليته في داري معايا 3 سنين. بيع لي البنية، خرشي هذا مسكين صاحب، هز لي دبوس الغاز، هز لي التلفزيون، هز لي خلي المحل.
1: مدمن هو، مدمن.
0: مش مدمن، تعرف ليش مدمن؟
1: قمار، خمر، مخدرات.
0: مدمن على الحفرين، على الماليات. هو صاحب. تعبت. انا نحب نتبرى منه. تعبت.
1: بوه موجود ولا لا؟
0: قال صاحبه، قال له حبيت ندخلها في بعضها ونعمل عليها حجر. الدرجة هذه عمره 40 سنه وانا عمري تقريبا 60 سنه.
1: بوه وين بوه؟
0: بوه من عام 96.
1: الله يرحمه ان شاء الله، وربي طيب ان شاء
0: الله. الله.
1: طيب هو عمره 40 عام.
0: ايه.
1: وانت كيش تحب تتبرى منه؟ وش باش تعمل له اختي الكريمه مثلا؟ يعني تتبرى منه وتمشي منها طرده من الدار مثلا؟
0: لا، مش هو اصلا خرجته من الدار.
1: طيب
0: خطر على بالي مشاكل، وصل بشي باش دخلني في موقف، في عقلي من عقلي. نعم. بس صاحبه دخلها في بعضها، باش نعمل عليها حجر نجيبها في الشارع.
1: خرجته من الدار. طيب شنو اللي تحب اكثر من ذلك؟
0: نحب حاجه باش نبرد بها، خاطر تعبت. هزلي المفتاح من تحت راسي. شا عندي ليش اقول بالعربيه شنو هو؟
1: ما يسالش.
0: ماتريال متاع استراحه.
1: نعم.
0: صادر فيه حكم ليا ب 30 مليون في المحكمه.
1: نعم.
0: يمشي يهزو، يهزو المفتاح من تحت راسي ويمشي يطلعه ويبيعه. فلوس عن صاحبي مشى هزو.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. الله المستعان. نعم.
0: تعرف الحكايه دي عندها عميل هذا العام الثالث. ما نشطنا الثانيين سيدي ثابت على الاخر. نعمل حاجه باش نرتاح، نتبرى منه قدام ربي وقدام العباد.
1: هو قدام بلدي. شوف قدام ربي أختي، أنا ما نجمش باش نعاونك برش. علاش هنقول لك علاش أختي الكريم؟ لأنه سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنا ما عنديش وقت يسمح أني باش نسألك كيفاش تربى وفين عاش والبيئة اللي عاش فيها وتربى على الصلاح على القرآن.
0: تربى تربية بالكدا، وبوه كان مدير بوسطة ومعروف في البلاد. لكن لما طاح به الولد هذا، الراجل هذا من بقعة أخرى، من الشبيكة بين القروان وحاجب العيون.
1: مش عنا فيه مني نحن، يعني الصاحب ساحب، يعني هذا الصاحب وسحبه.
0: أي صاحب، هو اللي دذب عليه وعملوا الحاجات دي الكل.
1: وما نجمتوش تبعدوها عليه.
0: وصل تحكي لي شافي قتلنا الخاهي البرة في الشارع، يقول وردك تسمع كلامهم كعملينها وعملينها وعملينها وعملينها.
1: يا لطيف يا لطيف،
0: اقسم بالله المراه هي مازالت موجوده.
1: يا لطيف، نسال الله السلامه والعافيه، نسال الله السلامه. طيب نشوف الشيخ باش ينصحك ان شاء الله اختي الكريمه، ولكن في الاخير سبحان الله قد يكون عمل غير صالح هذا، ما لكن انت تدعي وديما خلي لسانك باش ربي يسر لك امرك وربي يهديه. لانه انت تو كانت تحب نعم تعمل حاجه ولا تدعي بيه، في الأخير الأم هي اللي باش تتعب أختي.
2: نعم.
1: وما تجمش تنحي كبتك بلغتنا نحن أو خشمك من وجهك،
2: تندم بعد ذلك. على ذلك الدعاء. وترى
0: مش نحكيكم خطر، إذا كان مش
1: نعرف. لا لا لا، فاهم.
0: كنت معي طلقته مرته، نشدني يكون ثلاثة سوايع وقت اللي عامل فيها الكل.
1: ما عارف.
0: وصلي شعوذ لي في الدار، بشي باش يخرجني من مخي، خلى من يعمل بي. باختصار أنا إذا كان فما عند ربي عندكم انتم حل اني نعمل عليه، نعمل تبرئ منه. انا تبريت منه قدام ربي، لكن نحب حتى في المجتمع نتبرى منه.
1: علاش علاش علاش ما مشيتش انت؟ شوف فما القانون يمشي قضيه عقوق، علاش ما عملتش قضيه عقوق؟ لانك قلب الام ما تجمش. احنا من فهمت انا كنت نستنى فيك بعد العمل هذه الكل باش تقول لي راني مشيت شكيت به في قضيه عقوق، وعندك الحق راه ما نقولكش لا، لكن انت ما عملتهاش. يعني احنا ما نجموش نعطوك حل، لانه قلب الام مهما يكون الام هذيك كبدتها اختي الكريمه. لكن تو نشوف الشيخ
0: صدقني اللي عملوا فيا. لو انا عامل عمرتين ونصلي وشبكت برات ونعرف ربي ونعمل كيف الخير في دينتي، وانا ربي يعلم، ربي هو اللي يعلم علي. لكن في لحظه لما تو هو عنده عامين هذا العام الثالث يمشي، العامل الحاجات اللي عملها فيا، لما نشوف في الشارع ضربته كهرباء حتى كلها ضاربينه بوس، نشد كاس ونشرب من دمه علي عمله فيه.
1: اختي
2: كلام مش
1: وكلام ما يراه حتى ما يرضيش ربي. رد بالك ان شاء الله، ربي يحفظك وربي يسر لك امرك ان شاء الله. كثر من الاستغفار، كثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم،
2: ادعي له في سجودك
1: وادعي له بالهداية،
2: لعل الله يشرح صدره ويهديه ويكون لك باب خير وباب نفع في الكبر
1: ويجد ينصحكم بعد الشيخ.

0: ان شاء الله بحول الله ان شاء الله.
1: سامحني ممكن ازيدك حاجه اخرى؟
0: اتفضل.
1: انا الوقت كله وانا اسبح بين الصلاه والصلاه وقت سبح كله كان وقت غمضه النوم، لكن ما نجمش باش نسامحه، ما نجمش نغفر له وسامحه عليه عمو فيه، ما نجمش.
0: واضح، ما قلنالكش احنا باهي. طيب ينصحك الشيخ ان شاء الله.
1: الله يخليكم، ربي يبارك لكم ان شاء الله.
0: الله يحفظك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لله، شكرا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معنا اتصال اخر. نعم. شيخنا، ربي ان شاء الله يحفظنا جميعا. أمين. وربي يحفظنا يهدي ويهدي الذريه. أمين. أمين. ولا يبتلينا بما لا نستطيع. نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
0: مرحبا اختي الكريمه، اهلا وسهلا.
2: فاطمه
0: الاسم اختي، عاود لي سامحني.
2: فاطمه.
0: مرحبا اختي الغاليه. عايز. ربي يحفظك، تفضل اختي.
2: انا مشيت الحج السنه.
0: الحمد لله، ما شاء الله، ربي يتقبل وربي ان شاء الله ييسر لك كل العبادات ان شاء الله. ربي
2: لما نحكي قراونا قبل ما نمشي وقالوا لنا كي تبدا مشي من الزلفه للكار لازمها تقف وتصلي تهبط وتحط الرحال وتصلي ركعتين تقعد شوي بعد تمشي.
3: نحن المغرب والعشاء.
0: اي مش ركعتين، هي فيها قالت ركعتين، تقصد المغرب والعشاء. نعم انا فهمتك.
2: هاي هكيك.
0: لكن انتم ما نجمتش تقف الكار.
2: ليه وقفت؟
0: هيا به
2: وقفت الكار همين يهبط صليت رجعت نقش الكار. وانت كنت موجود في الكار يا هيثم.
0: ايوه
2: انت موجود في الكار.
0: لا انا موجود في الكار اللي هبطت وبعد ما لقيتهاش. هيا به
2: انت هبطنا قلت انا هبطه وبعدين كي صليت رجعت نقش الكار مشيت وخليتوني.
0: هاي
2: يعني كيفيه يعني مش كيفيه حط الرحال يا اخي، حط الرحال تاب من الكار وترجع. الرجل قال لي راه مهبط هبط ورجع ما قبلوش.
0: حاضر يا لله، اجيبك ان شاء الله على حالتي.
2: عايش ولدي عايش.
0: ربي يحفظك.
2: قعدت غادي كرسي وحدي، قعدت يجي ساعتين هكاك وبعد مشيت على سقايين
0: حتى الرحال شنو. نعم نعم
3: واضح واضح. ربي يتقبل ان شاء الله.
0: انت هبطت تجري ودوب ما هبطت من الكار مشيت ما قعدت مع المجموعة.
2: اي
0: مشيت تجري ما قعدتش مع المجموعة. مو ديما المجموعة ديما الخروج عليها ديما مش باهي.
2: ليه ما خرجتش انا من الاولانيه راكبه من قديم كانت تفكرنيش راكبه من قديم.
0: والله نسيت انا الحقيقه على وجوه كثر
2: راكبه من قديم حاسين وانتي كذا راجل هكا وانا راكبه معاك الدرجات مش حاطه في الكريسي.
0: راكبه في الدرجات. ما هو الازدحام شديد
2: وقتك. طيب يا بس انا الاولانيه بس مشيت نلقى نفسي يصلي ومشيت قلت خلينا بحذيها.
0: طيب يجيبك الشيخ ان شاء الله. حتى الرحال ضوابطه هو بل اكثر من ذلك. احنا
2: اللي عملتوه انتم واللي عملتوه انا صح.
0: انت تو هاش لو شكون اصح. شوف يا اختي فتيم. لا اختي فتيم اللي عملته انت صحيح واللي عملناه نحن صحيح. حتى نقول لك علاش. لانه لهنا نحن في القري والمشاء احنا لما حلم قريتش ولكن ما يقال للحجيج. فهمت؟ اذا كانت الامور متيسره مثلا نحن خاطر ما دخلوناش للموقف ما دخلوناش للباركينج فكنا على الطريق. كانت تتذكر شيء اللي دخلوا للموقف للباركينج هبطوا وصلوا في اريحيه هبطوا وكلوا حويجه وصلوا المغرب والعشاء ولموا الحصيات وبعدها رجعوا وبعد مشاو الى ميناء. لكن الذين لم يدخلوا وخلوا عمل الطريق يجي الامن ويقول له هز اركب يلا امشي يا حاج. فاحنا وقتها دب هبطنا وحطينا الرحال
3: حققنا الواجب
0: رجعنا للكار. مش رجعنا برك لانه وقتها خلينا نفسر لها جاءوا قالوا امشي فانا وقفت امام الحافله قلت له مانيش ماشي لما يطلعوا الناس وطلعت الحجاج اللي معايا. اي
2: وانت نسيتني
0: مش نسيتك عاد اختي. ما وانت عاد مشيت انا مش
3: عشرات عباد قداش مشي حفر.
0: الكار فيها ممكن 140 فيها يجي 60
2: يطلعوا وما لقاوش 40 بالحق.
0: لا اكثر العباد ما لقاوش فاش تطلع طلعوا معايا واللي راك يطلع. فانا ما نقدرش نشوف نلم اللي جاوا الكل طلعتهم هذوكم فهمت. ولكن الحافلات موجوده وكما شاء الله انت
3: الحمد لله خلطت لاباس.
2: والله يا ايتم ولدي مشيت على سقايه
0: الحمد لله ما شاء
3: الله يعني لك
2: وخلطت قبلكم تعرف
0: خلطت قبلها يعني مشيت على سقايه وخلطت تقبلنا
2: الحمد لله
0: صح عليك
2: وخلطوا بعدي
0: صح عليك صح عليك. ربي يحفظك ربي يتقبل منك ان شاء الله.
2: عايش
0: ربي يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نرحب بالأخ محمد الفرجاني الذي التحق بنا من وراء الأجهزة التقنية. إذن شيخنا نجيب على الأسئلة اللي عنا متخلدة بالذمة. سي مصطفى من بن عروس يقول نحبك تفسر لي يا شيخ صلاة المسافر وقتاش يجم يقصر، متى يبدأ التقصير؟
4: نعم
0: ومتى ينتهي بالضبط؟ نعم
4: الحمد لله والصلاة والسلام.
0: سمحني فقط باش نزيدك حاجة أخرى، قال أنا راني اليوم مثلا مسافر في سفر وصلى الظهر، قال لك نجم نجمع معاه العصر ولا لا؟
4: سؤال آخر. نعم، بالنسبة للسؤال الأول، متى أستطيع أن أقصر الصلاة؟
0: نعم.
4: إذا تحققت المسافة فكان هذا السفر سفر قصر. قد إيش المسافة؟ 84 كيلومتر ذهابا فقط، ما يحسبش ذهابا وإيابا.
0: يحسب
4: يقول تورس بنزرت مثلا 120 مشي وجاي نقصر، لا ذهابا فقط. وأن يكون عنوان السفر أنه سفر طاعة، سفرا مباحا.
0: نعم،
4: سفر طاعة لا سفر معصية. ماشي بشي تعارك مع أخوه في البلدة الفلانية مسافة قصر، قل له قصر؟
0: لا،
4: لا هذا سفر معصية.
0: ماشي لقمار أو ماشي لاغتصاب أرض أو سرقة أو شيء،
4: لا قلوش قصر. لا.
0: لا.
4: إذن لابد أن يكون تتحقق في السفر في القصر المسافة أولا، واثنين شنو عنوان السفر؟ أن يكون سفر مباحا أقل شيء، نزهة تفسح بما يرضي الله عز وجل، سفر طاعة لا سفر معصية. نعم. وقتاش يبدأ يقصر؟
0: يغادر
4: إذا فارق ديار قريته بلدته معتمديته مثلا.
0: نعم.
4: هو في المعتمدية الفلانية غادر يعني بناءاتها، خرج منها، وقتها يستطيع أن يقصر الصلاة. وأي صلاة تقصر؟ الصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، أما الصبح والمغرب فإنهما لا تقصران.
0: بالضبط.
4: نعم، هذا والله أعلم.
0: جميل.
4: نصف السؤال
0: طيب
4: الثاني
0: هو الآن، طيب يقول لك وقتاش الساعة، خاطر هو قداش يبقى يقصر الآن.
4: طيب، إذا كان قد قصد المكان المكان المقصود ونوى الإقامة فيه أقل من 20 صلاة
0: يبقى يقصر.
4: طبعا عندنا الصف الضابط 20 صلاة. إذا ناوي باش تقعد في المكان المقصود اللي سافرت ليه أقل من 20 صلاة فإنك تواصل
0: القصر.
4: تقصر في الطريق وأثناء مدة إقامتك اللي هي ما تتجاوزش 4 أيام اللي هي أقل من 20 صلاة. وإذا كنت عازم على الإقامة أكثر من 20 صلاة فإنك لا تقصر إلا في الطريق.
0: نعم، تتم الصلاة عند الوصول.
4: فإذا وصلت
0: تتم الصلاة،
4: أتممت صلاتك، صليت الظهر 4 والعصر 4 والعشاء 4.
0: جميل. وفي طريق في العودة يقصر كان في الطريق؟
4: نعم، في الطريق فقط. فإذا فقط وصل
0: يتم
4: صلاته. نعم.
0: جيد. مسألة الجمع.
4: نعم. إذا كان لا يدري كم سيلبث في ذلك المكان المقصود، إذا كان عنده قضية في الإدارة الفلانية في الولاية الفلانية
0: الورقة،
4: وليس يدري أتقضى في يومها أو أنه يرجع لها من الغد أو بعد 4 أيام أو 3 أيام أو كذا، فإنه يبقى
0: على التقصير،
4: على التقصير مدة إقامتي حتى تقضى حاجته.
0: نعم. نعم. نعم. إذا مشى لك الحاجة هذه. نعم. نعم. نعم. بالضبط.
4: هذه ثلاث حالات.
0: صحيح. مسألة الجمع سيدي.
4: نعم،
0: الجمع بين
4: الصلاة. إذا كان ثم مدعاة للجمع، ضرورة للجمع، فنجمع. إذا لم يكن ثمة ضرورة كأن خاف فوات وقت الصلاة فإننا لا نجمع.
0: يعني إذا يجم يصلي نقولوا نحن الظهر في وقته ركعتين.
4: نعم.
0: والعصر في وقته في وقت ركعتين.
4: نعم.
0: هذا الأفضل.
4: هذا الأفضل.
0: نعم.
4: بشرط أن يصل إلى المكان المقصود وقت إيش يجمع هو؟ إذا خاف فوات وقت العصر.
0: نعم.
4: فيقدم العصر إلى وقت الظهر. لكن إذا كان يعلم ومتحقق أنه يصل إلى المكان المقصود ووقت العصر ما زال ممتدا لم يدخل وقت المغرب بعد، فإنه يترك العصر حتى يصل فيؤدي عصره قبل المغرب.
0: صحيح. وأنا رأيت من بعض من مشايخنا يقصرون ويجمعون.
4: أين؟
0: أذكر الشيخ زهير الجندوبي في السفري
4: على كل حال فقيه.
0: لا أنا أتحدث عما رأيت، إذا يسمع فيه إن شاء الله يطلع يسمع فيه على كل ربي إن شاء الله
4: على غير المشهور مثلا. نعم. حق له هو يشتهد. أمانة
0: ربي يحفظكم ربي يحفظكم ربي يحفظكم ويفهمكم ويزيدكم من فضله ومن علمه إن شاء الله. سي علي من سوسة شيخنا يسأل يقول أنا أحلت على شرف المهنة، عندي زوج سواني صغيرات هكا فيهم زيتون، على كل عنده زوج أولاد وثلاثة بنات، يقول لك أنا الأولاد ما في حالهم شي هكا وحالتهم شوية المادية مش هي، فيحب يكسل يجم يكتب لهم الزيتون ويقول لك عندي ثانية أخرى تبقى نسترزق منها أنا وأمهم، هذيك وكا نعطي منها زيت للبنات كي ظلي نهار اللي ما تجيهمش صابة رجالهم، وما نكذبش عليك يجيهم صابة ما نعطيهمش، فهو مازال ما كتبش راه هو يسأل تويك.
4: وهل يرى هذا من العدل أم لا؟
0: هو راه
4: وهل هو راض عن ذلك أم لا؟
0: العادات والتقاليد ثم مرات يا شيخ.
4: ثم السنة اللي خلاها البنيات هل تعدل نصيب أحد الذكرين؟
0: لا هو مازال هو قلت لك الأخرين أعطاهم يستغلوا فيه، والبنات مرة يعطيهم وإذا عندهم هم رجالهم عندهم.
4: النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا بأن نعدل بين أبنائنا، أن نعدل بين أبنائنا في قائم حياتنا، أن نعدل بينهم حتى في القبل.
0: نعم،
4: إذا قبلت زيدا فقبل عمرا، إذا قبلت فلانا فقبل فلانة.
0: أيوه مش نذكر وش يقولوش.
4: علاش علاش؟ لأن العدل مطلوب، اعدلوا بين أبنائكم، وحتى لا نورث بين الإخوة أبناء الأب الواحد والأم الواحدة العداوة والبغضاء والشحناء.
0: نعم.
4: شبي بابا يحبه أكثر مني، شبي أعطاه ما أعطانيش، شبي آثاره علي. ولنا في قصة نبي الله سيدنا يوسف ابن يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام خير دليل وخير مثال على وجوب العدل بين الأبناء،
0: حتى بين البنات والذكور يا شيخ،
4: حتى بين البنات وبين
0: الذكور، يعني في الحياة
4: في قائم حياتك أعطيت ألف أعطيها ألف، هذا للذكر مثل حظ الأنثيين.
0: أيوة.
4: بعد الوفاة،
0: يعني في الميراث،
4: في الميراث تركة، لكن في قائم حياتك أنت ما عندكش تركة،
0: تعطي كيف كيف.
4: نعم
0: به هنا هو معناها باش نزيد انا نسال في بلاصته تو، يقول لك هاي البنات مثلا متزوجين وازواجهم الحمد لله ربي فاتح عليهم عندهم الزيتون
4: الحمد لله،
0: وانا اولادي حالتهم الماديه ماهيش هي انا مثلا كيفاش تو انا نعمل، واكيد الاولاد راهم دايرين ببيهم تو ويا بابا عطينا ويتمسكنوا له وفهمتوا كذا، واحد ايش ما يعمل هو تو،
4: إذا أعطى أحد الأبناء يعطي البقية.
0: جميل.
4: ذكورا وإناثا، هذا هو المطلوب شرعا، هذا هو العدل بين الأبناء. واضح.
0: وأنت تو تنصحه ما يكتبش، خليها ورثة،
4: خليها بعد ما نام، حتى لا تقطع لنفسك ثوبا من نار. رد بالك إذا كتبت طوى وحيلت وعطيت هذا أكثر من هذا، وذكم وخطر يخي رزقنا باش يمشي للبراني، يخي رزقي باش نعطيه لنسيب انا، مو هذه العادات نتاعنا والافكار والتقاليد، وهم هاكا عندهم رجالهم لاباس عليهم، انا ولادي اولى، ما تعرفش شكون اقرب نفع ليك وربي هذا
0: يوم القيامه. صحيح.
4: ابائكم وابن ابنائكم قال ابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفع، لعل البنيه تكون انفع لك من الذكر.
0: نعم.
4: حينما تعجز وحينما كذا
0: بل حتى أن تكون أصلح في صلاحها وصلاتها ودعائها والحسنات اللي تجيك منها هي. نعم.
4: لذلك في قائم حياتك أعدل وما تكتبش، واترك المسألة إلى بعد وفاتك وخليهم يدبروا الرسوم، هم يتحملوا المسؤولية، مش تحمل أنت المسؤولية قدام ربي عز وجل.
0: طيب أنا سأعطي تفضل.
4: قال الإمام زين العابدين بن الحسن بن علي رضي الله عنه في بردة الغريب، قال تقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا، وصار وزري على ظهري فأثقلني.
0: نعم.
4: فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى سعرها في الأهل والوطن.
0: إيه والله. ولذلك الإنسان يرد باله. أنا لهنا أريد أن أنبه لشيء. بعض الناس يقولك بها أن الشيخ قال ما تقسمش، أنا ما قسمتش خليتها لي بعد الموت. وإلا قال أقسم مثلا هبة رقبة للذكر مثل حظ الأنثيين مثلا. نعم. مثل ما يفتي بعض مشايخنا، هبة رقبة يعني تنتقل الملكية
4: بعد الوفاة،
0: لكن نعم. كي يقسم لهم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هو شي يعمل، هو يمد للصغير والكبير كل حد يعطيه لقشة يحوزها يستغلها، يقول لك خليتهم بعد المنام العين، بعد المنام العين الولد يقول لخته دو
4: أنا
0: زرعت أنا
4: غرست نميتها
0: وبرا وبرا شوف كان عندك حق برا يمشي كذا ويمشي خذ وتدخل في حي صبيس وتدخل في هذه نعم. الأمور فذي زاد ردوا بالنا من هذه نعم. من هذه الأمور وقل قايل هاوكا الشيخ فتالي أنا
4: رأى ولا هي باش تقول سيدها أخوها الكبير تقول أعطيني بعد ولا مو اللي يعطيها ترضى ما الذي يقتطع بسيف الحياة فهو وسحت حرام
0: نعم.
4: حتى البو وقت اللي أثر على ابني يقول له يا أخوه كيفاش سيدك راه الكبير كيفاش فمتستحي المسكينة وتسكت وتبين أنها راضية لك في قرارة نفسها غير راضية ما اقتطع بسيف الحياة فهو سحت حرام
0: صحيح
4: ويسألوا عنه
0: احنا واحد جاي عارك يا شيخ الشيخ ايش قال له قالوا له بنتك مش هكاك تقول له قالت لي رضيت خذيش مدلها في يدها 20 مليون كان قتلك بابا خلي ولا رجعتهم لك هكاك المهم سي وخي نعمل البنيه خذيتهم ما رجعتهمش لبوها جاي عارك 20 مليون شنو اما خير ما خير وبعد قال في راضي هاي مش راضيه طلعت البنيه
4: انتم سبب الذي افتى
0: انقذه الشيخ نذكم 20 مليون سيكونون عليه وبالا يوم القيامه إيه انقذه الشيخ يعطي للولاد دوما الاناث هذا لا يجوز هذا حرام نسال الله السلامه والعافيه احنا مازلنا مواصلين سيدي في الجزء الثاني من حس اليوم فقط اذكركم برقم الهاتف 71 136 000 اعيد ذكر الرقم 71 136 000 صفحتنا على الفيسبوك اذاعه الزيتونه للقران الكريم الصفحه الرسميه صفحتنا على الفيسبوك اذاعه الزيتونه للقران الكريم اما الان فسنخرج مع فاصل اشهاري قصير لنواصل بعده احبتي الكرام فلا تذهبوا بعيداً.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب، من القلب إلى القلب،
1: من القلب إلى كل قلوب السادة والسيدات المستمعين والمستمعات. بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم من جديد أحبة الكرام. أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تريدون على الرقم 71-136-000. وكنتم في الاستماع لهذه التلاوة العطرة بصوت القارئ الشيخ سيد أحمد الشحيمي رحمة الله عليه، وطيب الله ثراه إن شاء الله تعالى. طيب سيد جهاد، سنواصل إن شاء الله الإجابة، لكن عندنا اتصال هاتفي سيدي، نجاوبه ثم إن شاء الله نجاوب حول الله. نقول السلام عليكم. اتصالينا مش اتصال، ايوه بزيد خير. السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله. مرحبا يا لله، مرحبا بك.
2: السلام عليكم على الشيخ
3: جهاد. بارك الله فيك.
1: وعليكم السلام. هيثم السلام عليكم الشيخ جهاد، هذه ما تجيش عاد. يا زوج السلام عليكم، يا زوج اهلا.
2: السلام عليكم جميعا.
1: هكاك متفاهمين، امورنا واضحه وعلى اتفاق انتهى تو. امورنا
2: واضحه. ولدي هيثم.
1: ايوه امي الغاليه، ذكرني بالاسم.
2: الشيخ على زوج
1: هيثم. دقيقه واحده، ذكرني بالاسم امي الغالي.
2: ام امين من نيف.
1: ام
2: امين من نابل.
1: من امين من نابل. مرحبا يا لله باهلنا في نابل. تفضل يا لله.
2: الله يحفظك.
1: اجمعين اجمعين اجمعين.
2: اي ولدي القران في سوره البقره الصفحه 38 35، يعطيني ليهم شويه لمحه كيك.
1: الايتين ايتين في سوره البقره الايه رقم 35
2: 36
1: باه
3: ايش بيهم؟ لمح عليهم. شو الآيات؟
1: نرجع لهم إن شاء الله. إذ قال ربك للملائكة ولا لا أم لا قبل لا قبل قبل.
3: شنو من
1: إن الله لا يستحي
3: يضرب مثلا ما بعوض. نقولش نقفوش يستحي.
1: لا يعني سمحني يعني بداية الآية، لأن فقط نسأل خاطر أنا 35 لأن لا أحفظ بعدد الآيات الحقيقة، لكن تون شوفوها به، تون شوفوها إن شاء الله توي حتى الأخيان يعطون به. والسؤال الثاني
2: راح ثاني غير تخلص فكري بالشيخ بشير، وقال لي تو شوفوا مع الجماعة عندنا البلاصة ثمك الباص الكريت متاع الجسل البلاصة الواسية ما تمشيش فيهم اللي بعد هنا برشا اللي استبدعات الفرصة
1: في أي منطقة أمور تقنية. هذه مش فتوى الشيخ جهاد. أنت
2: بحثت علامك كيش
1: فاني معتمدية، فاني معتمدية
2: على جهاز تليفون في سيوفة بطرية
1: لذا فاني فاني معتمدية للرسالة
2: معتمدية حمامات الشمالية
1: حمامات الشمالية. أنتم تسمعوا فينا على 88 على 88 تسمعوا فينا
2: 88
1: صفر هي نقطة هذيك هي 88. طيب خير
2: ان شاء الله. ضعيفة ضعيفة ما تمشيش في الإذاعة في البلاصة الواطية مثلا بلاصة عالية تمشي الإذاعات، أما الإذاعة تمشي بلاصة عالية.
1: وكان احنا ما تمشيش الإذاعة الوطنية تمشي
2: نتاع الزيتونة بركة من القيم
1: كان الزيتون. حاضر ان شاء الله نبلغه ان شاء الله.
2: نوجهوا للشيوخ السي جهاد والشيخ زهير والشيوخ الكل والشيخ زهير كل وين تعملوا درس توجهوا إلى بي المرأة اللي هي ناية أن نصلي ونعرف ربي ونقرأ القرآن بالغنة ونمشي للجمعيات وندعي لي أنا نقرأ القرآن وطيب ربي.
1: نعم.
2: ولكن سبب في قطعان سلة الرحم فهمت. قاطعته من صفوته وما نخليش يلعب مع السهر ويخليهم يتكلموا ولاد عمته، وقاطعة الرحم من صغير وكبير.
1: وتويك تجمش ترجح وتو تجمش
2: ما تلقيش فيهم حتى فصل فيهم حتى فصل
1: يعني أولادك نحكي لعم وعمته أولادك يجموش يرجعوا لعم وعمته
2: وما نخليش
1: حتى تول حتى التول ما تخليهمش
2: وخليه
3: مشي
2: يلعب
1: مع علاش علاش ما هو السبب علاش علاش
3: شو السبب
2: هكاك عقده نفسيه ولا شنيه ما نعرف. والمشكلة أني ندعي أني نتاي بالربي ونقرأ في القرآن
1: مثال شختي ما فماش إشكال باه طوى ينصحك الشيخ لكن أنا نحب نقول الآن توا أولادك يكبروا هل
2: مازالوا صغار يعني 10 سنين
1: مازالوا صغار يعني مازالوا صغار واضح طيب إن شاء الله واضح طيب خير إن شاء الله
2: هي يا باي الدرس باي نحب ولدي توجه للشيوخ نوجه للشيوخ الكل يبعث
1: بتونا ديما يجبدوه ديما يحكوه اي اختي الكريم احنا ديما نحكي سيدي النبي صلى الله عليه وسلم من بين الناس اللي حكى عليهم لا يدخلون الجنه قال قاطع رحم
2: قاطع رحم
1: ما يدخلش الجنه اي ولذلك الانسان هذا لازم الكلام نتاع سيدي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يقول لك انا كان يكتبها ورقة حتى في الباب لا يدخل الجنة قاطع رحم يبدأ يجي يرقد يشوفها يجي داخل الدار ويشوفها يجي لا يدخل الجنة قاطع رحم
2: حتى تحاول معاه ما يرجعش
3: نجاوبوك إن شاء الله
1: إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: الله يحفظك الله يبارك لك شكرا شكرا شكرا أجمعين أجمعين أجمعين شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته طيب نستقبل اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله شيخنا نقول السلام عليكم
4: عسلام سيدي
1: الله يسلمك مرحبا أهلا وسهلا
4: ربي
1: يثيبك بارك الله فيك
4: ربي يفضل
1: الاسم سيدي
4: عبد الله من بن عروس
1: مرحبا سي عبد الله وبأهلنا في بن عروس تفضل سيدي
4: الله يبارك فيك يرحم والديك
1: أجمعين
4: عايشك عندي دين كبير
1: أيوة
4: مبلغ كبير متاع 170 مليون وعندي دار انحاته للبيع من 2019 دار ثم برشا ما سهلش فيها ربي توا
1: فهمتك
4: يعني وانا الواحد يخاف يموت وهربت لربي معنا نحب نخلصه في الدين هذاك
1: علاش الدار ما تبعتش من 2000 يعني 6 سنوات 7 سنوات الدار ما تبعتش
4: ثم معنا هي ثم برشا و يعني ومفهمش دراستي الدنيا
1: يعني انت سمع. مثلا لعلك انت طالب مثلا خاطر مرات انا
3: والله قيمتها
1: أيوة.
4: والله جاوني اللي يعملوا اللي يقيموا العقارات وقلت لهم اللي تعملوا مبروك انا قلت لهم اللي تعملوا مبروك معنا
1: يعني وخذيت يعني بالأسباب ومشيت أنت للوكالات اللي بيعوا البيوت
4: هي الوسطاء العقاريين مشيت تقريبا مشيت لأربعة ولا خمسة
1: واضح طيب
4: ويجيبوا ناس ولكن ما يمكن ما نعرفش ما سهلش فيها ربي ما نعرفش عليش
1: واضح
4: ربما ربي يكون غضبان علي ما نعرفش
3: لا واضح ما تفكرش هكا
1: نعم إن شاء الله ربي
4: لا قابل باللي يعمل ربي قابل بي
1: نعم إن شاء الله طيب خير ان شاء الله يا رب ييسر وسهل ان شاء الله
3: امين
1: باهي سي عبد الله عندك حاجه اخرى
4: يعني كي نعمل وصيه كيفاش تعمل له لشكون نخليه
1: طيب واضح يا سيدي
4: صلاه الفوات يا عيسى
1: تفضل سيدي
4: هل نقيم في الصلاه
1: واضح حاضر سيدي
4: هل يجوز الصلاة بالمنزل في معنى تريك وخلعة وشرط طويل
1: الصلاة في المنزل في خلعة
4: يعني ما خلعة معنى فوطة كور طويل
1: اي فهمت سيدي سي عبد الله انت ما شاء الله تحسك انسان هكا مثقف وباه انت تمشي تقابل وزير بتريك وخلعة وبونتاكور ولا لا
4: لا
1: واضح هكا جاوبتك وحدك فما بالك برب العزة سبحانه وتعالى هو لناديك ولله المثل الأعلى أعطاك الوقت قال لك يا عبدي إجاني في الوقت الفلاني وفي الوقت الفلاني
4: لا أنا سامع
1: مش عليك أنت مش
4: أقل
1: عليك
4: من الركبة معنى ما أقل من الركبة ليه لكن أنا مثل على الفوق
1: فاهم يعني أنا حبيت نعطيك الكمال
3: احنا طبعا من الناحية صحة الصلاة صحة الصلاة صدق صحيحة
1: أنا نحكي
3: ولكن نحكي على زيادة الأجر والثواب والاستحياء من الله
1: هذا هو أما أنا مش مش نجاوب فيك فقهيا أنا فقط نسأل فيك في سؤال حبك أنت تقود نفسك لجواب يعني أنا مع ربي سبحانه وتعالى ناداني ربي اللي خلقني واللي أعطاني كل شيء واللي عيط لي قال لي يا عبد الله تجيني في الوقت الفلاني تقف بين يدي كيف سأذهب لملاقاة ربي
3: خذوا زينتكم
1: أنا هذا حبيت نقول لك توصل بفكرك ونفسك كيفاش تفكر فأما الجواب الفقهي الشيخ يجاوبك مشان فهمت أخوي عبد الله الله يحفظك ربي يبارك لك عايشك يا سيدي الغالي بارك الله فيك ربي يثيبك ربي يسر لك أمرك شكرا سيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب شيخنا نجاوب سي علي في سؤاله الثاني على العمرة يقول أنا وزوجتي وأنا أستغرب هذا الأمر لعله على كل فما حاجة مش فاهمينها. إحنا على كل
3: شوف للأسف الذين يرافقون يعني الناس في العمرة إلا من رحم الله.
1: نعم.
3: إلا من رحم الله. صارت ماركتينج والتي أمور تجارية وأمور
1: نسأل الله السلامة.
3: نسأل الله السلامة. ولذلك أنا دائما أقول تخير من الذي يصحبك إلى العمرة، من يكون لك رفيقا وأنت تقوم بهذه العبادة الجليلة عبادة العمرة، قبل أن تركز على فخامة النزل وعلى قرب النزل أو بعد النزل أو الخدمات مريحة أو غير مريحة أو الناقلة تونسية أم سعودية وكذا، ابحث عمن سيرافقك دينيا.
1: نعم.
3: لأنك قد يكتب الله لك العودة وقد لا يكتب لك العودة، وهذه رحلة العمر قد لا تتسنى لك مرة أخرى. أقمها وحققها كما يريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، من ناحية الصحية ومن ناحية كمال الأجر والثواب إن شاء الله.
1: نعم. طيب
3: سؤال
1: هو نعم. الآن علاش قلت لك استغربته أنا؟
3: إيه
1: نعم. هو قال أنا زوجتي معناها ساقيها وركيبها يوجعوا، فهو حب يهزها العمر على العربة الكروسة بين قوسين، فهو يقول لك أنا معناها غالي علي 300 و400 ريال باش نكري لها شكون يقوم بالعمرة نتاعها سواء في طوافها ولا والسعي. وهو الطواف راهو في الطابق الأول، ما نجمش يطوف بها
3: الأرضية.
1: الأرضية لا، السعي حاجة أخرى، ولكن نحكي على الطواف. طيب فهو يقول لك أنا كي استغليت وليت في الأخر مشي أشري كروسة، هو أصلا وأنا كنت نظن وأن كروسة راهي تعمل
3: 1250 ولا 300
1: ولا 400
3: نفسها يعني.
1: نفس. طيب فهو قال شريت
3: كروسة لعله تركها صدقة جارية
1: للحرم. نعم. نعم. نعم. يقول لك يا شيخ راني أنا شريت كروسة، شريت كروسة وحبيت نطوف بها، فقيل له قالوا له راهو ما تجم تطوف بها كان ما تكون معتمر لك أنت، وراهو لو تطوف بها راهي العمرة تمشي لزوجتك مش لك أنت. فهو شعمل أخذ بهذه الفتوى مشى طاف بها ورجع للنزل لا تحلل ولا حتى شيء.
3: نعم.
1: يعني ما حلقش لشعره، بدل حويج ونحى الأحرام بدل حويج، ثم مشى قال لك بقيت كاكا بعد من غدوة وبعد غدوة مشى والعرفة للحل
3: نحب شكره
1: ما حجمش. ثم بعد ذلك عاود لبسهم ومشى العرفة، ومن عرفة فميك رجع كأنه يعني نوع عمرة أخرى، وطاف وصلى وسعى ثم حلق وقصر وتحلل. فيقول لك هذا هو شنو اللي عملت،
3: هو باق على إحرامي هذا، ولكن يعني يفتدي فهمتي ولا. ثم يعني الإنسان سيدي هيثم،
1: نعم سيدي،
3: ينبغي أن يحتاط ويتنبه ويحترز لعبادته. أنت أيهما أولى، أنك تستحفظ على مواردك المالية في مقابل عبادتك؟ أنت اقتنيتها.
1: نعم.
3: العربة
1: صحيح سيدي.
3: إلا واكتريت لها من يتقن ويحسن لها يعني أداء هذه العمرة، وأديت عمرتك مع إخوانك الذين اصطحبوك معهم إلى العمرة، ثم ونبهوك إلى ضرورة إقامة هذا الواجب، واجب الحلق أو التقصير بعد اضطلاعك بالطواف وركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة.
1: فهمت. نعم.
3: لكن مدام نسيت ولم تتحلل ف أتى بعمرة أخرى هذا.
1: نعم.
3: أتى بعمرة أخرى وكذا وتحلل، تعتبر التحلل هذاك لكليهما، ورب يعطيك أجر عمرة واحدة لأنك باق على إحرامك. وبالنسبة ينبغي أن يفتدي لكن التحلل اللي عمله في غير محله.
1: نعم.
3: نعم.
1: طيب أنا فقدت هنا نفتح قوس، الإنسان كما يتخير لأموره الدنيوية يتخير لأموره الدينية، وهذا ما ذكروش. ولذلك ماذا به كما قال الشيخ، قبل أن يسأل على كل شيء يسأل عن الأمور الدينية.
3: نعم. التأطير الديني.
1: التأطير الدين. نعم. نعم صحيح، هي تجارة احنا ما نجمش
3: نمنعها برشا للمجموعة ومشي ولي مرافق.
1: اي احنا انا ما نجمش نقول حتى شيء لهذا الأمر، ولا لا مدحا ولا ذما، ما نقول ولا شيء. انا مثلا امنعه عن نفسي، ولكن
3: فما وناس الخيار
1: فما الإنسان يجم يمشي ويختار اثنين. أنا أريد أن أقول شيئا، اللي يمشي يعمل ثلاثة عمرات هذوما جاءوا حق حجة يا أستاذ، تمشي تقيد للحج. راهو العمرة ما هيش فرض، راهو الحج هو الفرض. الناس يقولك عملت ثلاثة أربع عمرات، إيه والحج يا بابو خي؟ الحج أنت مقيد للحج وتلمله في الفلوس وإلا لا، لأنك ستؤاخذ بذلك. بعض الناس ما يتنبوش لهذه الأمور، يقول لك أنا نعرف ربي
5: الذي لا يقدر على الحج وكذا شيء ثاني. وقدم به العمر ولا يقدر إلا على العمرة فليفعل.
1: أنا شيء ثاني،
5: لكن
1: أشيخ أنا
5: أربع عمرات وخمس عمرات وهو مش ناوي الحج أصلا ومش مقيد ومش كذا.
1: أنا يجي يقول لي والله أنا إنسان الحمد لله وملتزم وعامل أربع عمرات، ما إيش معنى حجيت؟ لا، إيش معنى عامل أربع عمرات؟ إيش معنى تحط أنت 25,000 دينار في أربع عمرات ثم أنت ماكش
5: مصروفهم بكل شيء،
1: وحتى أكثر من 25,000 دينار وما مشيش الحج وماكش مقيد الحج، ما معنى ذلك؟ ولذلك ولينا نحن نسبق السنة
5: على الفرض،
1: على الفرض، وهذا ربما لا يستقيم. ثم اتقوا الله عباد الله. أنا نحب نحكي باسم المستمعين الخطر يبعثوا لنا يا شيخ. قل لك والله مشيت للوكالة ولا الفلان الفلاني قال لي العمرة فرض. لا يا سيدي خوي،
5: لا،
1: سنة عندنا،
5: وتحدثنا عليها في برنامج المرشد المعين
1: بإطناب
5: اي نعم كثير
1: مطول زي
5: اي نعم اي نعم،
1: وحبوا يرجعوا الحصص موجودين على صفحة اليوتيوب. لكن أنا مهم من حبيت نقولها، علاش يا أخويا؟ كي تحب تربح، كي تحب تربح الفلوس ما تربحش على مذهبنا المالكي ولا على الفقه.
5: نعم،
1: اربح تجارة بالحلال، ما هذا
5: مش على حسب هويتنا،
1: أما مش على حسب هويتنا. هذا ايش حبيت نقوله فقط،
5: هي سنة مؤكدة.
1: قل لهم مثال،
5: قل عليها،
1: قل له سنة حبوا فيها.
5: وهذه السنية كل خمس سنوات، إن عبد صححت له جسمه ووسعت له ما لا تمر عليه 5 سنين ولا يفدو لنا لمحروم.
1: ثم أنا شره فيها بما تريد.
5: نعم،
1: بالنصوص الشرعية أنا ما عنديش،
5: ولكن الفرض مقدم.
1: أكحو. هذا هو. هذا شحبيت نقول
5: الحج. نعم،
1: هذا شحبيت نقول
5: اللي ما يقدرش. طيب
1: هذه حاجة أخرى. أنا لا أتحدث عن، أنا راه حديثي تبلن بالناس ما تقدرش. والله يا شيخ ديت، واحد منهم قال لي أنا مقيد عندي 7 سنوات. يبقى لي ما عنديش حق أنا أصلا إنسان لا، قال لي بشكي كان مت نقول له يا ربي أنا نويت وخذيت بالأسباب. قالوا يا ربي أنا نويت وخذيت بالأسباب. ناس همتهم عالية. هذوم أتعرف أحفاد شكون سيدي؟ هذوم أحفاد عبد الله بن فروخ القيرواني.
5: لا.
1: الذي ذهب في رحلة من القيرواني إلى الكوفة ليستمع من الأعمش. الأعمش كان صعيب، يخلي اللي يجي تجاهه واحد منهم عنده دينار ذهبي، قالوا يا إمام اكتريت بنصف دينار حمارا لتحدثني، قالوا يا هذا اكتري بالنصف الآخر حمارا ليرجعك إلى قومك. ما خل ما حدثوش. جاء هذا عبد الله بن فروخ القيروان، يعني نحكيه على المسافة من القروان للعراق، راهو على جمل مش على طيارة، هو على طيارة والتعب يمشي من القروان للمطار، من المطار يتعبه، هو على جمل مشى. ثم لما وصل للأعمش وجده قد حلف ألا يحدث أهل الحديث فترة من الزمن، شد داره، قال معاش بحدث توقان، حلف عليهم غشوه. قال فكان يوميا يمشي يقعد في الدكان قدام الدار، لين نهار منهم سيدي جهاد خرجت جارية قالت له ما تريد؟ وش تعمل انت قاعد قدام دارنا لهنا؟ فحدث قال أنا رجل غريب ولا جئت ليحدثني الأعمش، لكن وجدته قد حلف أنا معش حدث الحديث فترة من الزمن. قالت من أي البلاد أنت؟ قال من إفريقية، هي كان اسم تونس. قالت أوتعرف القيروان؟ قال نعم أنا من أهلها. قالت أوتعرف دار فروخ بن قال أنا منهم أنا. قالت عبد الله، فهو ما عرفهاش. قالت له أنا فلانة اللي ربيتوني وين صغيرة وجاري عندك. فدخلت إلى سيدها الأعمش، قالت يا إمام جاء سيدي الذي كنت أحدثك عنه. شفت كي تأخذ بالأسباب، ربي كيفاش يسخر لك 3000 كيلومتر ماشي. فأدخله، قال فحدثني ولم يحدث أهل الحديث.
5: الله،
1: شوف المكرمة. هذا جدنا راه، هذا عبد، هذا القيرواني، هذا عبد الله بن فروخ القيرواني التونسي المالكي. نعم. عالم. لما أخوي أخلص النية مع ربي وربي يسر. نعم. لك الأسباب. أما إنك تقول لي أنا راه السنة تردها فرض من أجل. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. سامحني يا سيدي جهاد، خاطر هذا القوس كنت أرى أنه لابد أن أتحدث عنه في في في إذاعة الزيتونة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، احنا خطيرة. طيب أختنا من قفصة يا شيخ تقول ولدي تعبني، يعني يعني وصلت هو قال تعمل لي كل شيء، عمل لي السحر باش يخرجني اللي انا معناها
3: تستمع الشيء العجب العجب سبحان الله.
1: يعني وهو مدمن على الحفران او الكنوز او الشيء او الدنيا و...
3: يعني وجع الرزق الميت ماله.
1: اي نعم اي نعم
3: دوار.
1: قالت انا كان نشوفه مغدور ودمه هكا باللفظ هذا قالت نهز كاس ونشرب من هذا كلام غضب.
3: هذا كلام غضب.
1: انا تقول لك انصحوني وقولوا لي شنو انا
3: هيثم. انا اذكرها بذاك الصحابي الذي شدد عنه في سكرة الموت.
1: نعم.
3: فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عن أمه، قالوا إن له أما عجوزا غضبانة عليه، فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن سامحي هذا الابن هذا الولد. قالت لا والله لا أسامحه أبدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجمع الحطب وأضرم في هذا الحطب نار. سألت لماذا هذه النار؟ قال حتى يلقوا ابنك فيها. قالت أنا عفوت عنه أنا عفوت عنه. في هذا الكلام يا سيدي هيثم هذا
1: هذه القصص تقالوا العبرة حتى لا ولو في سندها كلام
3: فيها للعبرة للعبرة. فيعني هذا الكلام الذي قالت وإن رأيت دمه مسفوحا وأنا
1: هي أصلا ما مشتش إيش كاتبيها
3: هذا
1: عقوب.
3: كلام غضب
1: سيدي هي.
3: والأم
1: هي. أما أسهل تشرب
3: قلبها قلبها يسع وإن كان لها ابن عاق. ثم أنا أقول لك أذكريه في صلاتك في سجدة الصلاة أذكريه وأنت تناجين الله تبارك وتعالى بين يدي الله مطرحة أذكريه بدعوة صادقة بدعوة قلبية بالهداية لعل الله تبارك وتعالى يفتح لهذه الدعوة أبواب السماء فيغير الله حال. والله على كل شيء قدير أن يغير حاله إلى الأفضل وإلى الأحسن. ثم سلي نفسك، هل أطعمتيه
1: الحلال؟
3: الحلال؟ هل كسوتيه الحلال؟ هل ربيتيه التربية الإسلامية الصحيحة؟ هل لقحت ابنك منذ نعومة أظافره بلقاح القرآن والسنة؟ هل حفظت ابنك نصيبا من القرآن؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا؟ هل أدبتيه بأداب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم أجمعين؟ ثم بعد ذلك سيدنا عمر اللي جاء قالوا أشتكي إليك عقوق
1: ابني وكذا
3: جاء سألوا قالوا
1: نادل
3: الابن لازم يسمع. سألوا قالوا لم يتخير لي الأم، لم يتخير الاسم، لم يؤدبني بأدب
1: سماه جعلا كذا.
3: نعم. نعم. قال لقد عققته قبل أن يعقك. لقد عققته قبل أن يعقك. ولذا احنا كثيرا من نتحدث عن عقوق الآباء للأبناء، لا يلزم الخطباء اليوم يتحدثوا عن عقوق الآباء للأبناء، هو مسألة مهمة جدا. كثيرا ما نتحدث عن عقوق الأبناء للأباء، لا الآن لازم نتحدث عن عقوق الآباء للأبناء، فكلاهما يعتبر عاق.
1: اي نعم.
3: في بعض الأحيان
1: صحيح.
3: ولذلك هذه الأم
1: رحم الله والدا أعان ابنه على بره.
3: اي نعم.
1: كما جاء في الحديث.
3: اي نعم. ولذا هذه الأم ننصحها بألا تدعو على ابنها.
1: ابنها
3: ادعو له بالهداية، هو طوى في حاله وشاء طردته، ادعي له بالهداية لعله يعود إليها تائبا ويقبله. اقبله وهذا ابنك وانت مسؤول عليه بين يدي ربي عز وجل.
1: من صغير عمره 40 سنة شيخ.
3: اي قبل مسؤول عليه بين يدي ربي.
1: اكيد اكيد.
3: كلكم راع وكلكم
1: كلكم مسؤول عن رعية،
3: عن تربيته.
1: ايه نعم.
3: عن تهذيبه، عن اخلاقه، عن معاملته، عن سلوكه، عن صحبته. أنت مسؤول عليه، ترى مع فلان وما تنبوش وبعد وقت اللي توصل لمواصلها تقول يا ليت. لا. ولذلك يعني نصحوها بلي تدعي له ثم يعني تعاملوا بالإحسان بتعيش عليه ما تنفروش. إذا جاك يقبله وربي عز وجل ما أدراك يقبل المذنب اللي أخطأ في حق ربي عز وجل. فما ظنك يعني هذا ابنك جاك يعني إن شاء الله ربي يهديه.
1: آمين.
3: يعني وإحنا يعني ننبه من العقوق
1: هذا هو. لكن أنا فقدت شيخ
3: رأوا العقوق يعجل الله لصاحبه في الدنيا العذاب.
1: نعم.
3: قبل الآخر يذوق مذوق والديه. بروا أباءكم تبركم أبناؤكم، وإذا ما تبرش
5: أبويك ربي قد يسلط عليك أبناء يذيقون كما أذقت لأبويك، لأن الجزاء
1: من جنس العمل،
5: من جنس العمل. الجزاء الإحساني
1: إلا الإحسان،
5: عفوا إلا الإحسان،
1: البر لا ينسى،
5: العقوق لا عقوق مثله.
1: هذا هو الحديث النبوي الشريف، يعني البر لا يبلى والإثم ولا كوكما قال صلى الله عليه وسلم لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت فكما تدين تدى. هذا هو. طيب، فقط أنا أنصحها إن كان في سلوكه تهديد على صحتها أو سلامتها تلتجئ إلى السلطة.
5: نعم.
1: تلتجئ
5: نعم.
1: إلى السلطة.
5: نعم.
1: أخت نفطين من بوم، هل جاوبناها؟ ولكن مسألة أنا هنا نخفقتين مسألة حتى الرحال أنا جاوبتها.
5: نعم.
1: يعني بعض الناس يقول كاو مشينا للحجة هبطنا، ويعطي الصحة سي منصف بن حميدة ومستمع ومشى معانا هون وكاتب ما شاء الله ربي يبارك له، ولكن فقط حبيت نقول هنالك الحكم قبل الفعل وهنالك الفتوى حال الفعل. ثم راه في مذهبنا ليس المبيت في مزدلفة فرض، أو راه حط الرحال،
5: المبيت
1: سنة.
5: نعم.
1: ولذلك فقط حبيت نفسر زاد هذه الأحكام، لازم يفسروا لهم،
5: لا يقولوا يلزم تبات في مزدلفة،
1: لا ما يلزمش، ما يلزمش
5: سنة.
1: ثم إذا استطعت أنت حطيت الرحال، لكن الحافلة باش تخليك وتمشي وأنت ما تجمش تمشي على ساقيك في محل أختنا، تلتحق وبحول الله ولا شيء عليك.
5: والحاج ينبغي أن ينضبط للمرشد الديني اللي معاه، إش معناتها تخلي المرشد الديني متاعك وتنصرفين عنه وتصرفين وجهك عنه وتبتعدين عن الحافلة؟ ما معنى هذا الكلام؟ أنا أجعل عيني على المرشد حتى لا أضيع عن المرشد، لأنه هو الذي سيوصلني بحول الله تعالى إلى ميناء في كنف السلامة وفي كنف الأمن. السلامة على المستوى التعبدي وعلى المستوى الجسماني أيضا الجسدي. فهذا خطأ أن أترك المرشد الديني أو المرافق وأبتعد،
1: أبتعد.
5: لا لا، نصلي أمام الحافلة، حط الرحال، أنك تهبط الساك متاعك من الحافلة وتهبط وتصلي المغرب والعشاء، كانت يسر لك باش تاكل حويجه، وكانت يسر لك باش تلم الحصيات، والا لم الحصيات في ميناء ما فماش شيء،
1: موجودين قدام
5: نزلوا
1: قدام لاباس بحول. نعم. الله، الله يبارك فيكم سيدي. اختنا من نابل ومامين تقول لك شيخ الايه 36 من او 35، على كل هو الايه 35 على اختلاف. واحد بعث لي قال لي وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا، لكن مش هي، أنا أظن هي تقصد فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، فتلقى آدم أو لا أدري هي تقصد بالضبط.
5: هذه قصة معروفة، قصة سيدنا آدم عليه. نعم. وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأمنا حواء عليها وعلى نبينا الصلاة والسلام.
1: هي على كل حواء هذه وردت في التفاسير.
5: نعم، نعم،
1: ما عندناش.
5: نعم. زوجة آدم.
1: نعم. نعم.
5: وكيف يعني وسوس لهما الشيطان بنص من القرآن صريح، وكيف أهبطا إلى الأرض، وهذه لحكمة، لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى حتى يعمر هذا الكون بالأدمين.
1: هو ومن الأول.
5: نعم.
1: خلق آدم للأرض.
5: نعم. نعم.
1: أن ربنا قال في أول الصفحة وإذ قال ربك للملائكة،
5: وبعضهم يقول يقول كان مش آدم رنا في الجنة،
1: لا،
5: لا. الله خلقه وذلك لحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. فتلقى بعد ذلك آدم كلمات من ربه،
1: وهي فتاب عليه إنه التواب الرحيم،
5: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الكلمات التي تلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب الله تبارك وتعالى عليه. فكانت سنة الله قائمة أن كل مذنب أخطأ في حق الله ثم تاب إلى الله أن يتوب الله عليه.
1: مع أن الأنبياء عندنا منزهون.
5: معصومون.
1: السؤال الثاني شيخ، تقول أنا أقرأ القرآن وأزعم أنني أقرأ القرآن، لكن عندي مشكلة في قطعان الرحم، ما نخليش أولادي يمشيوا لدار عموماتهم، أولادي مازالوا صغار، لماذا؟ فما قالت هكي هكا نفسي ما نعرفش، خايفة ما نحبهمش يمشيوا، ونحبهم يمشيوا لحتى حد.
5: هذا مرض نفسي كما أشارت. الإنسان ينبغي أن يحذر من قطيعة الرحم،
1: سواء كان أب أو أم، يرد بال
5: راو
1: نحكيه في العموم، احنا
5: راو قاطع الرحم قاطع الرحم يعني مهدد بميتة السوء، مهدد بميتة السوء. البار بوالديه البار لا يميت ميتة السوء. العاق مهدد بأن يموت ميتة السوء. ربي عز وجل في قطيعة الرحم قال في القرآن العظيم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ النتيجة الثمرة شنو؟ أولئك الذين لعنهم الله. تقطع الرحم متاعك أنت في عداد الملعونين المطرودين من رحمة الله تبارك وتعالى. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله والعياذ بالله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقطيعة الرحم كبيرة من أعظم الكبائر. باش فرقوا بين الكبائر احنا والصغائر؟ قالوا الكبيرة ما ورد فيها لعن، هوف ورد فيها لعن، هذه هذه ورد فيها لعن، أولئك الذين ماذا لعنهم الله، فهي كبيرة. قطيعة الرحم كبيرة. والرحم معلقة بالعرش، الحديث تنادي صباح مساء تقول ماذا تقول؟ من وصلني وصله الله بأي شيء؟ بالخير، بالبركة، بالرحمة، بالعطايا، بالمدد. ومن قطعني قطع رحمة، قطع الله من رحمته، من عفوه، من مدده، من لطفه. وقس على ذلك ما شئت.
1: نعم، يعني أنا لهنا أنا نقول لهذا الذي لا يجد سببا كما الحالة هذه، رد باله،
3: رد بالك،
1: رد بالك، وتكون راهو عبد الله المقطوع وما تكونش عبد الله القاطع.
5: أي نعم،
1: يعني ما
5: تكونش هذا انت الذي جاء يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وآله أن له قرابة يصلهم ويقطعونه.
1: نعم،
5: مش هو يقطعهم، هو يمشي له وهم يقاطعينه. إيش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما زلت لا يزال معك من الله ظهير. ما دمت على ذلك،
1: بالضبط،
5: لا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك، أنت على خير كثير ما دمت على ذلك. ورد ذلك تبطل
1: صحيح
5: وتقول لا هم ما حبوش غزروا لي بشترعين ومقاطعين أنا ما عاش نمشي له، لا
1: ما فرحوش بي،
5: ليس الواصل بالمكافئ. مش خطر مش جاوني نمشي لهم ما جاونيش نمشي لهم، لا صلة الرحم مش هذا، مش جيتني نجيك، مش هذه صلة الرحم. ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من وصل، من
1: إذا قطعته رحمه،
5: من وصل رحمه إذا قطعوه، يعني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا قطعت رحمه وصلها. هكا قال النبي صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعم، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم خطير، يعني لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذه مجموعة من هي أحاديث،
5: أي ابتداء لا يدخل،
1: أي ابتداء. لا نحن لا نتحدث عن يخلد في النار، لكن لكن من باب الزجر كما يقول علماؤنا، مر الحديث كما هو من باب الزجر، باش لو تبدأ تشرح لهم تخفف، فمر عند باب الزجر، وهكذا ورثناها عندهم عن عنها عن الأفذاذ. لكن فقدت هنالك مجموعة من الحديث يعني ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوعيد: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل، ولذلك جار بوائقه. فهذه الأمور ماذا بين أئمتنا لو يتتبعون هذه الأحاديث، وكل جمعة يعني بما يسمح به معناها وقتهم والوضع.
5: أنا مرة أقم سلسلة الملعونون على لسان رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم، مثلا
5: بدأنا بالرشوة،
1: أي نعم،
5: شرب الخمر، النياحة على الميت، إلى غير ذلك مما لعنهم، الربا، إلى غير ذلك من الأمور.
1: واضح حسيتي، بارك الله فيكم سيدي،
5: ربي يحفظكم.
1: طبعا تلميذ الشيخ قدور كيفاش تحبوا، الله يرحمه إن شاء الله ويطيب ثراه إن شاء الله يا رب إن شاء الله، آمين. سي عبد الله من بن عروس يقول: شيخ عندي دين كبير 170 ألف دينار، وعندي دار حطيتها للبيع من 2019، ما سهلش فيها ربي، خذيت بالأسباب، أنا سألته خذيت بالأسباب، قال هو سعر غالي برشا صحيح،
5: نعم،
1: لكن راني جبت أنا المجموعة العقارات هما اللي قوموها مش أنا اللي حطيت السعر، وجبت 4 ولا 5 من هذم الوكالات، وإلى حد الآن ما تبعتش. أولا يسأل شنو ينجم يعمل باش تتباع، واثنين قال نجم يعني لازمني نكتب وصية على الدين وإلا لا، وعند شكون نخليها الوصية؟
5: أولا حرصا منك على تسديد دينك، إذا استطعت زيد نقص شوية من الثمن نتاعها،
1: نعم،
5: حتى يسهل عليها وتباع،
1: نعم،
5: وتقضي دينك. نعم، هذه مسألة. المسألة الثانية شنو يعمل؟ ربي قال إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لابد من كتابة هذا الدين،
1: نعم تعمل له اعتراف بالدين مصادق عليه ولا حاجة
5: بصيغة قانونية
1: كل نعم. شيء
5: نعم. تضمن لك حقك وتضمن له حقه
1: نعم. نعم
5: حتى إذا توفاك الله بعد عمر طويل إن شاء الله
1: يجب يطالب الورثة
5: بهذه الوثيقة القانونية اللي يسأل عليها رجال القانون
1: نعم.
5: لا أستطيع أن أحيله يسأل عليها أهل الاختصاص رجال القانون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أنا لا أعلم في هذه المسألة. طيب يضمن بها حق صاحب الدين صاحب المال
1: واضح شيخ. طيب وربي يسر له أمره إن شاء الله
5: وقت اللي سهل ربي يتبع مباشرة فليسير على تسديد الدين مش يخلق ولا يبرر خليهم شوية رقدهم شوية هو صبر صبر تنزيل لا هذا تولي نعم. مماطلة ويأثم على ذلك
1: نعم نسأل الله السلامة نعم. والعافية. السؤال الثاني شيخ يقول لك

0: حتى في الأذان سيدي هيثم أربعة تكبيرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا هذا مخالف
1: نعم.
0: مشهور مذهبنا احنا تكبيرتين في الأذان، بارك الله أكبر الله أكبر ثم أشهد أن لا إله.
1: احنا دائما هذه الأمور تقول لي باهي غلط، ما نقولوش غلط، لكن راه إيه خيال
0: خلاف الهوية بتاعنا.
1: علاش
0: مشهور مذهبنا؟
1: طيب لماذا تريد أن تخرج؟ علاش يعني تعتقد؟
0: لأنه ليس لنا اعتزاز بمذهبنا للأسف. بعض أئمتنا ليس لهم اعتزاز بالمذهب نتاعهم، المذهب المالكي، فتجدهم يراوغون وتجدهم يعني يأتون من هذا المذهب وهذا من باب خلف تعرف. لا، نحن حفاظا على تماسك التونسيين والتونسيات، نحن حفاظا على هوية أهل البلد المالكية الأشعرية الجنيدية، نمارس الشعائر الدينية وفق المذهب، وفق مشهور مذهب مالك، ولا نخرج من مشهور مذهب إلا للضرورة.
1: هذا هو.
0: إلا للضرورة.
1: أن الغريب يذهبون لبلدان أخرى يحافي يلتزمون معهم ويجي لهنا يقول لي عندنا قول آخر أو عندنا طيب غاديك ما قلتش عندنا الغاديك تلتزم لهنا لا يستقيم. على كل نعدلوا نعدلوا ثم نحن رانا نتبع ونركن إلى ركن شديد.
0: نعم.
1: إذا الإمام الشافعي جعل إمامنا حجة بينه وبينه،
0: احنا رانا
1: نحن أولاد
0: رانا ندين الله بفقه إمام دار الهجرة. وما أدراك، ارفع رأسك فأنت مالكي، إمامك مالك، إمام دار الهجرة.
1: نعم.
0: الذي تنبأ له النبي
1: صلى الله عليه وسلم
0: نعم. في قوله عليه الصلاة والسلام يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل طلبا في العلم فيجد فلا يجد
1: عالم
0: أعلم من عالم أهل المدينة. يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي في شرح في التلقين، يقول لو قدح قادح إمام أهل المدينة ما سر القدح لغير مالك، ولو مدح مادح إمام أهل المدينة ما سر المدح لغير مالك. فالمعني أو المقصود كما قال من حديث رسول الله يوشك الذي البلد هو إمامنا مالك.
1: بارك الله فيكم سيدي. طولنا شوية، مثال آخر سؤال يسأل يقول لك أنا في البيت نجم نصلي بما يسمى عندنا مريو الخلعة في درجتنا أو تيكو وإلا لا؟
0: شرعا فقهيا يجوز،
1: مع الكراهة
0: يجوز، يجوز
1: لأنه جويد على الكتف.
0: ولكن ولكن ولكن ولكن من باب الأدب
1: نعم.
0: مع الله، وأنت في مقابلة مع الله تبارك وتعالى، أن تأخذ زينتك كاملة، أمشط شعرك والبس قميصك أو اجعل جبة أو كذا،
1: ولا كدرون ولا حاجة، أي حاجة تجب
0: ولم نعم. كنت في بيتك وتهيئ لتقابل ربك رب الأرباب سبحانه وتعالى. لكن لو صليت حتى يعني بشورت قصير أو صليت كذا، صليت صحيح
1: نعم.
0: مدام العورة والله مستورة مع الكراهة الشديدة،
1: الركبة مغطية، ولكن
0: هذا هذا هذا صحة الصلاة، صحيح الصلاة، لكن راو غفلت عن كثير من الأجر، أجر الاستحياء من الله، أجر التهيئ والاستعداد للصلاة، والمصلي ينجب فعليه أن يتأهب
1: نعم.
0: لذلك عبارة
1: ابن أبي زيد
0: في الرسالة
1: استقام الحديث،
0: وهي من حديث رسول
1: صحيح.
0: الله
1: صلى الله عليه وسلم. واضح سيدي جيد، بارك الله فيكم
0: سيدي.
1: وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة يا رب العالمين. أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم فقه الحياة. في الختام الشكر موصول للأخ أحمد الفصيل الذي بدأ معي هذه الحصة في ساعتها الأولى، والشكر أيضا لمن أتمها معي في النصف الثاني، الأخ محمد الفرجاني، تحياتي لك محمد. كذلك أيضا الشكر موصول للأخت كريمة عتيق في التنسيق العام، ولكل المستمعين والمستمعات. حفظكم الله وبلادنا من كل سوء. أخوك هيثم الإمام يقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من القلب إلى القلب.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم.
4: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة لسورة الزخرف بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله، برواية حفص عن عاصم الكوفي.

0: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة لسورة الزخرف بصوت فضيلة الشيخ محمد الصديق المنشاوي رحمه الله، برواية حفص عن عاصم الكوفي.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب الأربعين بصوت فضيلة الشيخ عبد الله بصفر برواية الإمام حفص عن الإمام عاصم الكوفي.

الكلمة الطيبة صدقة، لأنها تفتح النفس وتسعد القلب وتدمل الجراحة وتذهب الغيظ وتعلن السلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة، لأن الوجه عنوان الكتاب، وهو مرآة القلب ورائد الضمير وأول الفأل.

الله تبارك وتعالى يقول لنبيه المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله العظيم، أي هديناك واجتبيناك وحفظناك ومكناك ونصرناك وأكرمناك ومن كل بلاء حسن

0: بكل محبة ووفاء
1: نزرع الفرح ونصنع الحياة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
1: من القلب إلى القلب.
0: من القلب إلى القلب.
2: أقرأنا ما تيسر من كتاب الله، أقرأنا من أول بقرة.
3: تعاهد القرآن، تعاهد القرآن، دعوة متجددة للإقبال على تعليم القرآن الكريم بقراءة سليمة. تعاهد القرآن، سير من جديد في طريق المعاهدة،
4: طريق سلكه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان رحمه الله تعالى.
3: تعاهد القرآن،
4: تعاهد القرآن مع الشيخ العربي الكثيري.
5: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الحمد لله الذي أنزل على عبده القرآن نورا وهدى، وبين فيه الأحكام لعباده ولم يتركهم سدى، الحمد لله الذي أنعم علينا بحفظه وتلاوته وهدى، الحمد لله الذي جاء في كتابه لا تحزن إن الله معنا، الحمد لله الذي لا ينقضي معروفه أبدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترفع عن دعائنا كل حجاب، وتفتح لنا من إجابتك كل الأبواب. اللهم اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين، وبيديه الكريمتين الشريفتين من الشاربين، وبسنته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم الدين، وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين، وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واستعمل به أجسادنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن كروبنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حصة متجددة من برنامجكم تعاهد القرآن. للتواصل معنا لعرض تلاواتكم يرجى الاتصال على الرقم 71-136-000، كذلك يمكنكم التواصل عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. مع الشكر للأخ محمد الفرجاني في الإخراج التقني، والأخت كريمة عتيق في الإخراج الرقمي. نواصل على بركة الله. المرة اللي فاتت قلنا والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، حكينا على حرف الطاء والدال والتاء، بطبيعة هذوما كلهم من طرف اللسان. من بعد قلنا عليا الثنايا والصفير مستكن. الصفير هنا حروف الصفير اللي هي الصاد والزاي والسين، وتخرج هذه الحروف من بين رأس اللسان وأمام صفحتي الثنيتين السفليتين من الداخل، مع اقتراب الثنايا العليا من السفلى. يعني اللسان، طرف اللسان يبدأ من داخل عليا الثنايا، يعني الصفحة اللي هي من داخل متاع السنين الفوقانيين الثنايا ذوكم. أول مرة فات بينا قلنا الأسامي اللي هما الثنايا والرباعيات والأنياب. اللسان يقرب للصفحة الفوقانية متاع السنين من داخل، فلوس تكي يبدأ الفوق شوية قريب للصفحة متاع الأسنان من داخل، يخرج منه حرف الصاد والزاي والسين، وهذه الحروف بطبيعة تمتاز بصفة الصفير اللي هي صفة قوة. يعني نقوله أص صاد أص صا، وهذا بطبيعة كان ما جاش فيه الأطباق راو ما نقولوا احنا بطبيعة باش يولي كاينو حرف سين، يعني هذاك علاش يلزمنا نعرفوا الصفات متاع الحروف. نقولوا ص أص صي صو، بطبيعة بحرف السين هو حرف مستفل، مستفل كيف كيف باش يكون هو نفس المخرج، لكن هنا ما فيهوش يعني حرف مستفل ما فيهوش الصفة اللي في حروف في حرف الصاد، صفة الأطباق وصفة التفخيم. نقولوا أس أس س سو سي أس إس به. وعنا زاد حرف الزاي، نقولوا أز، هو زاد حرف مستفل أز زا زو زي، هذوما الحروف الصفير الثلاثة. يعني احنا يلزمنا نخلصوا باش نعرفوا حرف الصاد اللي هو حرف مفخم فيه صفة الإطباق وفيه صفة الاستعلاء، من حرف السين اللي هو حرف مستفل ما فيهوش تفخيم ما فيهوش صفات قوية كيف حرف الصاد، وبتبيع حرف الزاي زادة كيف كيف. نذوما نثبتوا رواحنا فيهم كيف نقراوهم باش ما نخلطوش نقراو الصاد سين ولا السين صاد، ولا نمزجو حرف الزاي كاية ما بين السين والزا ما بين السين والصاد. لا، كل حرف ياخذ الصفات متاعه باش يخرج على الوجه الصحيح. بارك الله فيكم، ناخذ أولى المكالمات. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: مرحبا
6: وبيك يا عايش.
5: تفضل. الاسم
6: دلال ديودي من سبيب القصري.
5: دلال من القصري.
6: اي
5: شنو باش تقرا لنا اختي؟
6: نقرا من سورة الغاشية، افلا ينظرون.
5: تفضل.
6: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.
5: الله يبارك فيك أختي دلال، باهية تلاوتك باهية ما شاء الله عليك. اليوم راح نحكي

0: عايشك، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شدي عارف.
1: مرحبا يا سيدي.
2: عايشك. محمد من منوب.
1: سي محمد
2: أخوي الباه.
1: شنو تحب تقرأ لنا؟
2: ما تيسر من سورة النبأ.
1: النبأ، تفضل سيدي.

ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء فجاجا لنخرج

0: يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا.
1: الله يبارك فيك سيد محمد.
0: نعم
1: الله يبارك فيك.
0: ربي يبارك لك ويرحم والديك سيدي عارف.
1: شكرا. باهي باهي تيرامتك باهي ما شاء الله عليك.
0: باهي
1: وزيد ركز شوية في الفك الاتمام الحركات بالقدار ها ما شاء الله. باهي تولي ملعلع بالقرآن.
0: عايشك يا سيدي ربي يبارك لك.
1: أحسنت شكرا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
2: معاي
1: الاسم
2: ماري.
1: أهلا بمريم. قديش عمرك ماري؟
2: 8 سنين.
1: مرحبا بيك. شنو باش تقرا ناي؟
2: سورة الفجر.
1: الفجر هايل يا ساري نسمعوك لله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
1: عاودها الآية ذي يا مريم عاودها. التي لم يخلق مثل قلقل القاف بالقداء.
2: التي لم يخلق مثلها
1: لا قول يخ
2: في البلاد.
1: مريومة تسمع فيا بنتي
2: ايه؟
1: قول يخلق مثلها يخلق
2: التي لم يخلق مثلها
1: صحيح.
2: في البلاد فأثروا فيها
1: وثمود الفساد. وثمود الذين وثمود الذين
2: جابوا الصخرة بالواد.
1: أقرأها الكل عادة.
2: وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد.
1: لا عاودها عاودها. الذين طغوا في البلاد.
2: الذين طغوا في البلاد. فأكثروا فيها الفساد.
1: قول فأكثروا فيها الفساد.
2: فأكثروا فيها الفساد.
1: صحيح.
2: فصب عليهم ربهم سوط عذاب.
1: ربك ربك فصب عليهم ربك سوط عذاب.
2: فصب عليهم ربك سوط عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا

0: ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه.
1: الله يبارك فيك، إن شاء الله ربي يكرمك يا مريومة وتحفظ لنا القرآن. ها نعم. قاعدة تقرأ أنت ولا لا؟ تمشي للمدرسة القرآنية
0: الجمعية؟
1: الجمعية بيه بيه، إن شاء الله ما شاء الله عليك. المرة الجاية إن شاء الله نسمعوك في تلاوة أحسن من هكاية باهي، وركز على القلق لشوي
0: باهي.
1: يا ربي معك. ناخذ مكالمة أخرى.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم؟
2: معك أم إياد من سبيب.
1: مرحبا بكم إياد، تفضل. شنو باش تسمعنا لليوم؟
2: إن شاء الله ما تيسر من سورة قاف.
1: قاف، هاي تفضل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب.
1: يا أم إياد.
2: نعم.
1: أنا صلحت لك الإخفاء ولا لا؟
2: أي
1: شبيك؟ ما حبش يتصلحها؟ جاوبني. تسمع فيا ولا لا؟
2: نعم نعم.
1: بيقول بل عجبوا أن، ما تقولش أن، قول أن جاءهم من، ما تقولش من. يلا عاود.
2: إن شاء الله إن شاء الله.

0: حبيب. إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد.
1: باهي هنا شنية عنا؟ عنا إذا يعني همزتين هنا واحدة مفتوحة والأخرى مكسورة وبيناتهم إدخال باش نقولوا إذا إذا. يلا قول هاي
0: إذا جاء إذا
1: لا إذا
0: إذا
1: صحيت
0: إذا متنا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ.
1: ما نقلقوش الضاء حفيظ
0: حفيظ
1: لا ما الضاء لا حفيظ
0: حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
1: في أمر مريج
0: في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض
1: يا أم إياد.
0: نعم.
1: شفت هوني الإخفاء عملته صحيح من فروج من تعمل الإخفاء كله كيف هكي. علاش في الحروف الأخرين حروف الإخفاء الأخرى النون يعني تظهرها
0: إن شاء الله
1: ريت من فروج صحيحة هون. يلا كمل. والأرض
0: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب.
1: الله يبارك فيك. بيه أحسنت إن شاء الله المرة الجاية نسمعك ما تعاود ليش الأخطاء هذوما.
0: إخفاء إن شاء الله.
1: ربي يبارك فيك. أحسنتي شكرا لك.
0: بارك الله فيك.
1: نأخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. عايش خويا.
1: مرحبا سيدي.
2: وبيك عايش كرحمة والدي. خليفة من الميدة.
1: خليفة
2: من الميدة.
1: هاي وين الميدة هذي؟
2: الميدة معتمدية الميدة ولاية نابل.
1: باهي مرحبا.
2: لحظة منزلت مين؟
1: مرحبا بيك يا سيدي نتشرف
2: بيك. عايش كرحم والديك. عايش خويا السمع.
1: عايش نيبش تقرانا سي خليفة.
2: أواخر سورة البقرة إن شاء الله.
1: باهي تفضل سيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.
1: سي خليفة.
2: يا سيدي
1: انت تتعلم قاعد تقرأ ولا لا؟
2: نقرأ لكن معيش مواظب. من كريب شالي
1: عليه مكش مواظب.
2: انا غالب الاشغال وفلاحة ومنزل شنو وربي يدينا وطو.
1: امين. ما نحبوا نسمعوك في تلاوه باهي يعني تقرانا بلاش اخطاء. فهمتني كيفاه؟
2: ان شاء الله من اني شارك باش نحاول نتعلم شوي.
1: هي ما يلزمك هنا كيفاش باش نعلموك؟ ما نجموش هنا يعني صحيح فما برامج اخرى يعني نتعلموا فيها. ما يلزمك تمشي تقرا باش تتعلم احسن منها.
2: قاعد نمشي مش مواظبك اللي بيجي.
1: باهي سيدي باهي ميسالش. هاي كمل لنا.
2: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
1: بارك الله فيك سي خليفة، أما يلزمك تجتهد باش تمشي تتعلم. أنا التامبر متاع صوتك باهي عجبني، يعني أنت كان تمشي تتعلم تولي ما شاء الله عليك.
2: والله يا بحزان جمعية
1: لا تمشي تتعلم. أسمع كلامي والله، يعني صوتك الحروف متاعك أنت ماكش متعلم باهين، يعني كان تمشي وتسقلهم تو تشوف كيفيه تولي تقرأ بالكدا يعني وتتعلم كل شيء، خطر هكا يعني القراءة يعني فيها برشا أحكام غالطة وفيها يعني تنقص المدود وكذا، وما نحبوكش احنا نطيح في الألحان ذي اللحن الجلي والخفي. وباهي
2: إن شاء الله إن شاء الله،
1: ربي يبارك فيك سي خليفة.
2: لا
1: شكرا على المشاركة،
2: باش نواظب ونولينا نواظب بالكدا.
1: باهي واظب، والمرة الجاية نسمعوك في تلاوة باهي إن شاء الله أحسن منها.
2: إن شاء الله إن شاء الله،
1: شكرا
2: رحم والدي
1: عايش خويا. ناخذ مكالمة أخرى. السلام عليكم. مرحبا.
3: محمد أنس
1: من سبيبة. مرحبا بيك سيدي. شنو باش تقرأنا سي محمد؟ الأعلى. قداش عمرك أنت محمد؟ أقعد في بلاصة باهية باش نسمعوك باش الصوت ما يقصش. تسمع فيا؟
3: إيه.
1: هاي ترى تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى فنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى يذكر من يخشى وتجنب الأشقى الذي يصلى الكبرى ما لا يموت ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا للآخرة خير وأبقى في الأولى إبراهيم وموسى.
1: باهي صحيت محمد، أما أنا راهو قلت لك اقعد في بقعة باهية الصوت قاعد يقص. أنت قاعد تقرأ في جمعية ولا لا؟
3: لا.
1: ماكش قاعد تقرأ؟ تسمع فيا محمد؟
3: ايه.
1: تمشي تقرا ولا لا؟
3: ايه.
1: ايه برا عايش ولدي برا، مشي يتعلم باهي، مش كيف تقرا لنا تقرا احسن من هك باهي. تو يسمعوا فيك كي مستمعين برشا في الاذاعه، ها حبوك تقرا لنا بالكدا وتقرا لنا بالتجويد وتتعلم الغنن والمدود باهي، ربي يبارك فيك. ناخذ مكالمه اخرى. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا.
4: عايش في العرب، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله، الله يبارك فيك.
4: عايش. أم برا من سوس.
1: مرحبا بيك أم برا.
4: ربي يبارك لك سيدي.
1: عايش.
4: حق الجمعة اللي فاتت صلحت لي صوت المطففين وعديت على امتحانات والحمد لله.
1: بيه.
4: الحمد لله.
1: عايش. شنو باش تقرأ لنا اليوم؟
4: إن شاء الله من سورة البروج.
1: هاي تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء ذات البروج واليوم الموعود
1: وشاهد ومشهود. والسماء ذات البروج، عاودها.
4: واليوم الموعود.
1: عود لي والسماء. عود لي والسماء ذات البروج.
4: والسماء ذات البروج.
1: أغزر. أنا سمعنا ما سمعناش الجيم.
4: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما

0: الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.
1: شهيد.
0: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق.
1: بارك الله فيك أختي.
0: عايزك ربي يبارك فيك.
1: مرة تقلق بالقدام، مرة تعملها ناقصة، فركز شوية فك حروف القلق. لا
0: باهي ربي يبارك. اسمع سيدي
1: بعد الفاصل باش ناخذوه. اما اسمعني انت، القلق لهذية مبينوها بالقداء بالأخص كيف تبدأ في آخر الكلمة، يعني وبين المقلق وإن يكون في الوقف كان أبينا. والجيم نحاولوا باش نعطيوها الصفة متاع الشدة متاعها باش ما تكونش حرف رخوية، تولي كينها حرف شين. نقول والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. بينهم القلق لا بالقداء. باهي ربي يبارك فيك. احسنتي. ناخذ فاصل ثم نعود.
2: يا عبد الله، يا أمة الله، اجعل واجعلي ساعة لربك ولربك وقوتي.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت يلج القلوب ليجوس بنا في هدي القرآن العظيم.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أحباب إذاعة الزيتون للقرآن الكريم، نحب نقول للأولياء ماذا بيا يهزوا أولادهم، فما برشة طويكة جمعيات وما شاء الله حتى المساجد عاملين يعني وقت مخصصين للصغار باش يقراوا، فاحنا نحاولوا نغتنموا الفرصة هذه متاع شهر جويلية وأوت وأموا يتعلموا على الأقل يتعلموا يعني شوية ما يعني شوية أحكام، يحفظوا صور، يتعودوا على الحفظ، يتعودوا على يعني النطق بالحروف، يتعودوا على برشا حاجات بهين يعني إن شاء الله. فالأولياء ماذا بينا هما يجتهدوا ويمشي ويسهلوا، حتى هما ما يعرفوهوش، ما وصلت لهمش المعلومة في الجوامع والمساجد اللي بحذاهم ولا الجمعيات، يمشي ويسهلوا باش يربحوا الوقت فيها الصيفية هذه إن شاء الله، وربي إن شاء الله يعني يعملوا حاجة بهي باش ربي جزاهم كل خير. ناخذ المكالمة الأخرى. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: مرحبا. الاسم؟
1: عبير من القيروان.
0: مرحبا بك عبير. هاي شنو باش تقرا لنا اختي؟
1: سورة البقرة. من سورة البقرة.
0: هاي به تفضل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
0: قل يحاسبكم به الله.
1: يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير.
0: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
1: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
0: الله يبارك فيك، أحسنت، شكرا لك. باهية تلاوتك باهية، أما كان تلاوتك باهية وقاعدة تقرأ في عقلك، وكان تزيد تركز أكثر من كيكة يكونوا الحروف أحسن ببرش. باهي مش معاش تقول أخطأنا ومعاش تقول با، يعني فما حروف كيكة ركزوا فيهم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكأتمام الحركات إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا.